عشان ليكون له عدو، انما اللي حصل كده فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو، هم التقطوه عشان يبقى عدو، ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المساله مش مراد ان انت اللي ربيته وانت اللي مقلوا في الوقت اللي هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال بقى، يعني ما يجيش على بالك كده ان حد كف ولا ما في البحر ولا بتاع، بيقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه، تيجي يقول للام موسى وحين يروا ان ارضيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، بقى في ام تقول لها خفت على ابنك ارميه في البحر، طب دي تيجي ازاي يعني؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش قالت ايه ولا ارميه في البحر، واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه وقلبه ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. كلمة فتمتعوا أنا برضو يعني تدل على أن الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته، يعني مدام فتمتعوا إيه؟ مش هيقبض عنهم الإيه، وإلا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل إيه تمتعوا. فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجة الإيه التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون، ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضيه، هذه القضيه صدق مطابقة للواقع يعني، وتقدر تدلل عليه، فإذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للأصنام نصيب ويجعلون لله إيه، جملوا الأصنام قالوا إيه نصيب مما إيه، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طب هل الأصنام دريت بالحكاية دي؟ الأصنام ما دريتش، ده انتوا وهبتوا للاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش بها. او لما لا يعلمون يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما لهاش حقائق، لان معنى العلم ايه؟ قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا لله بزعمهم وهذا لايه لشركائهم. طب بس كنتوا استزواقوا، طب ما كنتوا تخلوا اللي يجيبوه لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبوه لكم الله إيه؟ يبقوا خلوها لله، انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلتم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه، يبقى شهاده منكم ولا لا. ويجعلون لما لا يعلمون اي لا العلم قضيه يقينيه مش موجوده، لانها اسماء سميتموها ما انزل الله بها ايه من سلطان، او يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون اللي هم الاصنام يعملوا لهم نصيب، والاصنام حتى مش جاريه على النصيب اللي هو ايه معمول لها، مما رزقناهم احنا، يبقى احنا اللي رزقنا، ويجعلون للاصنام ايه نصيب. تالله لتسالن عما كنتم تفترون، والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه اعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه سبحانه، اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولاد ذكور، ما يمكن ايه ذكور، هم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله بقى. طيب القسمه دي زي ما قال عليها في سوره النجم، تلك اذا قسمه ايه ضيزة. طب ما تخلوها يعني ليا ولد ولكم ولد، وليا بنت ولكم بنت، انما انتوا تجعلوا لله ماذا؟ البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله، لله. يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين، العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا، العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم، اخس الانواع في ايه، ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع، ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع،
ولذلك العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات وربنا سمع منهم ما يجيب لهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ يبقى برضو طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخوة، طب واللي هجيب لك الولد ما هي بنت برضو غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد، وبعدين تنزيه له تاني انه كله اخس النوعين اللي هو خلقه، اخس النوعين اللي هو ايه؟ اخس النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم، لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو ايه؟ وهو كظيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاب يقول ايه؟ لله ملك السماء والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. أول حاجة جاب الإناث، يهب لمن يشاء إيه؟ ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صورة؟ إناث ذكور وأناث عقم. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ أربعة. يبقى إذن العقم هبة ولا مش هبة؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على إنه هبة، بتاخد على إنه ليه؟ ام قال لك الله ما يمكن زي حكايه الولد اللي هيكون فتنه لابوه وفتنه لامه ويجعلهم يعملهم على انهم يكفرهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو ان صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبه العقم، اعتبروه هبه ايضا، يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكورا ويجعل من يشاء ايه؟ عقيم. قال لك لو ان الانسان رضي بهذا لراى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد، من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الام تعبت في حمله ولا في رضاعه، كل ما يشوف كده الولد يلتفت تلاقي الدنيا كله. ليه؟ لانه رضي بهبه الله. وما دام رضي بهبه الله في ان ما يكونش له ولد يقول له لاجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لأنه هيعمل له عزوة، ولما يعمل له عزوة ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسرة وينفعه في كذا. إنما البنت هتبقى إيه؟ هتبقى عالة وإيه؟ تبقى عالة عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البشر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سودان الوجه انقباضه من الإيه؟ من الغيظ. ويمسكه على هون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكذب هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح ايه؟ رابطها، تبقى الابن القربه مالانا ميه كده وعايزه تنفجر، الغضبان تروح عروقه تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من هنا، يبقى مكزوم يعني ممنوع ان ينفجر، يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضه ما بشر به، برضه ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون على زلة ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون في الامرين، ان يمسك على هون او ان يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا
يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشريه.

منين؟ اعتز بعصبة الإيمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال، اعتز بإنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عاقة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوم. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف، إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة كل واحد عنده نعمة، إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف إيه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده أي حاجة إلا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية إن الإنسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى إلى غيرها. لكن شوف الإيمان عمل إيه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي، الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخذها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتني في ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح. يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. مدام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول أولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول، إنما أنت تعتز بطريقتك. أنت عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه؟ لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به، هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما امراته تخلف بنت مش بقى يعني يدس البنت، ده يكرهها هي وهي دخلها إيه؟ مالها هي؟ ويبقى زليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش إلا دلوقتي. كان أبو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقعد بعيد، غضبانا أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطي. فهو احنا دخلنا ايه في الحكاية دي؟ ما عرفناش دي إلا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين؟ الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملوها معادلة غلط. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها،
انما هي بقى

0: تخيل غيرك، طب وانت مالك؟ يبقى الدنيا، الدنيا عمرها ايه؟ عمرك انت فيه، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنه، مالكش دعوه بطولها بقى، لان طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي ايه؟ عمرك انت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي الى زوال ولا لا؟ يبقى اذا انت اخترت الخاسره. ليه؟ لانك انت حتى ما انتش ضامن تعيش متوسط الاعمار، يمكن تختبر قبل ان تصل الى متوسط الاعمار. وهبك وصلت الى متوسط الاعمار، النهايه هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المده اللي انت قعدت فيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها؟ مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طب على يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقوم نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظنونه، لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وحدثنا فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره هيتنعم فيها على على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاخره هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقه محدوده وتركت صفقه غير محدوده، وخدت صفقه غير متيقنه لانك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مساله عمرها، وتركت اشياء الامكانيات فيها تؤدي الى نعيم على قدر امكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المكتوبة، تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا، فما اترك الصفة الإيه؟ السيئة، وخذ الإيه؟ الصفة الأعلى. الاعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر امكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر امكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء، ولله المثل الاعلى وهو العزيز، اي الذي لا يغلب على امره. وما دام لا يغلب على امره، ما هو في واحد لا يغلب على امره يعني عايش يعني، ولكن حكيم يستعمل المسائل بايه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل الأعلى، كل دي إيه كانت كافية بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه نعمة، ولكن ربنا ما قبضش ايه؟ إنه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدابة مالها بقى؟ الدابة عملت ايه يعني؟ أما قال لك ما هي الدابة مخلوقة عشان نعيم دول. يبقى المسألة مش مسألة كافي الدابة، يعني كافي اللي حينتفع بمين؟ يعني كافي اللي حينتفع بالدابة. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الأخذ وفيه شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتواءه، تحصيل الشيء واحتواءه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حطت حصى شلها، إنما حجر كبير، طب يفرض أنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه إنك أنت إيه؟ أقوى من تماسكه في ذاته، أو أقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه، أخذ منك فأنت تأخذ منه، دي اسمها الإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل اي حاجه يقوم يقول لزميله لا مؤاخذه، يعني انا عملت دي يعني ما تجازينيش منك انت تعمل زيها، لا مؤاخذه. مش كده بنقول كده؟ لا ايه؟ لا مؤاخذه. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو اخذ الله من الناس، هو هيجي في ايه ثانيه يقول ان اخذه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لانها اخذت منه اشياء حقوقه في ان يكون اله واحد انكرته، حقوقه في التشريع الصالح انكروه، يبقى هي اخذت اشياء. فهو بس الاخذ بتاعها هين بالنسبه الى اخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم اخذوا من الله شيئا. اول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك ده ظلم عظيم. ياخذوا من الرسول انه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القران انه سحر المفترى، كل ده ظلم. فلو اخذ الله الناس بما اخذوا منه، ما اخذوا الحق منه واخذوا الحق من رسوله، اخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى هم اخذوا شيء يوم عايز ياخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابه. ولذلك هناك في الايه ربنا لا تؤاخذنا، احنا اخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما ايه؟ ما تاخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارف ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم مجوش، لأن الله يعلم إيمانهم وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى، لأن يمكن دول ييجي من ذريتهم إيه؟ مسلمين، يا هم نفسهم ايه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا. زي خالد بن الوليد، يا عمرو بن العاص، يا كريم بن ابي جهل، كل دول بقوا يزعلوا او زي نفذوا منهم ما يقتلوه، فربنا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتاني. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم النهايه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طب اذا جاء الاجل لا يستاخرون، كلام معقول، إنما إذا جاء الأجل لا يستقدمون، إزاي يعني؟ طب إذا جاء الأجل إيه؟ يبقى ما يتأخرش، إنما يقولك إذا جاء الأجل ما يستقدموش. طب إذا جاء الأجل ما بقت ممتنعة، مستحيل إنه لما يجي الأجل يبقى قبل كده، ما ينفعش الكلام ده. أما قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟ لا يستأخرون. ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة، أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله. يعني إن الحاجة اللي تتصدق بيها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل ادها من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت إيه عشم لعبط مثلا تديله، لحمه ابتدت شكلها يتغير، لحمه عجوزه مش عارف حد مش عارف ايه، جلابيه مهربين، ما تجعلش لله ما ايه؟ ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو انهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لاعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ ام قال لك اذا اعطيت انسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة، لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب. وان اعطيته الاقل يبقى اعرف انت بتعمر الدنيا بتاعتك. يبقى تستطيع ان تجعل من نفسك مقياسا، هذا المقياس يا ربي انت من اهل الجنه ولا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره. فاذا جاء لك انسان واعطيته الاحسن اعرف انك انت بتحب الاخره وعايز الشيء الاحسن ده يتذكر لك، واذا اعطيته الادنى اعرف انك انت بتحب الايه اللي بتحب الدنيا وعايزها.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى اليتيم. اليتيم بحاجة إلى الإحسان، فقد فقد الأب الحاني والعائل السخي، يحتاج إلى الرعاية والعناية والحضن الدافئ الذي يضمه ليؤنسه في وحشته ويسعده في وحدته وينسيه فقر اليتم وحاجته. اليتيم يحتاج إلى من يحسن إليه ويخفف عنه الحزن والهم والغم، يحتاج إلى من يمسح دمعته، يمسح رأسه، يرسم البسمة على شفتيه. اليتيم محتاج إلى إحسان القريب وإحسان البعيد، محتاج إلى إحسان العم والخال والأخوة الكبار ومن يتصل به من القرابة، محتاج كذلك إلى إحسان المجتمع من جيران وجهات خيرية، محتاج إلى الإحسان في المدرسة من قبل المعلمين وزملائه الطلاب، إلى الإحسان من الجيران وغيرهم. والإسلام اهتم باليتيم اهتماما بالغا حتى لا يضيع وتتخطفه أيادي السوء، ولكي يكون عضوا صالحا نافعا في المجتمع ينفع نفسه وينفع غيره. اليتيم إذا أحسن إليه ووجد الرعاية الحسنة فقد ينتج للحياة من الخير ما لم ينتجه الغير. فكم من عالم وحافظ للقرآن الكريم ومبدع في عمله كان يتيما وكان له أثر في مجتمعه وأمته. والإحسان إلى اليتامى شريعة دائمة، فقد أخذ الله تعالى على بني إسرائيل العهد بأن يحسنوا إلى اليتامى، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والله تعالى أنكر عدم إكرام اليتيم وترك الإحسان إليه، فقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقد عاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، وتولى الله تعالى رعايته وكفالته وحمايته. قال تعالى ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. في الآية يظهر معنى امتنان الله عز وجل على نبيه أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى، وأمر الإسلام بالإحسان إلى اليتامى وإصلاح حالهم في أموالهم وسائر أحوالهم. وكان أهل الجاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف، وتوقير القوي، وكان اليتيم يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه حيث لا ناصر له ولا وكيل، وصار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الذل والهوان والإهمال. ومن صور الإحسان إلى اليتيم في الإسلام المحافظة على ماله وحسن الوصايا عليه إن كان له مال بعد أبيه. نهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالحال التي تصلحه حتى يبلغ اليتيم سن البلوغ والرشد، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله تعالى بإيتاء اليتيم ماله، ونهى عن أخذه ظلما، وبين أن أخذه حراما يؤدي إلى دخول النار، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإن الإحسان إلى اليتيم مراعاة مصلحته المالية، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ومن الإحسان إلى اليتامى أيضا أنهم إذا حضروا قسمة تركة لقريب لهم ولم يكن لهم فيها نصيب فإنهم يعطون نصيبا منه على وجه الاستحباب، قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
4: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
2: إن الله يحب المحسنين.
5: ومن صور الإحسان إلى اليتامى الإنفاق عليهم والتصدق، فقد جعل الله تعالى اليتامى من الجهات التي ينبغي صرف النفقة إليها، فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإطعام اليتيم ابتغاء وجه الله تعالى من صفات الأبرار التي نالوا بها الجنة، يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والإحسان إلى اليتامى يقتضي كفالتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى اليتيم ولو بمسح رأسه من أسباب إزالة قسوة القلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم اليتيم، فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مال اليتيم، وذكر أن أكل مال اليتيم من الذنوب الموبقات، من المهلكات التي تهلك أصحابها، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: وأكل مال اليتيم. ومن الإحسان إلى اليتيم تقديم الطعام إليه بما يكفيه، وهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وقد روي عن مولاة لداود الطائي أنها قالت له يوما: لو طبخت لك دسما، قال: فافعلي. فطبخت له شحما ثم جاءته به، فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبي به إليهم. قالت له: فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء. قال: إني إذا أكلته كان في الحش، وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخورا. والإحسان إلى اليتامى يكون بتوفير المسكن الملائم لهم، أو التكفل بدفع الإيجار عنهم وزيارتهم والإطمئنان على حالهم، وتقديم الرعاية الصحية إن احتاجوا، والعلاج المناسب لهم عند المرض، وتعليمهم العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة، وتربيتهم على مكارم الأخلاق، وإبعادهم عن أماكن الضياع وجلساء السوء، وتقديم الرعاية النفسية لهم. فقد مات من كان يرعاهم ويتعهدهم ويربيهم، من بقي الآن؟ بقي من هو مسؤول عنهم من الأوصياء والأهل والأقرباء والجيران. ومن الإحسان إلى اليتامى أن الأنثى إذا بلغت سن الزواج وأراد الوصي تزوجها إن كان ممن يحل له الزواج بها، فلا يظلمها في مهرها وحقوقها لكونها يتيمة، بل عليه أن يعطيها ما يعطي غيرها من النساء. فإن أراد تزوجها لغيره فليحسن اختيار الزوج المناسب لها كما يختار لابنته. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. ومن الإحسان إلى اليتامى البعد عن الإساءة إليهم بالقول أو الفعل. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ويقول جل وعلا: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. ومن أحسن إلى اليتامى أحسن إلى يتاماه، ومن أساء إليهم أسيء إلى أيتامه، والجزاء من جنس العمل. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن لديه يتيم، من يحسن إلى اليتيم أجره عند الله عظيم، من يكفل اليتيم فإنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلنحسن إلى اليتامى ونكرمهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين إلى اليتامى وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: لا يزال حديثنا عن الزمن في الدراما، فمدة مرور الزمن لها تأثير على القصة، ومن أهم التأثيرات الجوهرية لمرور الزمن على عقولنا أن يجعلنا ننسى.
7: الزمن يضمد الجراح ويجعلنا نبتسم مما كان يغضبنا في الماضي، وإذا فصل مرور يوم بين أحد المشاهد فإن أحداث المشهد التالي تظل حادة وتتمثل بحيوية في عقل المتفرج.
6: أما إذا مر عام خلال التغير من مشهد إلى آخر فإن الأحداث تظل حاضرة بشكل حيوي على عقل المتفرج، لأنه عاش فترة ثانية واحدة بين المشهدين.
7: ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لعقول شخصيات القصة، فبالنسبة لهم فإن مرور الزمن الطويل قد محى التأثير الوقتي للثورة أو الغضب أو الفرح أو الحزن،
6: وتستطيع فقط العواطف أو المواقف العميقة البقاء لمدة طويلة من الزمن.
7: والفيلم الذي يحتوي على فترات مرور طويلة بين المشاهد يصبح ملحمياً بدلاً من كونه درامياً، حيث يكون درامياً في أجزاء متناثرة، أي في تلك المجموعة من المشاهد التي لا تفصلها فترات زمنية طويلة.
6: أصدقائنا، إن التعرف على مكان محدد مرة واحدة كاف، لأن المكان يظل كما هو، فإذا حدثت بعض المشاهد خلال سير القصة في المكان نفسه فتكفي فقط المرة الأولى للتعرف على المكان، ومن ثم فسوف نتعرف بسهولة على مواقع التصوير.
7: هذا يعني عدم ضرورة عرض المكان حتى نهاية الفيلم كلما عادت الأماكن نفسها إلى الظهور.
6: فائدة ذلك أنه يعني التركيز على الحدث، لأننا لسنا في حاجة إلى عرض المكان،
7: لكن الحاجة تكون إلى عرض دقيق للزمن.
6: هل أخبرت المستمع الكريم كيف يكون ذلك؟
7: في حلقة الغد سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الفنان ياسر العظمة.
6: أصدقائنا، كثير من المشاهدين يعرفون الفنان ياسر العظمة كممثل كوميدي ناقد، ولا سيما من خلال عمله الشهير للسلسلة الطويلة مرايا.

0: اليوم سنقدم ياسر العظمة بصفته سيناريست وليس ممثلاً، وإن كانت صفة التمثيل ستكون حاضرة معه بدون أدنى شك.
1: هذا مؤكد، فياسر العظمة المولود في 16 من شهر مايو عام 1942 في دمشق هو ممثل ومؤلف ومنتج سوري اشتهر من خلال مسلسل مرايا، حيث قام من خلاله بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالباً ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.
0: ينحدر ياسر العظمة من عائلة العظمة الدمشقية، التحق بكلية الآداب بجامعة دمشق وتخرج منها.
1: في عام 1968 انضم إلى نقابة الفنانين السوريين.
0: بدأ مسيرته الفنية من المسرح، حيث شارك في مسرحية شيخ المنافقين المقتبسة من مسرحية للشاعر والممثل الإنجليزي بن جونسون في عام 1963.
1: وفي عام 1966 شارك إلى جانب عدد من الفنانين السوريين مثل هاني الروماني ومنى واصف وهالة شوكت في مسرحية طرطوف من إخراج رفيق الصبان والمقتبسة من مسرحية للمؤلف المسرحي الفرنسي مولير،
0: بالإضافة إلى مسرحية أخرى بعنوان الخاطبة من إخراج سليم صبري، وهي من تأليف ثورنتون وايلدر أحد أبرز كتاب المسرح الأمريكي.
1: أصدقاءنا من خلال الأعمال التي شارك فيها العظمة شكلت شخصيته كسيناريست محترف، لا سيما في كتابته لمسلسل مرايا الذي قدمه لمدة 35 عاماً.
0: مسلسل مرايا السوري هو عمل ناقد كوميدي متعدد الأجزاء بدأ في عام 1981.
1: ارتبط اسم مرايا باسم الفنان ياسر العظمة الذي أدى أدوار البطولة في كل أجزائه.
0: عرضت أجزاء مرايا منذ انطلاقتها العشرات من القصص والحكاية بأسلوب كوميدي ناقد وساخر وجميل أيضاً،
1: وتطرقت للعديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والعائلية، مما وضع المسلسل على قمة المسلسلات الكوميدية العربية.
0: ولقد كان الفنان ياسر العظمة يرسم شخصياته بمنتهى الإتقان، لا سيما تلك الشخصيات الرئيسة التي يقوم بأدائها.
1: وساعدت إمكانيات ياسر العظمة التمثيلية في إيصال صور السيناريو التي رسمها بريشته، وإلا لما استمر هذا المسلسل كل تلك السنين.
0: السيناريو المحكم والتجدد في الموضوعات والقصص تساعد العمل على الاستمرار، أما التكرار فيصيب المشاهد بالملل والسأم.
1: انتقد ياسر العظمة في مسلسل مرايا أوضاعا محلية سورية وأخرى عربية.
0: وعانت سلسلة مرايا منذ العام 1982 من تهديدات منع العرض، ولكن ياسر العظمة لم يكن يأبه لهذا، وقد حصل عدة مرات على دعم السلطة في تقديم ما يريد.
1: خضعت سلسلة مرايا لتغيير في الاسم مرارا وتكرارا، فسميت شوف الناس وحكاية المرايا لفترة من الزمن، ثم عادت لتكون مرايا.
0: فتح ياسر العظمة الأبواب لكتاب جدد واستقبل نصوصا من كتاب معروفين، وهنا عادت المرايا لتزدهر، وشهدت مرحلة نهاية التسعينات كمًا لا بأس به من اللوحات الجديدة والمهمة.
1: ينجز ياسر العظمة حلقات مسلسل مرايا بنفسه، وكثيرًا ما يبدل بين المخرجين بين هاشم شربتجي وسيف سبيعي وحاتم علي ومأمون البني،
0: ولكن تبقى في النهاية المادة الأساسية أي الصورة المكتوبة ومدى قوة السيناريو.
1: حققت سلسلة مرايا نجاحاً باهراً، وعرضت أجزاء مرايا القديمة والحديثة على كافة الفضائيات العربية منذ الثمانينيات وحتى اليوم،
0: وما يزال لها حضور قوي ومميز يترقبه المشاهد العربي في كل مكان، وخاصة لتنوع قصص وحكايات الحلقات والأجزاء وإبداع وتميز بطل سلسلة المرايا، وكذلك الفنانين والفنانات المشاركين في تجسيدهم لشخصيات كثيرة متنوعة.
2: أي ورصاص فشني عفش، نسي هالمغضوب الوالدين لما باس إيدي ورجلي حتى وافق يتجوزك؟ ريتو كان جواز أبرص إن شاء الله.
3: بابا هو كان قصده إنه
2: سكتي أنت ولا فصعوني على نصتك. احكي لي فوزية، ضربك ولا ما ضربك؟
3: لا هو ما ضربني.
4: بابا ما وصلت المسألة لهالدرجة، أنا على الهوا ما فهمت إنه هو.
2: خرسي أنت، يا ريتو كان ضربك، يا ريتو كان مد إيده عليكي، قسما بالله كنت قطعت له إيده من شرشة ودحشته ببطنه. ولك تريك البطيخة من ايدك انت وياها يا قرد، هلا بتفزروها بعد هيك على المي، بعد العمى شياطين شائين الارض وطالعين هدول.
4: خلص بابا لا تشغل بالك فيهم، هلا بيعدوا عقلي.
2: خذي نيميهم خلصيني، العمى شو هاد؟ يخرب بيت هالجيل، بيسهروا الارامل والمطلقات. مين هاد اللي جاينا هلا كمان؟
5: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست الفنان ياسر العظمة.
1: أصدقائنا، آخر ما كتبه السيناريست الفنان ياسر العظمة هو مسلسل السنونو.
0: هذا المسلسل الذي قام ببطولته واشترك معه فيه عدد كبير من الممثلين، لا سيما بعض ممن شاركه في مسلسله ذي السلسلة الطويلة مرايا.
1: يروي العمل الذي تم تصويره ضمن باخرة اسمها السنونو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجوب السفينة البحار وتتوقف بمحطات وأماكن معينة،
0: وهناك ركاب جدد يصعدون في كل محطة، حيث توجد في كل محطة حكاية تجمع بين الدراما والكوميديا والرومانسية.
1: يعتبر المسلسل أول عمل فني للفنان ياسر العظمة بطل سلسلة مرايا بعد غياب لسنوات.
0: يجسد في المسلسل دور القبطان عون الناكش، وهي شخصية من لوحة شهيرة قدمها في مرايا 97 بعنوان الرجل الذي يعرف كل شيء.
1: يشارك في بطولة المسلسل السنونو الفنانون عابد فهد، بشار إسماعيل، محمد قنوع، فادي إبراهيم، ديما الجندي، محمد الحمصي وآخرون، ومن لبنان الفنانة تقلى شمعون.
7: مساء الخير.
8: يا أهلا وسهلا.
7: تفضلوا تفضلوا. يا أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الدعوة الرائعة.
9: شرفت عوني بيك.
7: تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبي. مرحبا عمو.
8: رامز تيتا، عمو عم بيحكي معك، رد عليه.
10: جودن أبنت.
7: شلونك مدام؟ كيف الصحة؟
8: الحمد لله، بفضلك يا أستاذ عوني وبفضل الله.
7: للأمانة يا مدام وشك تغير، امتلأ بالإشراق والسعادة من وقت ما إجا سعيد وعيلته، وهالشي ملحوظ.
8: أكيد أكيد، أنا حاسة كأنه ردت لي الروح. أنتو قلبي يا ماما.
7: دير بالك يا سعيد على هالوالدة الرائعة الجمال، ويلي قلبها صافي مثل الكريستال، مثل نقطة المطار.
8: خجلتني يا أستاذ عوني، خلص. هي خجلني صحيح.
9: نحن كلنا تحت أمره، ويلي بدها يا بصير، وعم نحاول ناخدها معنا على ألمانيا، بس هي مو مقتنعة بالفكرة أبدا.
11: يمكن لأنه رح يتغير عليها الجو، ما هيك توت؟
8: صح، هيك أنا عم بقلون. أنا ما قلي ببردات ألمانيا، هونيك التأس كتير قاسي.
11: بس البيوت مدفاية هونيك وما رح تحسي بأي برد.
8: ما تعطلوا همي، طالما أنتم مرتاحين أنا مبسوطة.
0: أصدقائنا، حصل ياسر العظمة على عدد من الجوائز في مشواره الفني الطويل.
1: من مصر حصل 3 مرات على جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة على تميزه بأعماله الكوميدية.
0: ومن سوريا حصل على جوائز تقديرية من نقابة الفنانين.
1: من السعودية حصل على تكريم من مهرجان أبهى للكوميديا الدولي في أول سنة للمهرجان.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
12: الصورة المكتوبة
13: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
14: في الإعداد
13: وفي الإخراج مريم البلوشية.
14: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ظهيرة بيضاء كآبة متحمسة، كلما حاولت أن أرسمك يا الظهيرة الكآبة سقطت ريشتي وانزلق لوحي، مغارتك تمتصني فأتحدر في الهاوية التي لها طعم حليب الأطفال أو رائحة حظائر البقر. مصباحك المتشقق من الإثم يكشفني أكثر من اللازم، فتظهر ظلال الشبحية على عينيك. معجمك المرصوص جدا يقرأني كبريد لا يصل، شجرتك الجحيمية تحاول أن تنهبني لأغذي سيقانها الماكرة، لكنني ألجأ إلى عكاز اللاعب موجها إياه يفتح المسافة بيني وبين منخرك الأحمر، ومع ذلك تأخذينني إليك كقطعة لحم مشوية يسيل لها لعاب غدائك المتقشف. معطفك يدثرني بالفصل الممسوخ وعاقر الزمن المتحول، ومع ذلك تظهر بصمة يدك كأنها جثة كاملة. تشدينني إلى الجاذبية، لكنني أعلق في الزاوية المنحنية عند رأسها ولا أنخطف بكليتي، ومع ذلك تغوين أحمق اليتيم بعد أن تبلغ جياد الشمس قدرها المحتم. أعرف أنني في أرض التعب التي تأكل الأقدام، أعرف أنني في ديار الكآبة التي تخطف الرؤوس من فوق الأكتاف، أعرف أنني أقول كما قال كيركجرد: شنق نفسك وسوف تندم. لا تشنق نفسك وسوف تندم أيضا، سواء شنقت نفسك أم لا فسوف تندم في الحالتين. أعرف أنني فريستك اليومية وضحيتك النازفة، ومع ذلك فلم يتبقى لدي سوى قهقهة خاوية أقرع بها طبل المعتو، لم يتبقى لي سوى ريشة مخمورة أحك بها لهات العبثية كي أنتصر في زكام الأعياد وخرائبها. لك أيتها الظهيرة وجه المسافر الذي يروبص في القلب اللاهث، لك نداء الخبث في الهدنة الطفيفة، لك الشروع في الدبيب والزحف والكر والفر والإقبال دون ما إدبار أبدا إلا لكي تنصبي في خاخك المؤكدة. لك ماذا أكثر من كآبة تستدير على نفسها ثم تستدير مرة أخرى وإلى الأبد، كي ترتعش الأرض والسماوات في موسيقى الأسطوانة اليتيمة التي تزرع فسائل السراب والخراب. وكنت أعرف أن الظهيرة لا تخذل، لذلك كنت أتيبس فيها من رطوبة الليل، وكنت أجفف عرق حصاني أمام موقدها الشعري، وكنت أهذي في مقامها مثل ينبوع يرتعش أو خفاش يبيض بيضته الأولى، وكنت أجيء إلى كومة قشها المشتعل لتصل رسالتي إلى الحبيبة، وكنت أرفع قامتي في فنارها الناري كي أكرع فضة الماء التي نهبتها السفائن المجنونة، وكنت أفرك أحجاري الثمينة على خاصرتها اليسرى كي أتمنى أن ينتشر العدل ويسقط حجر الظلام. لكنك جئت أيتها الظهيرة اليوم كما لو تعبت من الدور، كما لو انفرطت من الإيقاع، كما لو انتحبت الموازين. جئت كما لو أن عاشقك قد مات فأسرجت خرتيت الكآبة، جئت كما لو أنك قد كففت عن الشعر فذهبت تحت طبينة في الغابة العدمية. الظهيرة والكآبة، ليس أحدكما وجها للآخر وليس أحدكما قفا للثاني، لكنما جئتما اليوم معا في سلة حصاد المستيقظ في الكابوس، ليس أحدكما رديفا ولا قرينا ولا خدينا للآخر، لكنما جئتما اليوم كما يشتبك العيد والجنازة، كما ترتطم النار بالنار، كما ينهمر الملح الصمدي في العسل القيوم، كما يحتضن الصحو المخطط السكر المرقط، كما تنتهي المسافة وتنبت، كما تنطلي الخدعة وتنكشف، كما تترمل المرأة وتتعذر أي تصبح عذراء، كما تتهندم المدينة وتتقيح، كما يسرق المصرف ويسرق، كما يزاحم الغياب الحضور. على جندول رفيع يشبه الهلال، برجلين من نيزك وصاعقة، بضرعين من ندف الجحيم وجمر الفردوس، جئتما أيتها الظهيرة الكآبة تلبياني كصديق حميم، جئتماني لأن الزمن مرض والحالة مرض، جئتماني والأمهات يذبحن الجذور والشموس تتذكر زمهرير العالم، عارفتين دون ريب أنه في الظهيرة البيضاء من الحزن يمجس حماس الهز وتورق شجرة الكآبة الحجرية. ظهيرة بيضاء، كآبة متحمسة.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: حينما يأتي الصباح ملامساً للطرقات الحديثة وأشجارها المتمايلة على الجانبين، يشتد شروقه وهو يعبر إلى الأسواق والحارات والمدارس، يتزين بجدرانها وإنسانها ويزينها بضوئه حتى تراه يرفع قواعد السعادة للوطن لبداية يوم جميل. صباح الخير من إبراء.

إبرة ألوان زاهية من العراقة والتاريخ والحاضر السعيد. ينبر الصباح لأوديتها وحاراتها ومزارعها، فيحولها إلى أغنية صباحية لا تحمل كلماتها وموسيقاها إلا الجمال. حين تشرق الشمس وينكشف المكان عن مزارع قرية الثابت الخضراء، تتنقل الطيور مغردة على أرجائها، وتلمع الثمار من نخيلها صيفا وهي متدلية كالثريات، بينما تخرج الأرض ثمار أشجار أخرى كالمانجو أو الأنبا المعمر الضخم، والليمون والموز والفافاي والتين والرمان المحلي. تجري الأفلاج تحتها في عناق قديم يتجدد كل يوم، وعلى الأودية ترفع أشجار السمر والغاف والسدر والشوع والقرط رأسها، تداعبها الريح ذات صباح أصيل. بعض الضواحي القديمة تحولت إلى نزل خضراء يجعل صباحك ويومك هادئا جميلا، وأنت تغوص في أحواضه المرتبة بعناية، تحيط بك الورود والزهور من كل اتجاه. وإذا أردت الحدائق افترش العشب الأخضر للحديقة العامة تحت الأشجار الخضراء أو المظلات الملونة، وليس بعيدا يمكنك مشاهدة الحيوانات والطيور المحلية والآتية من الأدغال والعوالم الأخرى، وهي تتمتع بصحتها وكأنها في بيئتها الأصلية في عالم سفاري إبرة الذي يعد الأكبر في سلطنة عمان. تتزين الأسواق وتتنوع لاستقبال أحبتها، ففي يوم الأربعاء مثلا يقام سوق النساء المخصص للنساء فقط، بينما يستمر سوق السفالة القديم نابضا بالحياة والنشاط. إضافة إلى المناطق التجارية الحديثة التي عمت أرجاء الولاية.

الإبرة ذاكرة الإنسان في فرحه الموصول بالشروق والموصول بلحظات المساء الصافية، وذاكرة الإنسان القديم وهو يترحل على ظهر خيله أو إبله، يجري حنينه على نغم الطارق والدارود وغيرها من الفنون كفن السيف والكلمة العازي الذي يرسم المهابة للرجال وهم يمنطقون خناجرهم وسيوفهم وشلاتهم الحماسية التي لا تنتهي.

قيل عنها بأنها بوابة الشرقية وواحة التجارة والعلماء، تنعكس الشمس على حاراتها الطينية الأنيقة لتعطي حنينا إلى الماضي الجميل. فمنذ القرنين 18 و19 الميلاديين وهي تشع بجلال كما هو الحال في المنزفة وحارة القناطر وغيرها من الحارات، تصور أنك تسير صباحا تحت المباني الطينية الشاهقة في حارة المنزفة ذات الطابقين والثلاثة، تريح بصرك بجمال نقوشها وأقواسها وأبوابها ذات الطابع الإسلامي وهي في غاية الإتقان والجمال، أو تسير تحت البيوت الطينية المحاطة بالمزارع الخضراء تحت ممرات مسقوفة، تسير على القناطر الملتقية بين الطين والحقول الخضراء في مشهد ساحر ورائع.

0: إبرا مشرق العلم في محافظة الشمال الشرقية، فهي تشع نوراً بجامعة الشرقية وبجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبمركز الاستكشاف العلمي، وتخرج لعمان خير شبابها الكادحين لتحقيق أجمل وأعلى قيم العطاء. ألا سقى الله إبرا ومنزلها غيثاً ركاماً يحاكي جود أهليها، حيث النخيل تهادى في مزارعها والظل يسجو بأطراف واديها. صباح الخير من إبرا.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي الوزير والخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجدداً استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. سياسة التطرف والتصعيد الإسرائيلي تعصف بالأراضي الفلسطينية، وقصف إسرائيلي وتوغلات في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع وتيرة فرار آلاف الأشخاص من النزاع وظروف المعيشة السيئة في السودان. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. مؤتمر الرابطة العمانية لجراحة اليد يبحث أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الثاني الوسيط، لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.

تعاني. مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
4: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
5: كلني دور حبيب وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
4: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10 من مساء السبت.

وشو عندها حكايات تحكيها بدات إلك هون خليني عايشي عالحب والألحان بدات إلك هون خليني

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضاء
2: خليجي 27.
3: أسفرت والورت واستهلت وامطرت، أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
3: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
4: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
3: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كل اللي يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هي 8 صباحا، الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير والصحة والسلامة، ودام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم، وجعل الله ذكره لا يفارق ألسنتكم، والفردوس مستقرا لكم ولوالديكم ولذريتكم وأهليكم وكل عزيز وغالي عليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد ربي صباحك، صباحكم بالبشارات السعيدة يا أصدقاء. مع صباح الياسمين نلتقي، الرحلة مستمرة معكم اليوم السبت 14 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق 26 من شهر سبتمبر أيلول 2026. صباح الخير يا ملاذ، كيف الأمور؟ النشاط والهمة؟ إيه بس ما تروح سوق سمك ها؟ عشاق الياسمين، هناك عبارة جميلة هي مقولة شهيرة تنسب غالبا إلى الكاتب والشاعر ويليام شكسبير، وغالبا ما تعتبر من الحكم والخواطر الأدبية المعاصرة المترجمة أو المنتشرة بكثرة في الأدب العربي المنسوب لأقوال الفلاسفة. هكذا هي مفاد المقولة: إن الجزء المحذوف من كلماتنا هي الأحلام التي لا نخبر عنها أحدا، هي النظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير، وهي نحن في الحقيقة. فالجزء المحذوف من كلماتنا يعبر عما تخفيه صدورنا ولا نجرؤ أو نتمكن من قوله للآخرين. أما الأحلام التي لا نخبر عنها أحدا تمثل خبايا أمانينا الصامتة التي نحتفظ بها سرا، والنظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير ترمز إلى المشاعر الحقيقية وردود الفعل التي نخفيها حتى نكون وحدنا بعيدا عن عيون الناس. أما هي نحن في الحقيقة فتؤكد المقولة أن جوهر الإنسان الحقيقي يكمن في عالمه الداخلي الخفي، لا فيما يظهره للعلن. أكيد لمستم هذا الأمر في نفوسكم أيها الأصدقاء، تذكروا هذه المقولة فقط: إن الجزء المحذوف من كلماتنا الأحلام التي لا نخبر عنها أحدا، النظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير، وهي نحن في الحقيقة. نقول شكرا رفاق الدرب السائرون مع الحقيقة دائما، شكرا رفاق الدرب السائرون مع الحقيقة دائما، مثل الصباح لما يرافقه النهار. شكرا لنبض قلوبكم لما تحلت بالمكارم بافتخار، شكرا باسم الحب لما يعانق مخلصا وهب الحياة للوطن وبلا دمار. ذا سر فعل الرائعين الباذلين المخلصين، فضلا من الله المعين لما احتفوا بالياسمين. رحلة اليوم عشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، وفي الإخراج ملاذ بن طالب اليوسفي.

0: صباح الخير لك يا عمان، واكيد صباحنا ما يعني لا يكون صباحا الا بفنجان القهوه مع الرطب اذا كان متوفرا، ايام الخنيزي والخلاص وما شابه ايها الاصدقاء، او ثلاث فردات تمر لا يمنع الامر.
1: حدث من الايام.
0: يصادف اليوم 26 من سبتمبر أيلول قمر الحصاد، حيث تشهد سماء المنطقة العربية ظاهرة اكتمال البدر فيما يعرف بقمر الحصادين أو قمر الذرة خلال هذه الأيام. يعد قمر الحصاد البدر حصاد البدر المكتمل الأقرب موعدا إلى موعد الاعتدال الخريفي الذي يقع عادة في شهر سبتمبر من كل عام. ومفهوم قمر الحصاد هو تسمية تقليدية وموسمية وليست حدثا فلكيا فريدا بنوع الجرم السماوي، حيث يشرق القمر في هذه الفترة لفترة متقاربة مع غروب الشمس لعدة ليالي متتالية، يمنح ضوءا ساطعا ومبكرا ساعد المزارعين قديما على إتمام أعمال الحصاد ليلا. هذه الأيام متعة مشاهدة البدر يا أصدقاء. أما توقيت ظهوره فقد ظهر قمر الحصاد لهذا العام في أواخر شهر سبتمبر 2026، يعني هذه الأيام بتزامن مع بداية فصل الخريف، يظهر بلون مائل للصفرة أو البرتقالية كلما اقترب من الأفق بسبب انعكاس ضوئه عبر الغلاف الجوي.
1: حدث من الأيام.
0: كما يوافق اليوم أيضا اليوم الأوروبي للغات، وهي مناسبة سنوية من كل عام أعلنه مجلس أوروبا في السادس كانون الأول ديسمبر 2001 في نهاية السنة الأوروبية للغات 2001 التي اشترك في تنظيمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وهدفها تشجيع تعلم اللغة في جميع أنحاء أوروبا.
1: حدث من الأيام.
0: يصادف كذلك اليوم العالمي لمنع الحمل بعيدا عنا والسلامة، حيث حدد يوم 26 من سبتمبر كيوم عالمي لمنع الحمل، تم الاحتفال به لأول مرة سنة 2007 من قبل عدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بتنظيم الأسرة، بغية إطلاق حملة سنوية لمزيد التعريف بوسائل منع الحمل المختلفة والحديثة على وجه التحديد، وتطرق لمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن تشجيع الحكومات على توفير وسائل منع الحمل للنساء دون معوقات، حيث يكون كل حمل مرغوبا فيه وتفاديا للتأثيرات المترتبة على التكاثر السكاني. بالمناسبة هذا الأمر يعني مرفوض حتى في أوروبا في هذه الفترة، هناك دول كانت تقنن أو تحدد أن يكون للإنسان طفلين أو أقل كالصين مثلا، الآن تراجعت عن هذا الأمر بالعكس تدعو إلى الإنجاب رغم الأعداد السكانية الكثيرة، لأنه لا يصح إلا الصحيح. وصولا لموضوعنا، يقال يا أصدقاء إن التردد في التواصل مع الأصدقاء القدامى يرجع أساسا إلى الخوف من تغير الأولويات وتبدل الشخصيات، إضافة إلى القلق من الإحراج أو الظهور بشكل غير متوقع. فخلال سنوات الرشد ينشغل الإنسان عادة مسؤوليات العمل والأسرة والتخطيط للمستقبل، مما يترك مساحة محدودة للتأمل في الماضي أو استعادة العلاقات القديمة. والله هذه المسألة واقع نعيشه فعلا. هناك بعض الأصدقاء القدامى، نحن نقول الدنيا مشاغل ونقول الأيام تغير الإنسان، هناك من يتردد في التواصل مع أصدقائه القدامى، وهناك من يسعى إلى التواصل معهم لاستعادة الذكريات، ذكريات الطفولة، ذكريات الشباب، وحتى الرحلات اللي كانوا يقوموا بها وما شابه. على أي حال، موضوع الدردشة اليوم نتناول بالآراء والخبرات منكم عن موضوع التواصل مع الأصدقاء القدامى. برأيكم ما أهمية هذا الأمر لدى البعض؟ وما هو السر في تردد البعض في التواصل مع الأصدقاء القدامى؟ واضحة ميلاد؟ واضحة. إذن إضافة لرسائلكم الصباحية، نحن بانتظار مشاركاتكم على واتس البرنامج، الرقم محفوظ ولكن لا يمنع من الإعادة، 724-442-009، والمكالمات نسعد بأراكم عن طريق المكالمات على 24-698-151. إلى الصحافة.
2: صباح الياسمين، صباح الصحافة.

المؤتمر الدولي للكلى بصلالة يستعرض أحدث التقنيات والعلاجات المتقدمة. النفط يتراجع ومخاوف من الخطأ من الحظر الأمريكي للديزل. إيران تقدم مقترحا لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. رياضيا اليوم، الأحمر العماني يواجه السعودية في خليج 27. وصولا إلى الصفحة 2، وهذه العناوين: مختصون من 15 دولة يناقشون الوقاية والخيارات العلاجية المستقبلية. مؤتمر بصلالة يبحث تطورات أمراض وزرع الكلى وآليات التشخيص الحديثة. ياتا مختص في مؤتمر جراحة اليد والطرف العلوي بالمدينة الطبية الجامعية. 75 بحثا متأهلا في 20 محورا تتنافس على 10 جوائز. بعد غد المدينة الطبية الجامعية تحتفي بالتميز والابتكار في القطاع الصحي. فعالية بعبر للتوعية بالأمراض غير السارية وسلامة المرضى. يعرف الزوار على فرص استثمار ومقومات جودة الحياة. عيش عمان يستعرض في لندن المدن المستقبلية والمشروعات السكنية. إذن عيش عمان يستعرض في لندن المدن المستقبلية والمشروعات السكنية. المنافسة في المحكمة السورية والبرميل الملكي نموذج يؤتي ثماره. المسابقات الخارجية اختبار للمعرفة وصقل لمهارات الطلبة. مجموعة من الآراء لمجموعة من الطلبة والطالبات، منهم ريم العامري: أصعب المراحل تحويل المعرفة القانونية إلى موقف يمكن الدفاع عنه. شاركتها منى الزيدي: المنافسة شكلت معيارا حقيقيا لقياس مستوانا خارج الجامعة. معهم بيان المهرية التي قالت: القيمة الأهم في انتقال الطلبة من تلقي المعرفة إلى ممارستها. أما عبد الرحمن العوائد فأكد بالقول: المنافسة الدولية غيرت طريقة عرض المشروع واختيار المعلومات. حلقة بتقنية مسندم حول الأنظمة الرقمية ودورها في تطوير العمل المؤسسي. الأربعاء ملتقى بجامعة السلطان قابوس يناقش التغيرات في المؤشرات السكانية. زارها سامي بن خلفان البحري: صير عريف وجهة للمغامرات تكشف صواعد ونوازل وبركة مائية بين الصخور. قرية الهجير بولاية العوابي، طبيعة جبلية وتكوينات جيولوجية فريدة. مجموعة من الآراء عنها: حسن الهطالي قال وادي الجمل وجهة سياحية يقصدها المغامرون من داخل عمان وخارجها. المؤثر الكندي: صير عريف يضم تكوينات جيولوجية تستدعي الدراسة والتوثيق. أما طلال الهطالي فشاركهم بالرأي: يتطلب معدات آمنة وخبرة دقيقة في النزول بالحبال. هذا الأمر لهواة المغامرة، زيارة صير عريف قرية الهجير بولاية العوابي. من العناوين أيضا: 542 مشاركا في التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالمضيبي. عطاء بلاد سيت ببهلة يطلق مشروعا قرآنيا. مسوحات ميدانية ترصد حالة الغطاء النباتي بالداخلية. ذهابا يا أصدقاء إلى عمان الاقتصادي، أبرز عناوين الاقتصاد: الميزان التجاري غير النفطي مقياس للتقدم في رفع إنتاجية الاقتصاد وتنويع الصادرات. الصادرات غير النفطية ترتفع بنحو الضعف خلال

5 سنوات مسجلة 6.7 مليار ريال في 2025، تستهدف استراتيجية الصناعة 10 مليارات من الصادرات غير نفطية بحلول 2030. مؤشر بورصة مسقط الأسبوع يفقد 49 نقطة وقيمة التداول عند 173 مليون ريال. أخيرا خام عمان يسجل 111 دولارا، النفط ينخفض وسط آمال التوصل لهدنة بين أمريكا وإيران.

أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء، أذكركم موضوع دردشتنا بانتظار مساهمتكم من خلال الرسائل وأيضا المكالمات، الرسائل على 724-42-009 والمكالمات على 24-698-151. موضوع الدردشة اليوم التواصل مع الأصدقاء القدامى بين مؤيد ومعارض، هناك من يهمه التواصل مع أصدقاء القدامى وهناك من يبتعد عن هذا الأمر، برأيكم ليش؟ لماذا هذا الأمر؟ هل للمتغيرات الحاصلة أم ماذا؟ أم لظروف الإنسان يختلف من شخص إلى آخر؟ ذهبا إلى الرسائل، أم السيل تشاركنا صباح الخير والأمل، تقول لكل من يستمع من أهل الخير صباحكم ياسمين، تحية طيبة لكم جميعا. يا سبحان الله بالشعور بأول الصباح بالتفاؤل للأحمر العماني، الأحمر العماني، نقول لهم روحوا والقلب داعي لكم اليوم بتفاؤل الفوز بإذن الله. إذا ممكن بنواف المخرج أغنية حماسية للأحمر، أكيد ما فايتنا هذا الأمر، الله يسعدك. على أي حال نعم، يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم مباراة مثيرة أمام شقيقه المنتخب السعودي مستضيف بطولة خليج 27، وذلك لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة، ويلعب اللقاء عند الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يسبق لقاء منتخبنا ولحساب ذات المجموعة مواجهة لا تحتمل قسمة على 2، والتي تجمع بين الكويت والعراق عند الساعة 7:55 مساء.

0: شاء الله الأفراح دائمة في عمان الخير من الأخبار الجميلة. عمان تحصد 6 جوائز من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. نعم يا أصدقاء، حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. وفي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، وأيضا هناك تفصيلها إن شاء الله بنستعرضها اليوم لا يمنع. حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية. وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. نستعرض وإياكم إن شاء الله في القادم من الوقت أيضا الجوائز التي حصدتها إذاعة سلطنة عمان بالتفصيل مع الزملاء المشاركين في هذه المسابقة وهذا المهرجان بإذن الله تعالى. بتكون لنا وقفة إن شاء الله مع المخرج أسعد الرئيسي بعد ربع ساعة، ومن ثم أيضا نتواصل بإذن الله تعالى مع الزميل خالد السلامي بإذن الله تعالى. طيب، ولا يهمك يا أبو أحمد، متابعة جيدة منك ومستمرون إن شاء الله. طيب يعقوب السيابي، طيب بنقرأ الخبر مكتملا عن الجوائز بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي أبو نواف، يسعد لي صباحك وصباح المستمعين لإذاعة الشباب بكل خير ومحبة.
0: حياك الله يا يعقوب، شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير أخي الكريم، الحمد لله بصحة وعافية. كيف حالك أنت؟
0: أنا بخير الله يسلمك، مدامكم بخيرين.
1: دائما ما نستمع أيضا إلى هكذا أصوات محفزة وأيضا إيجابية في صباحاتنا الجميلة مثل هكذا صباحات معك أخي أبو نواف.
0: الله يسعدك. اليوم نحن موضوع دردشتنا عن نقول التواصل مع الأصدقاء القدامى، هل أنت ممن يتواصل مع أصدقائك القدامى أم تتردد في ذلك ولماذا؟
1: جميل جدا أخي أبو نواف، أنا طبعا من ذلك الجيل، وكما يقال جيل السبعينات والثمانينات، وبالتالي أنا دائما حريص جدا على التواصل مع من ما زالوا على قيد الحياة.
0: جميل.
1: وتواصلي معهم حقيقة دائما مثل ما قلت هو إيجابي، وهالأشخاص اللي هم كنت أيضا معهم في من ذلك الجيل وحتى يومنا هذا واللي ما زالوا على قيد الحياة هم يعتبروا من أفضل الناس اللي أنا حقيقة في حياتي أعيش معهم، سواء في لقاءاتي معهم سواء في جلساتنا. وأيضا في نفس الوقت نحن اليوم نستخدم الهواتف النقالة، أيضا واضعين جروبات خاصة لنا في هذا الجانب للتواصل بين الحين والآخر.
0: إذن أنت ممن يتواصلون مع أصدقائهم القدامى، ولكن هناك أناس يترددون في التواصل مع أصدقائهم القدامى، برأيك لماذا هذا التردد؟
1: حقيقة ربما نحن نعيش في زمن أيضا يعني اختلفت فيه أشياء كثيرة في الحياة. يعني ذاك الزمن الجميل اللي نحن كنا نعيشه لا يوجد به تواصل مثل اليوم، وإنما كانت هناك يعني بأنفسنا نصل إلى الشخص يعني إذا نريد أن نراه، أما اليوم يعني ممكن أن نتواصل عن بعد. ولهذا السبب أنا أعتقد أن هذا السبب اليوم أصبحت الحياة شاغلة أغلب الناس عن بعضها البعض، وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي، انشغالاتنا بأعمالنا سفرنا عدم تواصلنا المباشر هذا هو واحد من الأسباب حقيقة أنا أراها من وجهة نظري.
0: جميل، أشكرك يعقوب على هذه الإطلالة، بارك الله فيك.
1: وأنا كذلك أشكرك، لو تسمح لي في أقل من دقيقة أقدم تهنئة.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أصالة عن نفسي نيابة عن ابني مسلم، يسرنا أن نتقدم بالتهنئة إلى أسرة الصديق حمد بن محمد السيابي، وذلك بمناسبة عقد قران نجله إسماعيل، متمنين لإسماعيل الصحة والعافية وزواجا مباركا سعيدا يملأه الفرح. وطبعا إسماعيل أيضا من ولاية بودبود من قرية مزرع بنت سعد، ونقول لعائلتهم ألف ألف مبروك. أخي أبو نواف أشكرك لإتاحة الفرصة للتحدث معك، وتحية خاصة للمخرج المتميز الذي يعمل من خلف الكواليس، ونهاركم سعيد.
0: حياك الله، شكرا يا عقوب، بارك الله فيك.
1: العفو، أحسن.
0: كنت بدأت بقراءة مجموعة الجوائز التي حصلتها سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان، ممثلة أكيد بوزارة الإعلام. استعرضنا الجوائز التي نالها في المسابقات التلفزيونية، حصل تلفزيون سلطنة عمان قلنا على ثلاث جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى من فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية، وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية توكان على الجائزة الثالثة في فئة التقارير الإخبارية. أما عن المسابقات الإذاعية الرئيسية، حصلت إذاعة سلطنة عمان على ثلاث جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. تفاصيل هذه الجوائز الإذاعية تحديدا بنستعرضها اليوم إن شاء الله على مدار الحلقة. ما عندكم أغاني ميلاد شيخ؟ طيب ناخذ اتصال، يلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ أحمد، كيف حالك؟
0: الله يسلمك أخي عمر، ترفع لنا الصوت وتسكر على المذياع اللي عندك، بارك الله فيك.
2: الحمد لله لك الصوت عليه.
0: شو أخبارك عمر؟
2: الحمد لله أخي، كيف حالكم؟ صباح الخير عليكم جميعا.
0: يسرك الحال، بارك الله فيك.
2: الأجواء بردت الحمد لله، شوي تبرد الأجواء الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله.
2: الله يبرد علينا عليكم في الجنات الخلد يا رب العالمين.
0: دورة الأيام يا عمر، دورة الأيام. دورة الأيام يعني في صيف في شتاء في ربيع.
2: اي والله سبحانه، وتلك الايام نداولها بين الناس لعلهم يتفكرون.
0: نعم، صدق الله العظيم. نعم صحيح. خبرنا بتشاركنا في الموضوع عمر اليوم
2: موضوع الاصدقاء، صح؟
0: الموضوع الاصدقاء القدامى، هل انت من النوع اللي لازلت تتواصل مع صديقك القديم؟
2: نعم والله أنا من الناس الحريصين على يعني على التواصل عند الأصدقاء، حتى بعد عودتي من تايلاند. أنا رحت في رحلة علاج في 2007 تقريبا، ورجعت من رحلة العلاج يعني بس ما حد يعني زاروني أصدقاء كثر من ولاية فور ومن برا ولاية فور. زين. نعم. واحد من ولاية فور قطعني، ما أعرف ليش المشكلة بينه وبينه. زين، بس هو يعني لما تواصلت معه بالاتصال بعد 2008 كذا 2009 ترى كان شوي يعني الحسوة ما بواقع لك كل أيام. زين. فتواصلت عنده قلت له أخوي هنا كنت ما ليش نزرتني اليوم ليش ما عارف، قال إني ما تحمل أشوف قيد الحال يعني وأنت مريض كذا.
0: على فكرة من معزته لك هذا يا عمر.
2: أيوة ترى عارف من معزته لك، لكن أنا قلت له تعال يعني أبى أشوفك أبى أسلم عليك أبى نتناشد علوم يعني، لأن يعني أنا باقع يعني الحين أنا أقول لك تعال مشكلة أنا راضي
0: يعني في سبب الرجل يعني سبحان الله.
2: أيوة هو متقطع الكبد يعني ما يقدر يشوف هذه الحاله يعني كذا
0: يحبك كثير.
2: أيوة يحب يعني
0: لكن يعني اذا كان يسمعنا نحن نقول له ترى ايضا المحبه.
2: لا خلاص جبتني يا خلاص
0: وصل
2: وصلت مرتين زارني خلاص الحين.
0: الله
2: بعد ست سنوات من رجعتي من تايلاند زارني الحمد لله.
0: الله
2: ست سنوات انا حاولت ترى يعني حاولت او اي بني بس ما طعي، بس بعدين يعني عن طريق احد الاصدقاء.
0: الله يجمع بينكم على كل
2: يعني
0: الخير.
2: لكن أنا أقول لك يعني الصداقة هي شيء جميل، الإنسان يتواصل عند أصدقاء. حتى عندي يعني زملاء من كلية التربية، يعني كادر مدرسين في كلية التربية ذيك الأيام في 2001.
0: نعم.
2: متواصل معهم ليه اليوم متواصل عندهم، عندي أرقامهم وعندهم أرقام، يعني متواصلين بالواتساب والاتصالات بيننا، بتواصل يعني دائما، لأن أنا أحب التواصل عند الأصدقاء، يعني أبدا ما أنسى صديقي.
0: نعم صحيح.
2: حتى لو يغلط علي بعدني أتواصل عنده.
0: نعم.
2: لأن الصداقة هي اللي تدوم يعني.
0: الله يديم المحبة والصداقة فيما بينكم إن شاء الله.
2: وأقول لك الإنسان بالأصدقاء يستيك كالبيت الخاوي، ما في حاجة يعني.
0: صحيح صحيح. شكراً شكراً شكراً عمر، بارك الله فيك. هي الصداقة شيء ثمين جدا، يعني ممكن نشبهها بالشيء الثابت الراسخ، نشبهها حتى بألوان الحبر، نشبهها بالأقلام، الكتابة بالأقلام. هناك فرق كبير جدا، عندما تكتب بقلم حبر تكون ثابتة وفي مكانها، ما ممكن تتغير إلا بالحرق أو بالتشطيب، أو أنك تكتب بقلم الرصاص. قلم الرصاص ميزانه جد مميز. متى آخر مرة ملاذ استخدمت قلم الرصاص؟ الحين مع بداية الدراسة للأبناء. إذن قلم الرصاص يعيش فيما بيننا أيها الأصدقاء. تعودنا استخدام قلم الرصاص يوميا في المدرسة سابقا، والآن أيضا لا زالت هناك على فكرة من لا يحسنون كتابات المقالات الصحفية إلا بقلم الرصاص. وبالمناسبة أيضا كان أشهر برنامج للإعلام الكبير حمدي قنديل كان اسمه قلم رصاص. على أي حال، يا ترى هل فكرت أيها الصديق يوما مما يتكون القلم الموجود بين يديك هذا الرصاص؟ الأمر أبسط وفي ذات الوقت أعقد مما يبدو في آن واحد. لماذا هذا الأمر بسيط؟ لأنه يتكون من مواد خام محدودة، ومعقد لأن كل مرحلة من مراحل تصنيعه مدروسة بدقة لتحديد طريقة كتابته وشكله النهائي. طيب خليكم من هذه المعلومة على جنب. المفاجأة أن المادة التي نطلق عليها اسم الرصاص في قلم الرصاص لا علاقة لها بمعدن الرصاص على الإطلاق، بل تتكون أساسا من الجرافيت والطين. هنا أكيد بتسألوا أو بنسأل إيش السالفة؟
3: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها يا جماعة الخير إنه بحسب موقع How Stuff Works يتكون قلب قلم الرصاص من خليط من مسحوق الجرافيك والطين مع إضافة الماء لتكوين عجينة يمكن تشكيلها بسهولة. وسمي القلم بهذا الاسم بسبب اعتقاد قديم سادة في أوروبا، إذ ظن مكتشفو الجرافيت في البداية أنه نوع من الرصاص بسبب لونه ولمعانه المعدني، قبل أن تتضح لاحقا تركيبته الحقيقية المختلفة تماما عن هذا المعدن. متفاجئين؟ لا صحيح. نعم يا أصدقاء، تبدأ عملية التصنيع بطحن الجرافيت الخام جيدا حتى يتحول إلى مسحوق ناعم، ثم يخلط بالطين والماء بنسب محددة بدقة تختلف من نوع قلم إلى آخر. بعد ذلك يشكل هذا الخليط على هيئة قضبان رفيعة وطويلة، تمر بمرحلة تجفيف أولية ثم تحرق في أفران ذات درجات حرارة مرتفعة جدا حتى تكتسب الصلابة الكافية وتصبح مناسبة للكتابة من غير أن تتفتت. كل هذه الأمور لقلم الرصاص اللي نستخدمه. طيب ما علاقة الطين بدرجة القلم؟ كل أقلام الرصاص متشابهة، والسبب يعود إلى نسبة الجرافيت والطين الموجودة داخل القلب، قلب القلم. فكلما زادت نسبة الجرافيت أصبح أثر القلم أغمق وأنعم على الورق. أما زيادة نسبة الطين فتجعل القلم أكثر صلابة وتترك أثرا أخف وأكثر دقة. ولهذا السبب نجد في الأسواق درجات مختلفة من أقلام الرصاص، تتراوح بين الأقلام الصلبة المخصصة للرسم الهندسي الدقيق والأقلام الأكثر نعومة المفضلة في الرسم الفني والتظليل. ماذا قلت لي نادر من يستخدم القلم الرصاص؟ بالعكس، الرسامين يعني هوايتهم رسم اللوحات بالرصاص. طيب، بعد كل هذه العملية، بعد تجهيز قلب القلم وحرقه، يأتي دور الغلاف الخشبي اللي نمسك به القلم ليحميه من الكسر أثناء الاستخدام اليومي، حيث يستخدم خشب الأرز في صناعة كثير من أقلام الرصاص حول العالم. ولماذا؟ نظرا لمتانته وسهولة بريه بالمبراه من غير أن يتشظى، بدون ما ينكسر. وتجهز في المصانع ألواح خشبية رفيعة تحفر فيها أخاديد متوازية بحجم دقيق، توضع داخل قضبان الجرافيت المجهزة مسبقا. والله سالفة طويلة. بعد وضع القضبان في مكانها تضاف طبقة من الغراء فوق اللوح، ثم يثبت فوقها لوح خشبي أكثر مماثل، لتصبح قضبان الجرافيت محصورة تماما بين طبقتين من الخشب من الجانبين. إذن بعد كل هذه الأمور والتقطيع، تخضع الأقلام لعمليات تشطيب وصنفرة ثم طلاء بألوان مختلفة تمنحها شكلها النهائي المألوف. وفي بعض الأنواع تثبت في الطرف العلوي قطعة ممحاة صغيرة لتمسح أي خطأ، تلحم بجسم القلم باستخدام حلقة معدنية رفيعة. اللي ما يستخدم قلم الرصاص، هتوقع بعد هذه المعلومة ممكن يرجع لاستخدامه.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. 8:50 عشر دقائق لدينا دون تمام 9. هناك نستمع لأهم وآخر الأنباء بإذن الله تعالى. على ذكر اليوم وحصول إذاعة سلطنة عمان على 3 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا مدينة الثقافة في تونس، إضافة للجوائز اللي حصدها تلفزيون سلطنة عمان، هناك جوائز حصلت عليها إذاعة سلطنة عمان، هي مجموعة 3 جوائز. برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. تفاصيل هذا الأمر في الوقفة الأولى مع زميل المخرج أسعد الرئيسي اللي كان له إسهام مميز في هذه الجوائز. أسعد، مبارك لكم هذه الجوائز، وإن شاء الله إلى الأمام من التوفيق الكبير إن شاء الله.
1: صباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير لكل المستمعين. الله يبارك فيك أستاذ أحمد، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة أستاذ أحمد احنا امتداد لإنجازاتكم، يعني وأنتوا أسعدتنا احنا
0: بتعميلكم. الله يسعدك، الله يسعدك، بالعكس
1: الحمد لله. يعني هذا الإنجاز أنا أعتبره يعني هو تكريم للعمل الإذاعي العماني وجميع الزملاء المشتغلين بالإذاعة.
0: تستاهلوا كل الخير. خبرني عن تفاصيل فئات البرامج الإذاعة المطروحة للتنافس في نسخة هذا العام، كيف كانت؟
1: هذه أستاذ أحمد جاءت يعني كعادتها متنوعة، جاءت في 7 فئات، يعني البرامج الوثائقية والاقتصادية، وكذلك البرامج التحفيزية والرياضية، والبرامج الأطفال، والدراما التاريخية. والدراما التاريخية حقيقة احنا دائما الحمد لله يعني في كل دورة شبه أنه متصدرين يعني في المسابقة هذه، لله الحمد.
0: جميل، جميل جدا. دخلتوا أنتوا الفوز في التصنيف الأخير اللي ذكرناه قبل شوية، خلينا استحضر بس المعلومة من خلال الخبر، برنامج ما قاله الظل، صحيح الجائزة الأولى؟ عندك معلومات عن المشتغلين على هذا البرنامج؟
1: نعم، ما قاله الظل هو من إعداد وتقديم أحمد الكلباني، وإخراج سعد الرئيس، بالإضافة إلى الراوية رشا البلوشي يعني. والبرنامج الآخر أياد تثمر من إعداد وتقديم الزميل خالد سلامي، ومن إخراج سعد الرئيس.
0: نعم،
1: والجميل أستاذ أحمد يعني هذا المشاركة يعني الفوز بالنسبة لي يعني من خلال العملين مختلفين تماما في المضمون والأسلوب، يعني إحداهم يعني ثقافي اللي هو ما قاله الظل، والآخر اقتصادي يعني تثمر. بالنسبة لي يعني العملين هذا كان يعني تحدي، يعني إنه كل عمل يحتاج للغة خارجية يعني مختلفة، كون العمل الثقافي ما قاله الظل يقوم على استحضار يعني شخصيات أدبية وفكرية والاقتراب من أعمالهم بطريقة مختلفة عن الأسلوب التقليدي في يعني تقديم البرامج الثقافية. يعني لما بنينا الفكرة يعني ما كانت مجرد الحديث عن الشخصية وسيرتها، وإنما كان كيف إن نجعل يعني المستمع يعيش مع الشخصية. يعني هنا كان حاولنا احنا في الإخراج ان نحول هذه الفكرة المكتوبة يعني الى تجربة يعني مسموعة للمستمع من خلالها، يعني يعيش مع الشخصية، يعني من خلال يعني خلونا احنا نروح الدراما الإذاعية، وكذلك طريقة السرد، واستخدمنا يعني أسلوب المقابلة الافتراضية يعني مع شخصية العمل، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية. وأما بالنسبة للبرنامج الآخر، برنامج عادين تثمر، يعني لأنه هو برنامج اقتصادي اجتماعي يعني يتناول تجارب قصص الأسر المنتجة، فهنا الصورة في هذا العمل يعني حاولنا أنها تكون يعني قريبة للناس، بحيث أنها تكون يعني جو الإخراج يعني جو واقعي قريب من الناس يعني.
0: جميل جميل. على أي حال أنت كونت مع زميل خالد السلامي توأمة جميلة، وأيضا مع الزميل أحمد الكلباني توأمة مثالية، استحققتم على الفوز بجوائز سابقة إذا تذكرها أسعد، هذا يكون في رصيدكم في النهاية يعني.
1: نعم أنا أذكر فقط جائزة سلطان قابوس، يعني الفوز اللي فزنا قبل العام الأخير مع الزميل أحمد الكلباني عن بودكاست شاهد فوق العادة. هناك حقيقة مجموعة برامج أستاذ أحمد يعني فزنا فيها سنويا، حاليا ما يستحضرني، أخاف إني يعني أذكر شيء وأنسى شيء.
0: لا لا هذا احنا فاتنا تحضيره لأن ما كنا عارفين أنك تطلع معنا على الهواء، ولا كنا نستعرضه، ولعل الأيام إن شاء الله يكون في مجال لاستعراضه. طيب أنت لم تحضر المهرجان صحيح هذه النسخة؟
1: لا ما حضرت. الزملاء طيب. في الإذاعة الزميلة ندى وإحنا الكلبان هم كانوا موجودين، وبقية زملاء التلفزيون كذلك.
0: صحيح. طيب أسعد، برأيك أنت كمخرج فنان حساس مبدع، أهمية التتويج للإذاعة وللعاملين فيها مثل هذا التتويج في مختلف الدورات البرامجية، التنافس على المستوى المحلي والإقليمي العربي، كيف تشوف هذا الأمر؟
1: أستاذ أحمد، الإذاعة العمانية يعني عندها تاريخ كبير وتجربة كبيرة، ويعني اليوم مثلا احنا امام مرحلة جديدة ومتجددة تحتاج ان نحافظ يعني على هذا الارث، في الوقت نفسه نطور شكل المنتج يعني الاذاعي بما يتناسب مع المستمع الجديد. استاذ احمد يعني وانت ادرى بهذا الشيء، المستمع اليوم مش نفس المستمع السابق.
0: نعم.
1: المستمع اليوم يعني لديه خيارات كثيرة، ولذلك احنا بحاجة ومتحدي ان المحتوى يكون هذا متجدد، ويعني من حيث المحتوى، من حيث الاسلوب، من ناحية الفكرة، وكذلك الإخراج التقنيات الحديثة يعني.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني، وهذا التتويج يعني نعتبره يعني حافز نقدم أعمال إذاعية عمانية تستطيع يعني تستمر يعني داخل سلطنة عمان وخارجها، وتحافظ على مكانتها، وفي الوقت نفسه يعني تحافظ على الهوية العمانية يعني المعتادة.
0: بالضبط، على أي حال يعني يتفق الكثيرون ولا يختلفون بأن إذاعة سلطنة عمان الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وأيضا لها السبق في المشاركات الخارجية سواء كان على مستوى الخليجي من خلال مهرجان الخليج، أو المهرجان العربي بتونس، أو المهرجانات عادة تقام في القاهرة وما شابه. كل المشاركات الخارجية يعود نقول المنتسبين إلى إذاعة سلطنة عمان وتلفزيون سلطنة عمان بجملة من الجوائز. نتمنى لكم التوفيق الدائم أسعد، وإن شاء الله كذا البشارات الطيبة بوجود المبدعين أمثالكم مستمرة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى أستاذ أحمد، شكرا جزيلا على الصراحة، بارك الله.
0: نهارك سعيد. إحنا بنستعرض بعض المشاركات ملاذ عندك، وبنستمر في هذا الأمر على مدار الحلقة.
2: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد، لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي، صاغ لنا الميزان. سيرة العالم الذي روض لغة الضاد، وجعل للكلمات نبضا وللصمت إيقاعا، الفراهيدي، ميزان اللغة. أي بحر هذا الذي يسكن ألسنتنا؟ كيف أروض أمواجه؟ إن العرب تقرض الشعر كما تتنفس، بالفطرة وبالسليقة. لكن ماذا لو تكسر الميزان في أيدي الأجيال القادمة؟
0: هذا مقطع من عمل الفراهيدي دخل ضمن مسابقة الدراما التاريخية. الفراهيدي المعدة كانت زميلة رشا البلوشي، وتمثيلا وتقديما مع زميل أحمد الكلباني والمخرج حمد بن عامر الوردي. وجهلهم كل التحية. إلى العناوين ومن ثم نكمل صباح الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية BBB سالب. سياسة التطرف والتصعيد الإسرائيلي تعصف بالأراضي الفلسطينية، وقصف إسرائيلي وتوغلات في جنوب لبنان. الرئيس الإيراني يؤكد مجدداً استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. الرئيسان الأمريكي والصيني يؤكدان في ختام لقائهما بالبيت الأبيض مواصلة الحوار والتعاون وتجنب المواجهة وإدارة الخلافات بين واشنطن وبكين. وعشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ابشري يا عمان الخير بيعزك وسلامة ناسك وتوهج الخير في كل ذرة من ذرات ترابك. عودة إلى رسائلكم. سليمان العاصمي بعث بتهنئة للإذاعة، ألف مبارك لإذاعة سلطنة عمان بشكل عام العامة وإذاعة الشباب الأكثر استماعا، الله يوفقكم، شكرا على الجهود. أيضا مجموعة من الصور لمولانا حافظه الله ورعاه ولقائه بأبناء في محافظتي الوسطى. يقول حب الوطن والسلطان قيمة راسخة نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر لتكبر معهم فخرا وانتماء ووفاء. هي الصورة المعبرة لأطفال يرمون كذا الورد أثناء المسير السامي. شكرا يا سليمان. من الرسائل وهي كثيرة من يشاركنا في موضوع الدردشة، أخونا أحمد بن عزيز الحسيني يقول بخصوص موضوع الدردشة: التواصل مع الأصدقاء القدامى له أهمية كبيرة، فهو يعيد للإنسان جزءا من ذكرياته الجميلة ويمنحه شعورا بالوفاء والارتباط بالماضي. يقول بن عزيز: كما أن الصديق القديم غالبا ما يكون أكثر قدرة على فهمنا لأنه عرفنا في مراحل مختلفة من حياتنا وشاركنا مواقف وتجارب لا تنسى. هذا صحيح، ومع مشاغل الحياة وتغير الظروف قد تبتعد المسافات بين الأصدقاء، لكن التواصل لو برسالة أو اتصال بسيط يمكن أن يجدد المودة ويعيد الدفء إلى العلاقة. معك يا ابن عزيز. فبعض الصداقات يقول لا تحتاج إلى كثرة اللقاء، وإنما تحتاج إلى سؤال صادق واهتمام يحفظ مكانتها في القلب. صباحكم خير فريق البرنامج، شكرا جزيلا لك، والله في الصميم رسالتك أشكرك عليها. وفعلا في أصدقاء قدامى نتواصل معهم بين فترة وفترة أو يتواصلوا معنا من خلال رسالة، وكأننا نقول للآخر نحن لازلنا بخير. أخونا جمال سليمان من الإمارات يقول: أتواصل مع القدماء لكن أرسل لهم صور قديمة. جمال سيف يستحقوا، وإن شاء الله الله يديم بينكم هذه المودة. أيضا رسالة كانت من الأخ بدر أيضا من الفجير، نوجه لك كل تحية يا بدر. علي نجادي: الحين وصلنا لرسالتك، بختار المشاركة في موضوع الدردشة. الصداقات القديمة ليست مجرد رفقة عابرة، إنها ذاكرة تمشي على الأرض. الصداقات القديمة هي التي تمنحك دفء البيت ولا كنت غريب الديار، وتذكرك أن جذورك أعمق من أن تقتلعها عواصف العمر. يا ريت أغنية كذي خلفية عن الصداقة يا ملاذ، يكون جميل مع الرسائل. يقول النجادي: مع الصديق القديم لا تحتاج أن تعرف بنفسك، فهو يعرفك قبل أن تصوغك التجارب وتعيدك المناصب. هو الذي يرى فيك ملامح البدايات ويحبك كما أنت لا كما يريدك الناس أن تكون. نعم، هكذا هو الصديق. وكلما امتد بنا الزمن اكتشفنا أن الصداقة الحقيقية ليست في كثرة اللقاء، بل في بقاء الأثر وفي طمأنينة أن هناك من يعرفك من الداخل. يعرفك ويظل وفيا لصورتك الأولى. وكأن الصداقات القديمة تقول لنا: العمر يتغير، الوجوه تتبدل، لكن الوفاء هو الذاكرة التي لا تهرم.

الله يديم المحبه بين الحبايب. اخونا سيف الهاشم ابو سلطان شاركنا المعنى يقول بخصوص التواصل مع الاصدقاء القدامى اخذتهم مشاغل الدنيا والبعض تتواصل معه بحسن نيه وهو لا يبادر بالتواصل معك، الخلاصه يبقى معك الاوفياء فقط. اذا هؤلاء الاوفياء هم الاصدقاء، غير ذلك لم يكونوا اصدقاء للاسف. فلا تبتئس، المشكله ليست لديك، لدى الاخر. شكرا لكل المتواصلين معنا. ابو احمد الفزاري.

والله حتى هذا المعنى يصير أحيانا يتبادر على ذهنك صديق قديم، وفي نفس اللحظة تتلقى مكالمة منه هو يقول لك يا أخي مريت على بالي أكثر عن مرة. شوف الشعور كان متبادل بنفس الإحساس، أحدهم بادر ورجع. يشاركنا أبو أحمد الفزاري يقول بخصوص الموضوع: بلا شك التواصل مع الأصدقاء القدامى يعزز الصحة النفسية، يزيد الشعور بالرفاهية، وكذلك أهمية استعادة الذكريات والحنين الجميل، يذكرك بهويتك القديمة وبداياتك. جميل جميل هذا المعنى، وأيضا تقلل من الشعور بالوحدة ويدعم الروابط الاجتماعية ومحاربة الوحدة التي تزداد مع التقدم في العمر. اختيار جميل يا ملاذ لرباب بهذه الترديد الجميل. أكيد هناك الكثير من نقول الأغاني الترديدات اللي ممكن تصاحبنا.

0: لأسرته لوطنه لمجتمعه. أكيد أخونا سعيد بن عزيز الهشام يقول إني لأختار الرفيق لعهده وفيا وعهد الحر للحر قائم، بيتا من الشعر، وصاحبه بالحلم حتى إذا بغى أملت الخطى حينا، وإني حازم وما أنا بالقاس الفؤاد، وإنما أرى لفؤادي ما تراه الأكارم. صباح الخير، جميل هذه الأبيات، يا ريتك قلت لنا لمن. تمنياتنا للمنتخب الوطني الفوز، يقول في مباراة اليوم مع المنتخب السعودي. الرسالة من سعيد بن عزيز الهشامي. طيب شكرا لك يا سعيد. مكالمة، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو نواف،
0: حياك الله،
1: يسعد الله صباحك.
0: حياك عزان،
1: صباح المستمع.
0: ما قال الشاعر اليوم؟
1: سلام الله من الحشا والشرائي على المستمع الكريم، سلم من يديد السبت هذه اليوم 26 من شهر 9 ذا العام، تأكيد 2000 ذا العام انكتب، و26 ميلادي. لسألني بتحديد أسأل وانشد عنكم المحبين، عساكم بصحة وعافية، أقول وعيد عساكم بصحة وعافية العزيزين، لحبكم ساكن في قلبي اللقاويد، لحبكم في القلب ساكن من سنين، أبو نواف حياكم الله، أقولها دون ترديد، كم أفتخر وأعتز كل المخلصين من أي مكان إن كان من قريب وبعيد، ألكم قدر وشان لو بحلف يمين على الهواء أقولها والله الشهيد، على الهواء أقولها للطيبين أهل الوفا الوافين، هل الرأي لسديد تم المثل يكفي وبنيه الحين، إذا خطأ العفو منكم أنا أريد، والختم صلوا على النبي،
0: اللهم صل وبارك
1: وسلم وكل الميادين، واللي يصلي على النبي حظه يزيد، دام الله مولانا جلاله السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد، والأسرة المالكة، والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول آمين.
0: آمين يا
1: عزام بن محمد بن عزان الرمح من سلطنة عمان الحبيب، بارك الله فيكم ودربكم خبر كل تستمعوا لهذه القصيدة، شكرا وآسف على الإطالة.
0: ولا يهمك، أحسنت أحسنت يا عزان. ما رأيكم يا أصدقاء لو ذهبنا لنتعرف على أهم الأحداث التي وقعت في مثل هاليوم؟
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 26 من سبتمبر أيلول من ابتداء من العام 1087، ويليام الثاني يتوج ملكا على إنجلترا خلفا لأبيه ويليام الأول، ويحكم حتى عام 1100 ميلادية. 1580 المكتشف البريطاني سير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية. في عام 1618 توقيع معاهدة أردبيل بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. القوات البريطانية تسيطر على بنسلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية، كان هذا الأمر في عام 1777. أما في العام 1807 جلاء الإنجليز عن الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية. في مثل اليوم 1815 الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلف عرف باسم التحالف المقدس، كان هذا الحدث عام 1815. 1947 وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. في عام 1950 حلف شمال الأطلسي يقرر إشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب. انضمام قطر للأمم المتحدة كان عام 1971.

0: أما في العام 1980 إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم من العام 1984 المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين عام 1997. 2004 البرلمان التركي يقر إصلاحا للقانون الجزائي بيرفع آخر حاجز أمام إصدار المفوضية الأوروبية تقريرا يؤيد بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. إعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند ويتسبب في مقتل 700 شخص. كان هذا الأمر في 2009 وصولا ل 2012. رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير يتفقان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عددا من القضايا. في 2014 تغيير التوقيت في مصر للمرة الرابعة في 5 شهور كحدث غير مسبوق. في 2017 ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارا يمنح المرأة حق قيادة السيارة ابتداء من 10 من شوال 1439 هجرية الموافق 24 من يونيو 2018.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: أحبة وأصدقاء، كل حدث أنتم بخير.

بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. واحد ما يعرف الثاني.

نرجع دائما أخطائنا للزمن ولا ندرك أن تصرفاتنا هي من تصنع الخطأ أيها الأصدقاء. كذلك هو الأمر بين الأصدقاء القدامى، عندما ينقطع أحدهم إلى الآخر يعزي المشكلة في الآخر، لا نتقبل أعذار بعضنا البعض، وفعلا يكون اللقاء مثل ما يقول كاظم الساهر وكأن غرباء. على أي حال، أمس هيل تعود تدردش معنا، تقول موضوع الدردشة قبل الحديث: التواصل مع الأصدقاء القدامى هو ارتياح للنفس بأمانة، جيل متفاهم أكثر حتى بالسوالف عكس الجيل الجديد بلا ذكريات. ما في جيل بلا ذكريات، لكن هناك من يذكر ذكرياته وهناك من يتخلى عنها. تقول عكس الجيل الجديد بلا ذكريات، ذكر الحديث عن الآيباد وغيره، صار الجيل القديم بمسمى جيل الطيبين، واحتاروا الجيل الجديد، اختاروا للجيل الجديد جيل زد. عاد ايش يحمل؟ مدري، يحمل كثير جيل زد. لا تتحاملي عليهم يا أم سهيل، سبحان الله، كل جيل ينقد للجيل اللي قبله أو الجيل اللي بعده، لكن الحياة مستمرة بامتزاج هذه الأجيال فيما بعضها. شكرا يا أم سهيل، شكرا على عطائك. لا أريد أن أفوت رسالة أخونا أحمد بن أبو صهيب ومحمد أحمد المزيدي، شكرا لك، صباحك خير وبركة. فايز العلوي، مجموعة من الرسائل، يعذروني طبعا الأصدقاء عندما لا أقرأ كل رسائلهم، وخاصة إذا كانت الرسائل تبتعد عما نبحث اليوم. تحية لك يا فايز. أخونا بدر من الفجيرة، يوم سعيد بإذن الله، هكذا يردد. أيضا سعد الهدابي، أول شيء نبارك لنا نحن كخليجيين دورة كأس الخليج المقامة بالمملكة العربية السعودية بالتحديد بجدة، والعد التنازلي بدأ من خلال مباراة منتخبنا والمنتخب العراقي. أعتقد أنا أمنيتي فوز منتخبنا، ولكن توقع المباراة راح تعادل الأهمية اليوم يعني. طيب ثاني شيء بالنسبة لاختيارات المدرب طارق السكتاوي، أنا متفائل بالعناصر الشابة. بإمكانك هذه الآراء سعد، في عندنا برنامجين احنا عن خليجي 27، برنامج مع خليجي 27 مع زميلة سلوى الخنبشي، وعندنا برنامج مع حسين العميري اللي ان شاء الله هكذا بيوافق مجريات المباراة اليوم. احنا ناخذ فاصل ملاذ ونذهب الى زميل خالد السلامي بعد قليل.

0: السعادة دائما ما ترتسم في وجوه الخيرين، في العلاقات الجميلة المشتركة بين الإنسان والآخر. أيها الأصدقاء، الله يديم السعادة في قلوبكم.
1: بين أيديهن يتحول الطين إبداع، وبمهارتهن تصبح الفكرة ابتكارا.
2: أتمنى من بناتنا إن إحنا يحافظن على الموروث. دائما صنعة اليد هي السلاح القوي. بعد
3: أكليل الجبل دي جبلي، يعني ما من المزارع، بس وقت المطر بعد المطر بأسبوعين نروح اليبل ونستخرج من اليبل.
4: فبديت أبحث أنا مع طالباتي كيف أستغل شمع النحل في صناعة منتجات تجميلية.
5: الغزل الصوف أول كان من الغنم، نيزه ونغسله ونيبسه ونشفه وغزلنا.
1: عندما تقرر المرأة الريفية أن تبدع، تصبح أياديهن مثمرة. أياد تثمر. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله السلامي.
0: من غير ما تقول يا خالد، هذا الصوت الرخيم والمميز لا ينساه المستمع والمشاهد الكريم. الجائزة في تصنيف البرامج الاقتصادية برنامج أياد تثمر، الفائز بالجائزة الأولى، إعداد وتقديم خالد السلامي، والإخراج للسعد الرئيسي. خالد، صباحك الله بالخير، مبارك لكم هذا الفوز وهذا الإنجاز.
6: والسرور أبو نواف معك زود، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب. يسدر بصباحك وصباح المستمعين الكرام لإذاعة الشباب. وخليني في البداية بس يعني أحييك أبو نواف على هذا البرنامج الجميل اللي رافقنا في دروب على الأقل يعني الجمعة والسبت الصباحية، هذه دائما مرتبطة بزيارات الأهل والذهاب للبلد وغيرها، فصوتك حاضر معنا ويرافقنا، فكل التحية لك.
0: تغيب الأصوات بوجود هذا الصوت الجميل يا خالد، الله يسعدك ويرضيك، بارك الله فيك. خلينا نقترب من هذا البرنامج اللي حصد على الجائزة المهمة هذه. عرفنا خالد والمستمع الكريم أكثر على فكرته، وإن كانت هي يعني واضحة من المقدمة أولا وأخيرا، فجميل ندخل في تفاصيل الفكرة.
6: طبعا هي هذا البرنامج هو امتداد لجهود العديد من الزملاء فيما يتعلق بتسليط الضوء من خلال البرامج الإذاعية على الأسرة والأسر المنتجة، وأيضا الحرف التي تعطي قيمة مضافة للأسرة وللمجتمع من حواليها. كما تعلم أبو نواف ما شاء الله، إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب خلال السنوات الماضية يعني نهج كبير فيما يتعلق بالتوجه، توجه سلطنة عمان لدعم الأسر المنتجة وأيضا تعظيم الفائدة من هذه المنتجات في المجتمع لما تضيفه من قيمة مضافة للمجتمع، وبالتالي برازها إعلاميا وإشهارها بصورة كبيرة. هذا هو هدف هذا البرنامج، يصنف على أنه من البرامج الاقتصادية فيما يتعلق باقتصاد الأسرة. وحقيقة اقتصاد الأسرة يعني يشهد اهتمام كبير على المستوى العالمي. هنا في سلطنة عمان أيضا هناك اهتمام كبير من قبل يعني مختلف المؤسسات للنهوض بهذا الاقتصاد المهم لما لمسوه من أثر له في مختلف الجوانب الاجتماعية. وكما تعلم بأنه إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان ومختلف وسائل الإعلام أيضا تقوم بهذا الدور أو هذا التوجه الوطني تجاه هذه القضايا المهمة. فكرة البرنامج يعني على غرار أيضا أفكار كثيرة يقدمون الزملاء وجههم كل التحية، هي الذهاب إلى هؤلاء أصحاب هذه الحرف وهذه المهن التي يمتهنونها والتعريف بها وإيصالها للمستمع الكريم، وأن الإنسان من خلال صنعته وحرفته أيضا يساهم في نهوض المجتمع، يساهم فيها في يعني دخل ورزق له هو شخصيا، وأيضا تكون له هذه القيمة المجتمعية والاقتصادية، وأيضا يساهم فيها من حوله. كثير من هذه الأعمال أيضا تساهم في نهوض المجتمع، في تلبية حاجات معينة ما موجودة في المجتمع، وأيضا تتيح المجال بفرص عمل ودخل جيد لهذه الأسر. نعم. طبعا فكرة البرنامج إنه الذهاب إلى هذه المواقع وإن كان افتراضيا، وهنا يعني في دور كبير أيضا لكتابة السيناريو من بدايته وحكاية هذه القصة وما حولها من معلومات كثيرة تساهم في إيصال الفكرة وجعل المستمع يتخيل كل هذه المشاهد الجميلة.
0: جميل. على أي حال هناك بهاء وهناك ذكاء أيضا في اختيار الحلقة المشاركة، وهي تبحث في موضوع جد مهم يمثل السياسة العامة التي تنتهجها حكومتنا الراشدة، وهي تمكين المرأة في أكثر من جانب في الحياة. هذا الأمر أيضا يشغل الإخوان على مستوى القطري الخليجي أو حتى على المستوى العربي، فجميل جدا. إضافة إلى ما ذكرت وتوقع توافقني فيه ذكاء اختيار الحلقة وأن تكون هناك ضيفة تبرز ما تقدمه، ما الذي ميز أيضا البرنامج للفوز بالجائزة خالد؟
6: أعتقد هو التناغم بين السيناريو وبين الإخراج الإبداعي لزميل العزيز الأستاذ أسعد الرئيسي. الفكرة كانت الانطلاق من مسقط بالاتجاه إلى الجبل الأخضر في مشروع تقطير ماء الورد، وبالتالي بدأنا بالحكاية من بدايتها من تقفل السيارة على قيلتهم، صوت السيارة وهي تشتغل، صوت الشارع والمضيع يحكي هذه التفاصيل وين رايحين وما هو الهدف.
0: نعم.
6: والمسافة.
0: نعم.
6: والزمن المستغرق من مسقط إلى جبل الأخضر، لأنه كما تعلم ابن وقت يعني ما كل من سيستمع للبرنامج يعرف سلطنة عمان
0: تفاصيل.
6: نعم. ما يعرف الجبل الأخضر وين يقع، كم المسافة. بعد ذلك عند الاقتراب من الجبل الأخضر أيضا وصف الجبل الأخضر، ما الذي يحويه، ما هي المنتجات التي يحويها، مع المؤثرات الصوتية التي أبدع أبو أحمد في إضافتها، وصولا إلى المكان المقصود وطرق الباب والصوت، يعني الجبل الأخضر، العصافير وغيرها من هذه التفاصيل الجميلة. أعتقد أنها أيضا كان لها دور في جعل المستمع والمقيم أيضا يتخيل كل هذه الأحداث وكل هذه المواقع، وصولا إلى الحوار مع الضيفة وفريقته أيضا واستحضار المعلومات المهمة فيه، ختاما بتقديم معلومات حول الاستخدامات لماء ورد في مختلف المنتجات العمانية وتصديره للخارج، وكيف أصبح أيضا واحدة من العلامات المهمة التي تميز بها سلطنة عمان. فأعتقد مجموعة من العوامل اشتركت وصولا إلى هذا النجاح.
0: نعم. هنا دعني أقول يعني تبرز عبقرية الفكرة وأيضا التميز في الطرح. أنت ذكرت خالد في بداية الحديث أنه المسألة افتراضية، ولكن كما يعلم المستمع الكريم أن الأعمال الإذاعية تميل إلى التخيل، فما بالك إذا نقلت هذه الافتراضية المتخيلة إلى صورة ذهنية لا تفارق المستمع الذي يستمع إليها، وخصوصا متى ما كان ذلك المستمع بعيد يعني لا يعرف عن البيئة العمانية بتفاصيلها الجميلة وجغرافيتها المميزة. يعني رحلتكم إلى الجبل الأخضر بالمؤثرات الصوتية اللي هكذا استند إليها أسعد، أنت نقلت صورة جميلة عن المكان والزمان والإنسان في ذات الوقت، فألزمتموهم على تخيل المكان، ومن يدري هناك من يفكر في زيارته في المستقبل، ووصلت رسالتكم تماما خالد.
6: نعم. وليس أيضا ليس فقط تقطير الورد، يعني هم عرفوا كم يبعد الجبل الأخضر عن مسقط، ما هي المدة الزمنية للوصول إليه، أيضا ما هي المنتجات الأخرى الموجودة في الجبل، وأيضا الأشهر التي يكون فيها جني الورد وعصره وغيرها من هذه التفاصيل، عسى نكون وفقنا في إيصال بعض المعلومات. طبعا أبو نواف ممكن لابد من الإشارة إلى أنه هذا ليس جهد جديد، يعني هناك جهود كبيرة يقوم بها الزملاء في هذا الجانب. يعني استحضر بعض الأعمال اللي سمعناها مؤخرا، منها يمكن اشتغال أعتقد الزميل جلال الخويطري وزميلة مشاعر القاسمي على برامج من هذا النوع.
0: نعم صحيح.
6: أعتقد أنهم انساروا أيضا وصلوا لهذه المواقع، ما بس يعني افتراضيا، جهد كبير تقوم به الإذاعة في هذا الجانب، كل التأكيد. تحية لهم.
0: حقيقة نوجه لهم تحية، ونحن دائما ما نفاخر بأمثالكم، يعني مشاعل وجلال في أكثر من عمل، آخرها التاجر الصغير، فكرتك جد مميزة وتحمل الكثير الكثير. حضور دائما الحضور المستمر فيه، هكذا مشاركات خارجية سواء عن طريق مشاركة إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب أو تلفزيون سلطنة عمان، أيضا حضور وثاب وحضور مميز. خبرني خالد أخيرا عن أهمية هذا الحضور المستمر للإذاعة في هكذا مسابقات ومحافل.
6: كما تعلم يعني أبو نواف، الإعلام واحد من يعني الأمور المهمة لإيصال اسم البلد ل يعني محيط أو لعالم. يعني كثير من الأعمال التي تتوج في مثل هذه المسابقات سواء كانت عربية أو عالمية يعني تبرز اسم سلطنة عمان، ومهم أيضا أن يعرف العالم إنه سلطنة عمان فيها الكثير من المواهب، فيها أيضا الكثير من المحترفين في مجال الإعلام قادرين على صناعة محتوى إعلامي بمستوى يتجاوز المحلية ويصل إلى الوطن العربي وإلى أيضا المستمع في كل أنحاء العالم. وأيضا هناك تقدم أيضا في استخدام هذه التقنيات الجميلة والرائعة التي نستخدمها الآن في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، فحضورنا في مثل هذه المحافل أمر مهم جدا، وليس فقط فوز بجوائز وإعلان، لا، هو يحمل معاني كثيرة كما تعلم أبو نواف، يعني حول تطور الإعلام والإعلاميين والمشتغلين على هذا الجانب، وأنهم واصلين لمستوى ينافسون به زملائهم في المحطات الخليجية والعربية وكذلك العالمية، وهذا دافع كبير أيضا للمشتغلين يعني القائمين على العمل الإذاعي والتلفزيوني بمزيد من الاجتهاد بأن تكون أسماءهم موجودة وأن يتذكروا بأنهم ربما شاركوا وكان اسمهم موجودا في واحدة من هذه المسابقات العربية والعالمية.
0: ما من شك، نتمنى التوفيق في القادم أن يكون أفضل وأفضل لك زميل خالد السلامي، للزملاء المشاركين في هذا المهرجان سواء كان تلفزيون أو إذاعة، نخص بالإذاعة زملائنا الموجودين. شكرا خالد على الدقائق، وبانتظار إن شاء الله الجوائز الأخرى في المستقبل القريب.
6: شكرا أبو نواف، تحية لك ولزملاء الأعزاء معك وكل مشتاق.
0: الله يسعدك بالخير. إذن للأصدقاء الذين انضموا للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق، نذكر اليوم احتفينا بحصول سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام وحصد 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. تلفزيون سلطنة عمان حقق المركز الأول عن الحوت الأحدب العربي في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، أيضا حقق المركز الأول عن حديث الشباب في فئة البرامج الحوارية، كذلك المركز الثاني عن موسم تزهر المشمش في قرية وكان في فئة التقارير الإخبارية. أما بالنسبة لإذاعة سلطنة عمان، حصولها على المركز الأول عن ما قاله الظل في فئة البرامج الثقافية، المركز الأول عن أياد تثمر في فئة البرامج الاقتصادية، والمركز الأول أيضا عن عمل الفراهيدي في مسابقة الدراما. تحياتنا لكل المساهمين في هذا الإنجاز. نسمع الآن شيء من أيادي تثمر ملاذ.
7: إذا ها نحن نستقل السيارة من محافظة مسقط إلى ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية. المسافة قرابة 170 كيلومترا، والزمن المستغرق للوصول حوالي 2 ساعة. يمتاز الجبل الأخضر بمدرجاته الخضراء وارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 10,000 قدم فوق سطح البحر، ومناخ فريد من نوعه يقترب من مناخ البحر الأبيض المتوسط، ويشتهر بزراعة العديد من الفواكه الموسمية وبزراعة النباتات العطرية مثل ورد الجبل الأخضر. نعم، الورد الذي يستخرج منه أهالي الجبل الأخضر ماء الورد المقطر المشهور بجودته وقيمته العطرية والصحية، وتعتبر صناعته حرفة تقليدية متوارثة ومصدر رزق رئيسي للعديد من الأسر الريفية المنتجة هنا، وهذا هو سبب رحلتنا. في هذا التوقيت خلال شهري مارس وأبريل من كل عام يتم تجميع محصول الورود في الصباح الباكر لنقله إلى مراكز التقطير، وينتج بعدها الماء المقطر والزيوت العطرية والدهن. لقد قصدنا منزل المواطنة مريم بنت قاسم الصقري، إنها واحدة من الأيادي التي اتخذت من تقطير الورد حرفة لها. دعونا نطرق بابها ونتعرف على حرفتها. مريم، أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا وحياكم الله، نورتونا، تفضلوا.
7: شكرا مريم على هذا الترحيب في هذا المكان الجميل صورة ورائحة، أن أكون بين بساتين الورد المبهجة وما تفوح به من روائح زكية، فهذا أمر يبعث بالسعادة والبهجة. حدثينا بداية، كيف بدأت علاقة مريم مع الورد؟
8: والله علاقتي مع الورد من لما كنا صغار عايشين بين بساتين الورد، ونشوف كيف أهلنا كانوا يعتنوا فيه بطبيعة هذا الحال. لكن بداية الفعلية في تقطير الورد كانت بعد الزواج.
0: هذا جزء من تفاصيل الحلقة اللي كنا نتكلم عنها، والفائزة بالمركز الأول أياد تثمر، بالتأكيد نبارك لكل الزملاء على هذا الإنجاز الجميل، وإن شاء الله مزيد من هذه الإنجازات في القادم من الأيام. تهاني حقيقة تصلنا من قبل مستمعينا الكرام من خلال الرسائل. أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، مدينة الكامل، ولاية الكامل الوافي، يقول: نبارك ونهني جميع العاملين في إذاعة تلفزيون سلطنة عمان، إذاعات وتلفزيون سلطنة عمان، بمناسبة فوز الإعلام العماني بست جوائز تستاهلون الناموس ويستاهلوا التكريم. شكرا أخي محمد.

شبيه الريح للشاعر عبد الرحمن بن مساعد. شبيه الريح وش باقي من الآلام والتجريح، وش باقي من الأحلام، وش باقي من الأوهام، غير إني ألاقي في هجيرك في، ولاقي في ظلامك ضي، ووجد شمعتي في الريح شبيه الريح. شبيه الريح أنا مقدر أكدر صفوك العاصف، شبيه الريح أنا من لي سوى أحساسك القارب، بقى يا زيف أشواقي سما أمطار أحداقي، شبيه الريح أنا مقدر أكدر صفوك العاصف، شبيه الريح أنا من لي سوى إحساسك الجارف، بقايا زيف أشواقي سما أمطار أحداقي، شبيه الريح شبيه الريح وش باقي. أبي أعرف متى تسكن رياحك، وأبي أعرف غرورك هو متى يطلق سراحك، وبيعرف متى تعصف ومتى تعطف، متى تنزف جراحك، وبيعرف إذا باقي في بحرك موج أكسر فيه مجدافي، وبيعرف إذا باقي في همك هم ما شالت أكتافي، وبيعرف إذا باقي في هالدنيا حزن ما مرني واستوطن أطرافي، بقايا زيف أشواقي سما أمطار أحداقي، شبيه الريح وش باقي. سنيني يم وقلبي المركب المتعب وأنت الريح، مجادي في عذاب وهم وزاد الوجد والتبريح، وصبري صبر بحارة بغوا في اليم محارة، غشاهم موج كان من الغضب أغضب، وكانوا للهلاك أقرب لولا كثروا التسبيح. حبيبي حبيبي الأصدق الأكذب، تعبت توصل شواطي طبعك الأعذب، تعبت أجمع ألمك والمودع في المواني واحضن أطيافك، تعبت السهد في ليل الشوارع والثواني تنتظر مصابك، تعبت الظلم وجحافك، بقايا زيف أشواقي سما أمطار أحداقي، شبيه الريح شبيه الريح وش باقي.

الله يعطيكم الخير. صفكم دائم هكذا بأريحية أيها الأصدقاء. حاولنا أن نكون معكم اليوم في هذه الرحلة احتفاء بالإنجاز الجميل اللي حققته وزارة الإعلام من خلال المشاركة في المهرجان بتونس. لكم التحية، إذا نلتقي الأسبوع القادم. لكم التحية مني أحمد بن درويش الحمداني وزميل المخرج ملاذ بن طالب اليوسفي. دمتم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان. الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كل اللي يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هم شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل هذا الجول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا، كأس الخليج.
7: هلا
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليج 7، حين ابتسمت مسقط لأسود الرافدين. في عام 1984 سلمت أبو ظبي الراية للعاصمة العمانية مسقط التي كانت تعيش عهد نهضتها الحديثة، تطور يتسارع وبناء وعمران يمتد وبحر يلامس شواطئها وجبال تحرس هدوءها وشعب أصيل يبني المجد ويصنع المستقبل. في 9 مارس من عام 1984 كانت مسقط على موعد مع خليج 7. فتحت العاصمة ذراعيها للأشقاء ورحبت بسبعة منتخبات يحمل كل منها طموحه الخاص، التقوا على أرضية استاد الشرطة بالوطية، فكانت مسقط ملعبا للتنافس وميدانا رحبا للتآلف وجسرا للتعارف. وفي مشهد وطني بارز حظي حفل افتتاح البطولة برعاية سامية من السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في مناسبة جسدت اهتمامه بالرياضة واحتفاء سلطنة عمان بالأشقاء على أرضها. وظهرت للبطولة تعويذة رسمية على هيئة رأس المها العربي، رمزا من رموز البيئة العمانية، لتسجل حضورا بصريا جديدا في تاريخ البطولة. مستمعينا الكرام، لم يتغير نظام البطولة، المنتخبات السبعة في مجموعة واحدة وست مباريات لكل منتخب، والنقاط هي الفيصل. وفي 9 مارس من عام 1984 انطلقت خليج 7 بمباراة الافتتاح بين سلطنة عمان والبحرين. الجماهير تتوافد والمدرجات تمتلئ، لكن البداية كانت بحرينية بهدف دون مقابل. في الجهة الأخرى كان العراق يتحفز، والسعودية وقطر والإمارات يبحثون عن موطئ قدم في سباق القمة. أما الكويت حاملة اللقب فلم تظهر بالمستوى المعهود، فكانت حصيلة الأزرق فوز وحيد وتعادلين وثلاث خسائر، وبدا أن بطل النسخ الماضية قد أفل نجمه. ومع توالي الجولات بدأت الصورة تتضح، انحصر التنافس بين العراق وقطر والسعودية والإمارات، اقتربت البطولة من خط النهاية وتعقدت الحسابات. العراق وقطر يتساويان في النقاط، 9 نقاط لكل منهما. سجل العراق 11 هدفا واستقبلت شباكه 4، فيما سجل منتخب قطر 9 أهداف واستقبل 5. وهنا قالت البطولة كلمتها، مباراة فاصلة، العراق أمام قطر مرة أخرى، لكن هذه المرة لا مجال لأنصاف الحلول. وفي 28 مارس من عام 1984 امتلأ استاد الشرطة، قلوب القطريين تدق وعيون العراقيين تترقب، لقب ثاني للعراق أم مجد أول لقطر؟ 90 دقيقة لم تكن كافية، انتهى الوقت الأصلي وامتدت المواجهة إلى الوقت الإضافي. عدنان درجال يضع العراق في المقدمة.
3: عدنان درجال يسجل الهدف الأول لصالح الفريق العراقي من ضربة رائعة من خارج المجال.
9: لكن قطر لم تستسلم، منصور مفتاح يرد بالتعادل.
10: حلوة الهدف الأول من منصور مفتاح.
9: والكأس معلقة بين الدوحة وبغداد. صافرة النهاية والحكم يشير إلى نقطة الترجيح. هدوء في استاد الشرطة ومثله في بغداد والدوحة. جماهير تحبس الأنفاس. وأخيرا ابتسمت الكفة للعراق. العراق 4 قطر 3 بركلات الترجيح، ليتوج بطلا للمرة الثانية في تاريخه ببطولة كأس الخليج. توج العراق ونجحت مسقط في استضافة الحدث. نسخة كانت من أكثر دورات الخليج تنافسا، وشهد افتتاح البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك البرازيلي جواو هافيلانغ ورئيس الاتحاد الآسيوي الماليزي داتو حمزة في مشهد يعكس اتساع حضور البطولة ومكانتها الرياضية. وفي مسقط كانت هناك حكايات تكتب بعيدا عن حسابات المجموعات، ومن بينها حكاية قائد المنتخب العماني علي بن ناصر الذي اختار هذه البطولة ليعلن اعتزاله اللعب بعد سنوات من العطاء مع الأحمر. وعندما نفتح دفتر الأرقام نجد أن البطولة شهدت تسجيل 51 هدفاً في 22 مباراة، وكان العراقي حسين سعيد هداف البطولة بسبعة أهداف. أما جائزة أفضل لاعب فذهبت مناصفة بين العراقي حسين سعيد والعماني غلام خميس. أما جائزة أفضل حارس فكانت من نصيب العراقي فتاح نصيف. لقب للعراق وتكريم لنجومه وصفحة جديدة في تاريخ كأس الخليج. هكذا كانت خليجي 7، بطولة بدأت بحركة أسواق روي وجمال مطرح وشموخ جبالها ورائحة البحر ومذاق الحلوى العمانية، وانتهت بزئير أسود الرافدين. عمان احتضنت الأشقاء والعراق احتضن الكأس. من مسقط إلى بغداد انتقلت الكأس من يد كريمة إلى يد شقيقة. مستمعين الكرام، في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى البحرين، إلى الأرض التي بدأت منها الحكاية. هناك خليجي 8، بطولة تعود إلى جذورها. نحكي التاريخ ونستعيد الحكاية بين صافرة وصافرة.
2: بين صافرتين.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
11: وسجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ربما يحدث هبوط.
3: خليجي 27.
4: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت.
3: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
7: أهلاً أهلاً بالخليج.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

هل عندك شك؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عضو
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: طلعت الشمس وجهها والجداي المسا.
1: الثاني الوسيط لكن الان عمان الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: ربما يحدث عمان
4: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
4: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
4: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
7: أهلاً أهلاً بالخليج.
2: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
8: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
9: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت والوانت واستهلت وانطرت أهلا الخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
3: أهلا أهلا بالخليج.
6: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
7: من العام 1970 في البحرين.
8: قول منتخب عمان.
9: سجل
10: هذا الجول، هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
7: إلى خليجي 27 في جدة.
11: يا الله على هدف في غاية الروعة.
12: أي جنون هذا، كأس الخليج.
13: هلا هلا هلا، لقطة حلو، مكان حلو.
14: بين الصافرتين
7: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
14: بين الصافرتين
15: خليجي 8، حين عادت الكأس إلى مهدها. مستمعين الكرام، في عام 1986 عادت كأس الخليج إلى جذورها، عادت إلى البحرين بعد 16 عاما من انطلاقها. لامست البطولة مهدها الأول، فمن هنا كتبت شهادة ميلادها بحبر بحريني. وبعد سنوات من الرحلة وتجوالها بين العواصم الخليجية في 7 نسخ، اتسعت دائرتها وعظمت منافساتها، فكانت المنامة على موعد مع خليجي 8.

0: مستمعين الكرام، في ربيع عام 1986 كانت المنامة تعيش بين آثار حضارة الدلمون العريقة ونهضة يشيدها أبناء البحرين. فتحت البحرين أبوابها بود وترحاب، مبتهجة بعودة الأشقاء إلى مهد البطولة. امتدت يد شعبها الكريم لتصافح الأشقاء، وامتد موج بحرها، ونشطت أسواقها، وتزينت شوارعها، وفاحت رائحة القهوة والهيل من مجالسها. أما استاد البحرين الوطني فكان مسرحاً لتنافس 7 منتخبات. تمنت البحرين لقباً يسعد أبناء وطنها، وتطلعت الكويت إلى استعادة عرشها، وطمحت السعودية والإمارات إلى منصة التتويج، وتوسمت عمان خيرا في ظهور أقوى، ودخل العراق مدافعا عن لقبه. الكل يبحث عن القمة، لكن لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ في 22 مارس من عام 86 انطلقت منافسات خليج 8. عادت صافرة البداية بعد 16 عاما من الصافرة الأولى لتعلن فصلا جديدا من حكاية كأس الخليج. من الجولة الأولى بدأت الرسائل تصل. الكويت تهزم السعودية 3-1، وقطر تتفوق على عمان 2-2، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء البحرين والعراق. مع توالي الجولات اشتعلت المنافسة. بدأت الكويت تستعيد بريقها، فوز يتبعه فوز، وحصيلتها من النقاط تتزايد، والكأس تقترب من أروقة الأزرق. أما البحرين فكانت تبحث عن استثمار عاملي الأرض والجمهور، وفي الجانب الآخر كانت السعودية والإمارات وقطر والعراق تسعى إلى تغيير المشهد. الكويت تتقدم ومنافسوها يطاردون، والكل يترقب مواجهة الكويت والبحرين. الجمهور البحريني يساند، والكويت تريد استعادة التاج. صافرة النهاية نقطة للبحرين ومثلها للكويت. التعادل بهدف لمثله كان نتيجة اللقاء لتبقى القمة كويتية.
1: بيعدي فعلا من 3 لعيبة وكاسر لل 18. يلا بالعرض بالعرض.
0: مستمعينا الأعزاء، أسدل الستار على منافسات خليج 8. تمسكت الكويت بالقمة وسجلت أرقاما لافتة، 5 انتصارات وتعادل 1 دون خسارة، لتتوج بطلة لخليج 8 وتستعيد كأس الخليج للمرة 6 في تاريخها. عاد التاج للأزرق، وعادت الكويت إلى عرش الكرة الخليجية. أما الإمارات فحلت وصيفة، والسعودية 3، ثم قطر 4، والبحرين 5، والعراق 6، وعمان في المركز 7. مستمعينا الكرام، حين نفتح سجل خليج 8 نجد أن التنافس امتد ل 21 مباراة سجلت خلالها 35 هدفا، وفي سباق الهدافين برز الإماراتي فهد خميس 6 أهداف ليتوج هدافا للبطولة. أما جائزة أفضل لاعب فكانت للكويتي مؤيد الحداد، ونال البحريني محمد صالح لقب أفضل حارس مرمى. لم تكن خليج 8 بطولة أرقام فحسب، بل لقاء على مائدة المنامة. فالبحرين لم تستضف الأشقاء فقط، بل أعادت إلى الذاكرة أول فصل من الحكاية. مستمعينا الكرام، في العام 1970 بدأت قصة كأس الخليج من البحرين، وفي العام 1986 عادت البطولة إلى مهدها الأول. تغيرت الأجيال وتبدلت الملاعب وتطورت البلدان وكبرت المنافسة، لكن الخليج بقي واحدا في الموعد، مشتركا في الشغف، متقاربا في الرؤى. في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى السعودية لنقص ونروي أحداث خليج تسعة حين يعود التنافس من جديد على التاج الخليجي. بين صافرتين نحكي التاريخ ونستعيد الحكاية بين صافرة وصافرة.
2: بين صافرتين.
3: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
4: سجل هدف.
5: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني دور حبيب وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: الثاني الوسيط لكن العمر، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
6: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
7: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
6: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: الثاني مر بمهارة جميلة.

0: الغساني تسديد يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثا عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثا عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10 من مساء السبت.

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27
2: أسفرت وانوارت واسبهلت وامطرت.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بسيط لكن الان عمان الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى،
9: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عمان.
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلن يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: عشته.
1: ايه الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: من العام 1970 في البحرين،
4: قول منتخب عمان
5: وسجلها من جول، هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة،
3: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا، كأس الخليج.
8: هلا هلا هلا، لقد حلو، مكان حلو.
9: بين الصافرتين
3: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
9: بين الصافرتين
10: خليج 8، حين عادت الكأس إلى مهدها. مستمعينا الكرام، في عام 1986 عادت كأس الخليج إلى جذورها، عادت إلى البحرين بعد 16 عاما من انطلاقها. لامست البطولة مهدها الأول، فمن هنا كتبت شهادة ميلادها بحبر بحريني. وبعد سنوات من الرحلة وتجوالها بين العواصم الخليجية في 7 نسخ، اتسعت دائرتها وعظمت منافساتها، فكانت المنامة على موعد مع خليج 8.

0: مستمعين الكرام، في ربيع عام 1986 كانت المنامة تعيش بين آثار حضارة الدلمون العريقة ونهضة يشيدها أبناء البحرين. فتحت البحرين أبوابها بود وترحاب، مبتهجة بعودة الأشقاء إلى مهد البطولة. امتدت يد شعبها الكريم لتصافح الأشقاء، وامتد موج بحرها، ونشطت أسواقها، وتزينت شوارعها، وفاحت رائحة القهوة والهيل من مجالسها. أما استاد البحرين الوطني فكان مسرحاً لتنافس 7 منتخبات. تمنت البحرين لقباً يسعد أبناء وطنها، وتطلعت الكويت إلى استعادة عرشها، وطمحت السعودية والإمارات إلى منصة التتويج، وتوسمت عمان خيراً في ظهور أقوى، ودخل العراق مدافعاً عن لقبه. الكل يبحث عن القمة، لكن لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ في 22 مارس من عام 86 انطلقت منافسات خليج 8. عادت صافرة البداية بعد 16 عاما من الصافرة الأولى لتعلن فصلا جديدا من حكاية كأس الخليج. من الجولة الأولى بدأت الرسائل تصل. الكويت تهزم السعودية 3-1، وقطر تتفوق على عمان 2-2، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء البحرين والعراق. مع توالي الجولات اشتعلت المنافسة. بدأت الكويت تستعيد بريقها، فوز يتبعه فوز، وحصيلتها من النقاط تتزايد، والكأس تقترب من أروقة الأزرق. أما البحرين فكانت تبحث عن استثمار عاملي الأرض والجمهور، وفي الجانب الآخر كانت السعودية والإمارات وقطر والعراق تسعى إلى تغيير المشهد. الكويت تتقدم ومنافسوها يطاردون، والكل يترقب مواجهة الكويت والبحرين. الجمهور البحريني يساند، والكويت تريد استعادة التاج. صافرة النهاية، نقطة للبحرين ومثلها للكويت. التعادل بهدف لمثله كان نتيجة اللقاء لتبقى القمة كويتية.
1: بيعدي فعلا من 3 لعيبة وكاسر لل 18. يلا بالعرض بالعرض.
0: مستمعين الأعزاء، أسدل الستار على منافسات خليج 8. تمسكت الكويت بالقمة وسجلت أرقاما لافتة، 5 انتصارات وتعادل 1 دون خسارة، لتتوج بطلة لخليج 8 وتستعيد كأس الخليج للمرة 6 في تاريخها. عاد التاج للأزرق، وعادت الكويت إلى عرش الكرة الخليجية. أما الإمارات فحلت وصيفة، والسعودية 3، ثم قطر 4، والبحرين 5، والعراق 6، وعمان في المركز 7. مستمعين الكرام، حين نفتح سجل خليج 8 نجد أن التنافس امتد ل 21 مباراة سجلت خلالها 35 هدفا، وفي سباق الهدافين برز الإماراتي فهد خميس ب6 أهداف ليتوج هدافا للبطولة. أما جائزة أفضل لاعب فكانت للكويتي مؤيد الحداد، ونال البحريني محمد صالح لقب أفضل حارس مرمى. لم تكن خليج 8 بطولة أرقام فحسب، بل لقاء على مائدة المنامة. فالبحرين لم تستضف الأشقاء فقط، بل أعادت إلى الذاكرة أول فصل من الحكاية. مستمعين الكرام، في العام 1970 بدأت قصة كأس الخليج من البحرين، وفي العام 1986 عادت البطولة إلى مهدها الأول. تغيرت الأجيال وتبدلت الملاعب وتطورت البلدان وكبرت المنافسة، لكن الخليج بقي واحدا في الموعد، مشتركا في الشغف، متقاربا في الرؤى. في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى السعودية لنقص ونروي أحداث خليج تسعة حين يعود التنافس من جديد على التاج الخليجي. بين صافرتين نحكي التاريخ ونستعيد الحكاية بين صافرة وصافرة.
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، نرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا في يوم جديد من أيام خريجي 27. من هنا مستمعينا من قلب الحدث من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نرحب فيكم متابعينا ومستمعينا ومترقبي منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من بطولة خليجي 27 خليج الديار العربية. وإحنا أكيد معكم مستمعينا بإذن الله على مدار ساعة من الزمن في هذا البرنامج بشكل يومي اللي بدأنا معاكم من أول أيام البطولة، ورح نستمر معاكم إن شاء الله إلى آخر الأيام. واليوم هو فصل جديد، حكاية جديدة تكتب في خليجي 27. منتخبنا الوطني مستمعينا على موعد بإذن الله تعالى الليلة مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي الشقيق في الجولة الثانية من خليج 27. كل التوفيق إن شاء الله والدعوات والأمنيات لمنتخبنا الوطني في الجولة الثانية بإذن الله تعالى وفي هذه المباراة المهمة مع المنتخب السعودي الشقيق. احنا معاكم من هنا مستمعينا من المركز الإعلامي، بالتحديد المركز الإعلامي الخاص بالبطولة من مدينة جدة، وإن شاء الله اليوم راح تكون أيضا مباراتين أكيد عن المجموعة الأولى، المنتخب الكويتي الشقيق مع المنتخب العراقي الشقيق، وبعدها منتخبنا الوطني إن شاء الله مع المنتخب السعودي الشقيق. حييكم مستمعينا ونرحب فيكم، نرجو لكم إن شاء الله دروب السلامة، واللي واصلين إلى مدينة جدة جماهيرنا العمانية اللي واصلة حياكم الله في جدة، وتستمتعوا إن شاء الله بالأجواء وبالإقامة في مدينة جدة، وإن شاء الله توصلوا بكل سهولة ويسر إلى الملعب إن شاء الله، وتكونوا أيضا استلمتوا تذاكركم. اليوم سلمت التذاكر وما زالت أيضا توزع التذاكر للجماهير العمانية بالتنسيق طبعا مع الاتحاد العماني لكرة القدم، بالتحديد في فندق أيبس تم تسليم التذاكر، تروح هناك وتأخذ تذكرتك وتتوجه مباشرة إلى الملعب، أو حتى الجماهير العمانية اللي أخذت تذاكرها اليوم الصباح، وما زال أيضا توزيع التذاكر من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم مستمر للجماهير العمانية، توزيع مجاني طبعا لكل هذه التذاكر. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وإحنا معاكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب، وهذه أجمل تحية من فريق العمل في النقل الخارجي، بالتحديد في هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي، وهذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية. ونوجه التحية لزميلنا في استوديوهات الإذاعة في مسقط، زميلنا المخرج عمار البلوشي، ومن هنا من استوديوهات إذاعة الشباب في مدينة جدة مخرجنا محمد بن راشد الشميلي.
1: حتى الآن الكرة ترسل أمامية حلوة إلى ناصر، هذه العودة يا ناصر، أنا أقول لك الشوط الثاني اختصاصي، الشوط الثاني اختصاصي اختصاصي، حتى ولم نهدد ساحضر أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخبنا في هذه المواجهة، يكافئ نفسه بهدف ويسجل لمصلحة الأحمر، يسجل لمصلحة الأحمر، كلنا يدور حبيبه، وأنا حبيب الرواحي، وأنا حبيب الرواحي، إذا لعب في الملاعب أجيه قاسي وداني، ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها تسلل، حلوة الكرة الماضية خلف المدافعين، من شوية أقول لك إحنا نضرب على الأطراف، نمشي كورة على الأطراف، نلعب بصورة حلوة على الأطراف، وهذه وحدة هذه وحدة، ارحم

حياكم الله مستمعينا متواصلين معاكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. والحدثين المهمين والمرتقبين اليوم المباراتين، طبعا مباراتين اليوم في الجولة الثانية مثل ما ذكرت في بداية البرنامج، مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق الساعة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بإذن الله تعالى. والمباراة الثانية المستمعين راح تبدأ قبل مباراة منتخبنا، مباراة المنتخبين الكويتي والعراق الشقيقين الساعة 6:55 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 7:55 بتوقيت السلطنة على استاد الأمير عبد الله الفيصل. مواجهتين مرتقبتين مستمعين عن المجموعة الأولى، هذه المواجهتين راح تحدد الكثير من ملامح المجموعة. اليوم المنتخب السعودي لو فاز على منتخبنا، وإن شاء الله ما يصير، راح يضمن 3 نقاط أخرى ويصير عنده 6 نقاط ويتأهل مباشرة إلى الدور الثاني. لكن إن شاء الله أن منتخبنا اليوم يحقق النتيجة الطيبة بإذن الله ويفوز على المنتخب السعودي في هذه المواجهة. منتخبنا لو فاز في هذه المباراة راح يكون عنده 4 نقاط، وبالنسبة للمباراتين الكويتي والعراقي، مباراة منتخبين شقيقين الكويتي والعراق، المنتخب الكويتي مثل ما عارفين خسر في المباراة الأولى مع المنتخب السعودي، في اليوم مطالب بالفوز. لا خيار للمنتخب الكويتي اليوم، التعادل أو الفوز يبقي المنتخب الكويتي في البطولة، الخسارة قد تقصي المنتخب الكويتي بشكل كبير من البطولة. المنتخب العراقي طبعا عنده نقطة، وبالتالي اليوم لو حصد نقطة أو من تعادل أو فاز أيضا يضع 50% من وجوده في الدور القادم نصف النهائي في خليجي 27. هذه هي المباريات مستمعينا لليوم بإذن الله تعالى. وأيضا مستمعينا من أخبار الخليجي، لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحدد موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة خليج الديار العربية 2020 الخليجي 27 المقررة إن شاء الله يوم الثلاثاء. المباراة النهائية راح تكون يوم الثلاثاء التاريخ 16 القادم بإذن الله تعالى على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، راح يكون توقيت المباراة النهائية الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10 بتوقيت سلطنة عمان. وهذا كان في بيان صحفي خرج به الاتحاد الخليجي لكرة القدم في تحديد مواعيد المباراة النهائية. إن شاء الله منتخبنا الوطني يكون طرف بإذن الله تعالى في المباراة النهائية يا رب، ودعواتكم. خلونا أيضا مستمعين نخبركم عن الطواقم التحكيمية لمواجهات اليوم إن شاء الله الجولة الثانية من البطولة. إن شاء الله حكم مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي راح يكون الحكم عمار محفوظ من مملكة البحرين مع الطاقم المساعد بالنسبة له. الطاقم التحكيمي لمباراة المنتخبين الكويتي والعراقي راح يكون طاقم تحكيم بقيادة جلال جيد وهو من المملكة المغربية. كل التوفيق للطواقم التحكيم أيضا في إدارة هذه المباريات بإذن الله، والتوفيق إن شاء الله أيضا لمنتخبنا في هذه المباراة راح نتكلم إن شاء الله عنها اليوم بإذن الله تعالى. لكن أيضا مستمعينا من ضمن أخبار الخليجي، الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أصدر بيان رسمي حول تحديث أسعار تذاكر مباريات البطولة، وصار في تحديث مستمعينا للتذاكر، تبدأ التذاكر من 100 ريال سعودي يعني 10 ريال عماني، وفي تذاكر بقيمة 50 ريال سعودي يعني 5 ريال عماني، وفي الفئة الثانية والثالثة 30 ريال سعودي 3 ريال عماني، وأرخص تذكرة هي ب 20 ريال سعودي يعني بريالين 2 ريال عماني. يعني الأسعار في متناول الجميع ومتواجدة. وبالنسبة للجماهير العمانية مستمعينا
بإمكانكم التوجه مثل ما ذكرت إلى فندق أيبس هنا في مدينة جدة، والاتحاد العماني لكرة القدم بالتنسيق أيضا مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب يوزعون التذاكر للجماهير العمانية بالمجان. ابتدأ توزيع أكيد التذاكر من أمس واليوم، والجماهير اللي ما أخذت تذاكرها عليها أن تتوجه هناك وتأخذ تذاكرها بالمجان. كم تذكرة تبي؟ تذكرة 2-5-10، خذ تذاكر وتوكل على الله إلى الملعب، والله يحفظكم ويسهل دروبكم بإذن الله تعالى. هذه هي أخبار الخليج مستمعينا، وإحنا معاكم متواصلين خليجي 27 من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله وكل توفيق لمنتخبنا الوطني.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والأجواء الجميلة للبطولة. واليوم تبدأ الجولة الثانية، مثل ما ذكرنا منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب الكويتي الشقيق مع المنتخب العراقي بإذن الله تعالى. الشقيقين راح يلتقوا أيضا في هذه المواجهة. خلونا نقترب أكثر مستمعينا من أجواء البطولة، التغطية الإعلامية أيضا للبطولة والمباراتين. رحب بالأستاذ عبد الغني عوض، وهو ما شاء الله عليه إعلامي وصحفي ومن أنشط الناس الموجودين في المركز الإعلامي جريدة الرياضية السعودية. أستاذ عبد الغني مساء الخير ويا أهلا مرحبا فيك معانا.
1: مساء الخير أستاذ سلوى، مشكرين جدا على الإطراء الجميل وأهلا بكم ومنورين خليجي 27.
0: الله يحفظك يا رب. أنت مقيم في المملكة أستاذ
1: في المملكة.
0: عبد الغني، معناته أنت سعودي طبعا في البطولة.
1: أنا مصري طبعا
0: أنت مصري بس في البطولة
1: طبعاً
0: سعودي لأنك طبعاً مقيم في السعودية.
1: طبعا أكيد طبعا
0: ومع المنتخب السعودي، يعني أنت إحنا اليوم معاكم بنلعب مع المنتخب السعودي.
1: مظبوط تلعبوا معنا. صحيح
0: راح نتكلم عن المباراة إن شاء الله أستاذ عبد الغني، لكن ما شاء الله أشوفك يعني جدا نشيط تبارك الرحمن، يعني نشوفك بشكل يومي في المركز الإعلامي، اللقاءات، الحضور الإعلامي، يعني خلية نحل نشيط ما شاء الله عليك وتغطية جدا مميزة.
1: النجاح يا أستاذ سلوى محتاج جهد، يعني أنا برضو شايفك بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبذلي جهد كبير جدا وتتحرك في كل مكان وتحاولي تعمل لقاءات، وده بيدل على انك انسانه ناجحه.
0: الله يحفظك.
1: وبالتالي اي انسان عايز ينجح لازم يجتهد ويروح ويجي ويتعب وكده.
0: اكيد طبعا. كيف شايف البطوله بشكل عام مع بداياتها؟
1: بصراحه خليجي 27 من البطولات الجذابه جدا، وخصوصا ان هي بتقام على أرض المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: في مدينة جدة. شايف البطولة فيها زخم إعلامي كبير ما شاء الله، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله عليكم، يعني الوفد الإعلامي العماني بيتصدر المشهد الإعلامي وبيحتل المركز الأول من حيث الكثافة العددية.
0: عدد كبير. طبعا
1: رقم واحد.
0: صحيح.
1: واعتقد ان دي مش اول مره، يعني
0: البطوله الماضيه في الكويت بعد كده الاكبر.
1: صحيح.
0: عدد.
1: صحيح. سالت برضو وتقصيت على هذا الموضوع. موضوع أيوه. ملفت
0: بالضبط،
1: يعني اكتر من 100 اعلامي ما بين مصور وصحفي وكاتب والسوشيال ميديا، حاجه بصراحه لازم نقف عندها، يعني اكتر من 100 فرد في البعثه الاعلاميه العمانيه، حاجه طبعا ملفته للنظر جدا. زي ما قلت لك البطوله أكتر حاجة فيها لفت النظر هي التواجد الإعلامي.
0: نعم.
1: لكل المنتخبات المشاركة طبعا، بالإضافة إلى المنافسات بقى الكروية في المباريات سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية.
0: بالضبط أكيد. يعني شفنا المجموعة الأولى طبعا، بالنسبة لك حضرت المباريات، إيش من المباريات اللي حضرتها؟ أكيد الافتتاح طبعا حضرت.
1: طبعا
0: أكيد الافتتاح، وبعد إنه يمكن الملعبين بعيدين شوي عن بعض فصعب إنك تحضر المباراتين في نفس اليوم.
1: صعب. صحيح.
0: وزحمة. صحيح. الطريق وغيره.
1: صحيح.
0: بس المباراتين اللي حضرتهم أستاذ عبد الغني، كيف شفت الأجواء، أجواء الجمهور بشكل عام في البطولة؟ أوه. بطولة الخليج 27.
1: كالعادة حضرت مباراة الافتتاح اللي هي السعودية مع الكويت. بالتأكيد طبعا صاحب الأرض وصاحب الجمهور واهتمام إعلامي كبير جدا، المملكة العربية السعودية من المنتخبات الكبيرة والعريقة في آسيا، وهي من المنتخبات اللي زاخرة بالنجوم، نجوم التاريخيين والأساطير.
0: نعم.
1: المنتخب الكويتي برضو من المنتخبات الكبيرة طبعا، وزي ما انت عارفة بيحتل الصدارة من حيث تحقيق البطولات.
0: نعم.
1: 10 بطولات واحتل المركز الأول.
0: بالضبط.
1: أكثر المنتخبات
0: تتويج
1: الخليجية تحقيقا للقب.
0: صحيح.
1: المباراة طبعا كانت كبيرة جدا جماهيريا وفنيا وإعلاميا أيضا، وبرغم أن المنتخب السعودي حقق الفوز واقتنص الثلاث نقاط، لأن المنتخب السعودي لديه أفضل من كده بكتير.

0: المنتخب الكويتي لم يظهر بالحالة المعروفة عنه في أو مستوياته المعروفة عنها، لم يظهر بهذا المستوى في مباراة السعودية. أعتقد برضو يمكن مباراة الافتتاح دايما بتكون فيها إيه، فيها شيء من التحفظ الدفاعي. صحيح. فمباراة السعودية والكويت يعني نتيجة عادية جدا ونتيجة عادلة.
1: نعم.
0: حسب مجريات المباراة.
1: بالضبط. طيب بشكل عام احنا اليوم راح ندخل اكيد الجولة الثانية، الجولة الأولى ايش رايك فيها بشكل عام؟ يعني بعد ما شفنا المستوى الفني، ودائما يمكن يقال في البطولات في الجولة الأولى ما يكون المستوى الفني ظاهر بعد للمنتخبات.
0: مظبوط، كلام مظبوط. دائما في البدايات دائما بتكون زي ما قلت قبل كده في تحفظ شوية. كل المنتخبات ممكن بتلعب بتقفل، بتلعب بطريقة دفاعية، مش عايزة تخسر. وده سمة المباراة في الجولة الأولى زي ما أنت قلت. كل النتائج اللي حدثت، تعالي كده مع بعض نستعرض المباراة المجموعة الأولى. المنتخب السعودي فاز على منتخب الكويتي بهدف.
1: صحيح؟ نعم.
0: المباراة الثانية المنتخب العراقي تعادل مع منتخب العماني بهدف لهدف.
1: نعم.
0: أعتقد نتيجة طبيعية. المباراتين فوز السعودية على الكويت نتيجة طبيعية، تعادل العراق مع عمان برضو نتيجة طبيعية. تمام.
1: نعم.
0: يعني مفيش مفاجآت.
1: نعم.
0: دي بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية فوز الإمارات على منتخب اليمن 4-0، برضو الفوز طبيعي لكن نتيجة عالية شوية.
1: نعم.
0: وخصوصا زي ما أنت قلت في مباراة الافتتاح.
1: صحيح.
0: المباراة الافتتاحية دايما مع أي فريق بيكون في تحفظ شوية. فوز الإمارات طبيعي ومتوقع جدا، لكن 4-0 كتير شوية على المنتخب اليمني، وخصوصا منتخب اليمني بيحمل امال كبيره جدا وعنده 10 لاعبين محترفين.
1: نعم. وتطور في الفتره الاخيره.
0: فعلاً
1: ايضا
0: فعلاً
1: المنتخب.
0: صح.
1: اليمني
0: تطور في الفتره الاخيره، لكن خسارته من المنتخب الاماراتي اعتقد ان هي خساره طبيعيه جدا.
1: نعم.
0: المباراه الرابعه.
1: نعم.
0: اللي هي منتخب قطر مع منتخب البحرين.
1: نعم.
0: حسب مجريات المباراه المنتخب البحريني لم
1: المحبين يتصلوا فيك
0: معلش كنا قفلناه. المنتخب البحريني في هذه المباراة بدأ بداية قوية جدا، وكلنا يعني كلنا ظنينا ان منتخب البحرين في طريقه للفوز على منتخب القطر.
1: نعم.
0: لكن بعد 20 دقيقة من المباراة الكفة اتقلبت خالص، بدأ قطر خبرات لاعبي اكتر.
1: نعم.
0: طريقة اللعب اكتر، استحواذ على الكرة في وسط الملعب اكتر، في خبرة عند اللعيبة وخصوصا في خط الوسط. عند لعيبة كبار.
1: نعم.
0: نتيجة المباراة انا اعتقد ان هي كتيره برضه على المنتخب القطري.
1: أه.
0: برغم انه فاز بهدفين مقابل لا شيء، لكن المنتخب البحريني يستحق الخساره، انه بعد الهدف ورغم ان اللعب فتره كبيره جدا وهو مكتمل العدد وفريق قطر ناقص نتيجه الطرد، لم يستغل هذه الفرصه. اداؤه كان بيتسم بالبطء، عدم التحولات السريعه من الدفاع للهجوم. فنتيجه اعتقد برضه نتيجه الفوز قطر على البحرين نتيجة أيضا نتيجة عادلة.
1: نعم. نتكلم اليوم عن مباريات اليوم الجولة الثانية. أستاذ عبد الغني، منتخبنا الوطني العماني راح يلعب إن شاء الله مع المنتخب السعودي الشقيق صاحب الأرض والجمهور. المنتخب السعودي عنده 3 نقاط، اليوم لو فاز راح يكون عنده 6 نقاط وراح يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني، لكن إن شاء الله ما يصير هالشيء. منتخبنا إن شاء الله اليوم بيحقق النتيجة.
0: تحيز يا سيدة، تحيز
1: منتخبنا.
0: وده شيء طبيعي وحقك.
1: طبعا هذا منتخبنا طبعاً. وأنت بالنسبة لك طبعا منتخب السعودي هذا حقك.
0: لا
1: أيضا
0: أكيد
1: هذا حقك طبعا.
0: لكن إحنا كبص أقول لك على حاجة يا سيدة، احنا دايما كنقاد صحفيين لازم نتحلى بالحياد. يعني انت بتنتمي الى المنتخب العماني صح ولا لا؟
1: طبعا.
0: لكن اذا سئلتي مثلا في مباراه او عن نتيجه مباراه او تحليلك لمباراه بيلعب فيها المنتخب العماني ومثلا يستحق الخساره، من الانصاف انك تقولي ان منتخب بلدك يستحق الخساره.
1: لا هاي اكيد في التحليل.
0: برافو عليك.
1: ايه
0: كنقاد
1: طبعا،
0: انما احنا لابد ان احنا نفرق ما بين ناقد ومشجع.
1: ايه طبعا.
0: انما لو مشجعين طبعا لازم يكسب، كويس مش كويس لازم يكسب. انما الوضع مختلف
1: بالفعل.
0: فاحنا مع الاداء كويس، واحنا مع الطبيعه او المعطيات اللي المباراه بتديها لنا احنا بنتكلم عنها بصدق.
1: بالضبط.
0: سواء منتخب سعودي او منتخب عماني.
1: اكيد طبعا. فكيف راح تكون المباراه اليوم؟ في اكثر من 60,000 تقريبا اليوم راح يحضرون المباراه.
0: عرفتي منين
1: ناقد؟ لان المنتخب الجماهير المنتخب السعودي راح تحضر بكثافه تشجع.
0: انا اسالك سؤال بقى. انا اللي اسالك سؤال بقى.
1: اسالني.
0: قولي لي كم عدد الجماهير العمانية اللي موجودة اللي ممكن تحضر؟
1: احنا العدد مش كبير بأمانة، مش كبير، لكن بدت اليوم الجماهير تصير أفضل. اليوم الجماهير العمانية اللي راح تحضر راح تكون عددها أفضل من الجماهير اللي راح كانت في المباراة الأولى.
0: بيجوا من مسقط
1: ويجوا من مسقط. في جماهير جاية من مسقط، لكن طبعا على حجم الملعب، الملعب جدا كبير. وإحنا عارفين إنه جدة عدد سكانها 5 مليون، يعني فعدد جدا كبير. طبيعي إنه الجماهير المنتخب السعودي هي اللي راح تملي الملعب، وهذا شيء طبيعي جدا، صاحب الأرض الجمهور.
0: صحيح صحيح. طيب بالنسبة لمباراة اليوم، بالورقة والقلم كل التوقعات بتصب في صالح المنتخب السعودي. الأرض والجمهور دول لابد إن إحنا يعني ما نستهينش بيهم.
1: نعم.
0: الأرض أنت لسه بتقول 60,000 مشجع سعودي، أنا أتوقع طبعا إن يكون العدد أقل، لكن هنعتبر إن كلامك مظبوط. جماهير المنتخب السعودي والأرض بتلعب دور كبير جدا في تحفيز اللاعبين وتحفيز الجهاز الفني وتشجيع، في مقابل عدد ضئيل جدا من جماهير المنتخب العماني. ده من ناحية الجماهيرية. من ناحية الفنية برضو المنتخب السعودي بيمتلك خبرات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: بيمتلك سبق كبير في المشاركة في مسابقات كأس العالم. المنتخب السعودي بيضم نخبة كبيرة جدا من اللاعبين المعروفين عنهم بالمهارة العالية والقدرة على إنهاء الهجمات والتهديف وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: المنتخب السعودي بيقود مدرب جديد، دونيس، مدرب اليوناني دونيس.
1: نعم.
0: برضو النتائج اللي فاتت اللي حققها ما كانتش على المستوى المأمول، وبيحاول ان هو برضو يثبت انه مدرب كويس، بيحاول للجماهير السعودية ان يقول لهم ان انا مدرب كويس وممكن اقودكم الى الفوز بكأس الخليج رقم 27.
1: نعم.
0: اذا كل هذه معطيات بتؤكد او يعني بتدفع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز.
1: بالطبع.
0: منتخب العماني، انا اعتقد ان المنتخب العماني من وجهه نظري الشخصيه هيكون الحصان الاسود في هذه البطوله. المنتخب العماني برضو لديه النهارده دافع، يعني على الاقل اذا اذا اذا خرج من المباراه بنقطه هيعتبر برضو شيء كويس جدا له. التعادل، بالاضافه الى التعادل السابق مع الكويت، هيبقى عنده 2 بونت. المباراه الاخيره مع منتخب العراق ممكن يفوز او ممكن يتعادل، مش الحسابات ممكن تتبدل، لكن المنتخب العماني قادر ان هو يكون ند للمنتخب السعودي، منتخب متماسك جدا.
1: نعم.
0: منتخب هايل في تدوير اللعب والانطلاق من الخلف الامام والارتداد ايضا من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه والعكس. عنده تقارب في الخطوط، عنده فكر، عنده تكتيك واضح جدا. المدرب بيقدر ينفذ او بيقدر يوصل للعيبه الخطه اللي هو عايزها، واللعيبه بتقدر تستوعب كل ما يطلب منها. انا شايف النهارده ان المباراه راحه للتعادل، يعني برغم من رغبة المنتخب السعودي أقوى، خلاص زي ما أنت قلت برضو من شوية، الفوز بيأهل المنتخب السعودي للدور الثاني.
1: نعم.
0: تمام. لكن برضو أنا إحساسي بيقول إن المنتخب العماني بيمتلك الرغبة الجامحة والرغبة الكبيرة جدا في إنه يثبت برضو لجماهيره.
1: نعم.
0: ويثبت للجماهير الخليجية والعربية إنه منتخب قوي جدير إنه هو يصل إلى الدور الثاني.
1: إن شاء الله منتخبنا يحقق النتيجة الإيجابية
0: طبعًا
1: اليوم.
0: تتمنى طبعا.
1: بإذن الله تعالى.
0: وأنا أتمنى طبعا منتخب السعودي طبعا.
1: هذا حقك أكيد طبعا، وإحنا في النهاية منافسة شريفة.
0: أكيد.
1: بيننا وبينكم أستاذ عبد الغني. المباراة الثانية المنتخب الكويتي مع المنتخب العراقي، هذه أنا أتوقع إنه راح تكون من أجمل المباريات، فيها منافسة جدا كبيرة. وكنا نتمنى بأمانة نحضر هذه أيضا المباراة، لكن مثل ما ذكرنا يعني بعد المسافة بين الملعبين صعب أنك تحضر مباراتين في نفس اليوم. فكيف شايف هذه المباراة أستاذ عبد الغني؟
0: صحيح. مباراة العراق والكويت بالحسابات برضو هتلاقي معظم النقاط بيرشحوا المنتخب العراقي للفوز على المنتخب الكويتي لأسباب عديدة. برضو إن برضو المنتخب العراقي راجع من كأس العالم، إنه تجهيزاته كانت أكتر شوية من المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي في المباراة الأولى خسر من المنتخب السعودي يعني بلا رصيد. المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب العماني. أنا شايف إن فرصة المنتخب العراقي أكبر أو أكثر في تحقيق الفوز على المنتخب الكويتي. المنتخب العراقي برضو بيضم مجموعة كويسة جدا من اللاعبين، وبرضو بيضم مدرب كويس، لكن برضو عندهم بعض المشاكل في الدفاع. عنده بعض المشاكل الدفاعية. منتخب الكويتي لم يظهر بالمستوى اللائق أو بالمستوى المعروف عنه في مباراة السعودية، واتمنى النهارده ان احنا نشوف زي ما انت قلت مباراه قويه جدا، ان الاثنين الفوز بيضمن بنسبه مثلا 80% التاهل لمنتخب العراق.
1: نعم.
0: لان منتخب العراق عنده نقطه. وبيحيي الامل مره من جديد للمنتخب الكويتي في حاله تحقيق الفوز النهارده. برضو انا بتوقع هذه المباراه رايحه للتعادل.
1: معناتها بتتلخبط الحسبه كثير في المجموعه هذه. لو صار اللي تقول عليه استاذ عبد الغني، هو بامان اليوم الجوله الثانيه اكيد راح تحدد كثير من ملامح المجموعه بشكل عام، من اللي راح هل اللي راح يسمن المنتخب السعودي في الصداره، هل المنتخب الكويتي اليوم بامكانه ان يحقق نقطه ويبقى في البطوله، او انه يعني صحيح. مثلا يغادر في صحيح. اشياء كثيره راح اليوم نشوفها في
0: هذه تأجل شويه
1: اكيد
0: هتتأجل شويه التأهل
1: بالضبط،
0: يعني مش ممكن ما يبانش النهارده
1: صحيح.
0: الملامح العامه اللي ممكن عمان تكسب السعوديه النهارده وارد
1: إن شاء الله.
0: جدا
1: كره قدم ان شاء الله اكيد.
0: طب لو عمان كسبت الاوراق هتتلخبط
1: جدا.
0: طب لو العراق خسرت من الكويت او تعادلوا برضو مع
1: بالضبط.
0: الملامح اعتقد ان الامور هتتضح في الجوله الأخير.
1: أكيد، لكن اليوم على الأقل يعني ممكن نشوف 50% من ملامح المجموعة.
0: مزبوط. بعد المباراة مش قبل بعد المباراة.
1: طبعاً. والحلو أيضاً إنه منتخبين الكويتي والعراق راح يلعبون قبل مباراة منتخبنا.
0: مزبوط.
1: فهذا الشيء يعني أحسه شيء إيجابي للمنتخبنا وللمنتخب السعودي إنهم عارفين النتيجة.
0: بس ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي.
1: يكون سلبي.
0: يعني ممكن يعمل بريس أو ضغط على يعني لو المنتخب العراقي كسب. ده في صالح المنتخب العماني.
1: نعم بالضبط.
0: الكويت زي ما هي بدون رصيد.
1: نعم.
0: هيكون دافع قوي جدا للمنتخب العماني، ممكن ده برضه يكون دافع قوي في نفس الوقت ممكن يعمل ضغط عليه برضه فيأثر على اداؤه في الملعب.
1: نعم.
0: نتمنى ان شاء الله، انا عن نفسي بامانه والله بامانه انا اتمنى اشوف المنتخب العماني في النهائي.
1: ان شاء الله.
0: بامانه والله بامانه والله، وان شاء الله باذن الله نشوفه في النهائي ان شاء الله.
1: ان شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ عبد الغني، ونشوف هذا التميز دائما ما شاء الله عليك، ونتعلم منكم كاساتذه ايضا في تغطيتكم للبطولات، وهذا اللقاء الجميل بيننا ايضا في بطوله خليج 27. ايش حاب تقول لكل من يسمعنا الحين عبر اذاعه الشباب؟
0: تحياتي لكل الجماهير العمانيه وتحياتي لكل الشعب العماني الجميل، انا بحبه جدا جدا، شعب طيب وشعب مضياف وشعب رقيق جدا جدا جدا، واتمنى من كل قلبي ان انا اكون احد المهنئين للمنتخب العماني عندما يتاهل الى الدور النهائي لبطوله كاس الخليج 27
1: باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا.
0: واشكرك يا سلوى على فكره، انا اشكرك على الاستضافه واشكرك على الجهد برضو اللي انت بتبذليه. انا كصحفي موجود هنا، واعتقد انا 2 كاس عالم، كاس عالم روسيا وكاس عالم في قطر وكثير جدا من البطولات، ما شفتش يعني بنت في بمثل يعني النشاط بتاعك والجهد اللي انت بتبذليه، مش بجاملك على فكره والله العظيم بجد،
1: فانت
0: مكسب كبير جدا للاذاعه، ونتمنى ان احنا نشوف اكتر من سلوى في الاذاعه العمانيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ عبد الغني، الله يحفظك.
0: شكرك
1: سعدنا بوجودك معنا استاذ عبد الغني عواض من صحيفه الرياضيه السعوديه، كل التوفيق لك في تغطيتك ايضا استاذ، واحنا متواصلين معكم مستمعينا برنامج خليج 27، حياكم الله عبر ذات الشباب.

0: مرحبا بالخليج، خليج يجمعنا. تنسى الحر، تنسى كل حاجة، وأكيد كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وصيف للمرتين للتوالي، فالثالثة ثابتة.
1: إن شاء الله 2-1 لعمان بإذن الله.
2: 1-1 عشان أبغاهم هم يوصلوا للنهائي.
3: 2-1 إن شاء الله.
4: حماسكم وتواجدكم في المنطقة التاريخية بجدة شيء تشكرون عليه.
5: بالنسبة للنتيجة توقعت تعادل.
6: عمان 1-0.
4: إذا ما كانت فوز السعودية تعادل.
0: حتكون نهائي مبكر بين السعودية وعمان، لأن لهم منافسة جميلة شرسة داخل المستطيل الأخضر. واللي يفوز حنقول مبروك، لكن توقعات 2-1 للسعوديه.
7: شوف اجواء جميله في جده والناس هنا، طبعا كلنا مبسوطين صراحه، اجازتنا غير يعني في جميع دول الخليج والله مبسوطين، والبطوله ان شاء الله باذن الله ما تروح عن جده باذن الله.
1: رجال عمان قادرين ان شاء الله بعزم وان شاء الله وبوجود الجمهور الداعم لهم ان نكون لنا بصمه مميزه في الخليج اللي تعودنا.
3: ان شاء الله ما يخيب ظننا ان شاء الله.
8: توقعاتنا عاليه طبعا، بخصوص ان المدرب كنا ثقة فيه، إن شاء الله فايزين 2-1.
9: نتأمل الفوز بإذن الله تعالى، نلعب عند فريق كبير، فريق منتخب السعودي قادم من كأس العالم، بس إن شاء الله المنتخب العماني راح يكلمك أنت في المباراة القادمة بإذن الله تعالى.
4: التجمع هذا هو أهم شيء.
2: الله بإذن الله 1 فايزين بإذن الله.
10: 0-0.
11: مرة.
10: ماشي. إن شاء الله موفق المنتخب طبعًا، قلوبنا مع المنتخب العماني طبعًا، لكن النتيجة توقعاتي إن شاء الله 0-0.
1: شعار هسيفين
12: والخنجر عماني
1: وشعار هسيفين.

0: الحاش الأحمر، وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في هذه المواجهة المرتقبة إن شاء الله اليوم مع المنتخب السعودي الشقيق. 10 المساء بتوقيت السلطنة، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. نرحب أكيد فيكم مستمعينا وكل من ينضم لنا في برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تكلمنا شوي عن المباراة ببعض التفاصيل، اللي سعدنا يكون معانا هنا في الاستوديو الأستاذ صالح البارحي. أستاذ صالح صحفي أكيد معروف وله صولات وجولات كبيرة في بطولات كأس الخليج، ودائما يعني أحد الوجوه البارزة في بطولات كأس الخليج. حياك الله أستاذ صالح.
1: شكرا أستاذ سلوى، أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام. والله لي الشرف أن تكون متواجد، يعني 11 بطولة الحمد لله.
0: ما شاء الله عليك.
1: أيوة الحمد لله.
0: 11 بطولة. كيف كانت بالنسبة لك؟
1: والله كل واحدة ليها، يعني كل واحدة ليها حدث، كل واحدة ليها تاريخ، كل واحدة ليها ذكريات. في البعض منهم محزن، بعض منهم مفرح الحمد لله، ولكن في النهايه تجارب كثيره. ابرز ما كسبناه فيه طبعا العلاقات الاخويه مع الزملاء الاعلاميين في دول الخليج، طبعا هذا مكسب من مكاسب الرياضه.
0: بالضبط اكيد.
1: الله يسلمك.
0: احنا اليوم انت هذه البطوله رقم 11 بالنسبه
1: نعم
0: لك.
1: نعم.
0: منتخبنا الوطني عايشته يعني على مدار 11 بطوله ما
1: نعم.
0: شاء الله هذه هي البطوله ال11. اليوم منتخبنا مباراه جدا مهمه في خليج 27 مع صاحب الارض والجمهور المنتخب السعودي الشقيق. بعد النقطة من المنتخب العراقي، كيف شايف منتخبنا اليوم أستاذ صالح؟
1: والله يعني أعتقد أن النقطة أمام المنتخب العراقي هي بمثابة يعني دافع كبير للاعبين، خاصة نحن اللاعبين الشباب حاليا. فلا قدر لو خسرنا المباراة الماضية أعتقد بيكون بالنسبة لهم ردة فعل سلبية، لأنهم ما يمتلكوا الخبر الكافي في التعامل مع هذه الظروف، عكس اللاعبين اللي كانوا قبل في المنتخب اللي اعتزلوا طبعا فايز محمد مسلم يعني أبو سعيد، اللاعبين اللي كانوا خبرة يعني
0: نعم.
1: عارفين كيف يتعاملوا ويخرجوا من هالمأزق. وأكبر دليل طبعا خليجي 23 في الكويت لما خسرنا مع الامارات، لكن طبعا بوجود لاعبين خبره اعتقد تجاوزنا المرحله وصلنا النهائي وتوينا باللقب الحمد لله. فنقطه العراق هذه نقطه ثمينه بالنسبه لي، يمكن تكون مفتاح السعود ان شاء الله الى المربع الذهبي. مباراه السعوديه طبعا مباراه مهمه جدا، مباراه لها الكثير من حسابات تختلف عن مباراه العراق نظرا لوجود الحافز الجماهير بالنسبه للمنتخب السعودي. طبعا الكل يعرف طبعا الجماهير السعوديه ما شاء الله خلف المنتخب، فبالتالي المنتخب اليوم عليه ان يعمل يلعب بتوازن، على المدرب ان يقرا تماما كافه التفاصيل اللي ممكن تعطينا نتيجه المباراه. يجب ان نبتعد عن الارتباك اللي حدث في مباراتنا امام العراق الشوط الاول تحديدا. يمكن كان السبب الرئيسي وجود خالد بريك وخالد الغطيف مع بعض المره الاولى، يعني لعبوا المباراه رسميه جنب بعض المره الاولى، بالتالي كان في بعض الهفوات في خط الدفاع. لكن الشوط الثاني المدرب تدارك الوضع وقام ببعض التعديلات والحمد لله اسفرت عن تالق المنتخب العماني الشوط الثاني.
0: نعم.
1: منتخب السعودي طبعا الامر مثل ما تختلف تماما، المنتخب السعودي غاب فتره طويله عن بطولات كاس الخليج، وبالتالي عليه ان وطالب بشكل كبير ان يكون بطلا في هذه النسخه، وهو احد المرشحين طبعا للتاهل للمباراه النهائيه. لكن ان شاء الله دائما وابدا عندما نلعب مع المنتخب السعودي منتخب يعطيك تلعب كره قدم، يعني يعطيك مساحه تلعب كره قدم.
0: نعم.
1: يعني منتخب ينافسك على الفوز، وبالتالي ستكون مباراه مثيره جدا، مباراه في أرض الملعب تحتاج إلى قراءة فنية من المدرب، تحتاج إلى عمل جماعي للاعبين، تحتاج إلى كذلك الابتعاد عن الأخطاء.
0: بالضبط.
1: من أهم الأشياء اللي الابتعاد عن الأخطاء والتركيز والالتزام بداية المباراة. الدقائق الأولى طبعًا دائمًا وأبدًا نقول الدقائق الأولى 15 الأولى يجب أن تمر مرور يعني بشكل إيجابي جدًا، عطفًا على اللي شاهدناه طبعًا مباراة العراق، وعطفًا على كل المباريات اللي تكون دائمًا مع أرض مصاحب لأرض الجمهور، دعم جماهير
0: نعم.
1: يعني حافز أكبر. وكل ما مرت الدقائق الاولى وكل ما مرت المباراه وما المنتخب السعودي ما تقدم اعتقد بيكون الضغط الجماهيري اكبر، ما ياثر على اللاعبين داخل الملعب، ممكن يكون في ارتباك في الملعب.
0: اتوقع اليوم كابتن طارق السكتاوي راح يجري تغيير في التشكيله استاذ صالح؟
1: والله اتوقع يعني خاصه بعد يعني خروج خالد بريك من المباراه الماضيه يعني شوي مصاب، فما اعتقد ان يومين فقط يومين ممكن يكون كافيات للعوده الى جاهزيه تامه. لكن في المجمل اعتقد المدرب سيقوم بتغيير بعض التغييرات الطفيفه على الفريق. يعني اتوقع المدرب ممكن يدفع محمد عبد المجيد البلوشي، لاعب مميز جدا بصراحه في وسط الملعب، لاعب يمتلك حل من الحلول الرئيسيه اللي هو التمرير في العمق. يعني لاعب متميز جدا، واتمنى ان شاء الله التوفيق ان يكون هذا وان تكون هذه البطوله بوابه لعدد من اللاعبين الشباب اللي فرضوا اسلوبهم طبعا في المناسبات السابقه.
0: بالضبط.
1: ممكن تماما ممكن تماما المدرب اليوم يلعب مباراه متوازنه جدا حتى لا يخسر المباراه، ويبقى الامل مباراة الكويت.
0: نعم. عبد المجيد طبعا كان موجود ايضا في المؤتمر الصحفي. نعم. من اللاعبين الصغار. نعم. اللي نعول عليهم. نعم. ان شاء الله في القادم مع منتخبنا الوطني. وفرصة جميلة مثل ما ذكرت استاذ صالح انه نعطي ايضا اللاعبين الشباب الصغار يعني انهم يكونوا موجودين توهم ويحتكوا ايضا في هذه البطولة.
1: شوفي الهدف الرئيسي الى ذكر الكابتن طارق سكتي وقت انت حضرت المؤتمر الصحفي.
0: نعم.
1: قال لك انا ساقدم مستوى جيد في خلي 27.
0: نعم.
1: واعول على ان هذا هذه البطوله تفرز لي لاعبين تؤكد يعني تعطي لاعبين افضليه وتعطي لاعبين خبره حتى يكونوا جاهزين لكاس اسيا ومنها الى كاس تصفيات كاس العالم. فالهدف واضح والمؤشر واضح بان وجود اكبر عدد من اللاعبين الشباب اعتقد هو هدف لتكوين منتخب قادر على يعني التاهل لكاس العالم في 2030. طبعا هو شيء لا بد منه يعني امر لا بد منه لان مثل ما ذكرنا فقدنا الكثير من اللاعبين الخبره الاعتزال والاصابات وغيره وغيره.
0: نعم.
1: فبالتالي حان الوقت للتجديد ويعني والاحلال وهذا الشيء اللي يسير على المدرب هو التجديد والاحلال باكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب الموجودين في الغائمه.
0: نعم. اليوم جماهيرنا العمانيه ايضا راح تكون ان شاء الله حاضره بشكل اكبر من المباراه الماضيه وفي نفس الوقت ايضا اليوم جمهور السعودي جمهور كبير.
1: أكيد.
0: ما شاء الله
1: أكيد.
0: استاذ
1: أكيد.
0: صالح
1: أكيد.
0: حكم ايضا للملعب يتسع لاكثر من 60,000.
1: طبعا المباراه الماضيه السعوديه يعني قدروا عدد الحضور الجماهيري بالنسبه لمنتخبهم 55,000.
0: نعم.
1: يعني 55,000 من 60,000 اعتقد رقم كبير جدا ومروع بالفعل. بصراحه مروع.
0: نعم.
1: ولكن اعتقد مثل ما قلت الثقل اخذ اللاعبين الشباب في مباراتنا امام العراق تعطينا حافز في ان تكون ان شاء الله مباراه اليوم مباراه يعني بدون اخطاء ان شاء الله. الجماهير جزاهم الله خير ما مقصرين بصراحه الحضور رغم قله العدد لكن كان لهم تاثير واضح في الملعب كان لهم صوت عالي مباراه العراق ولكن هذا الشيء مثل ما تقول نتمنى ان شاء الله ان يكون بشكل اكثر اليوم في مباراه اليوم وان شاء الله مباراه الكويت مهما كانت نتيجه اليوم يجب ان نعاول عن مباراه الكويت في اخر البطوله.
0: نعم باذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: بشكل عام اليوم ايضا المنتخب العراقي بعد شوي راح يلعب على الساعه 6:55 توقيت المملكه الساعه 7:55 توقيت السلطنه ان شاء الله. هذه المباراه ايضا نتيجتها ربما راح تاثر ايضا على مباراه منتخبنا مع المنتخب السعودي سواء كان بالسلب او حتى بالايجاب.
1: اكيد طبعا اكيد والشيء الجديد بصراحه ان مباراه العراق والكويت بتكون قبل ان شاء الله فبالتالي نتيجتها تسجل بضلالها على مباراه منتخبنا.
0: نعم.
1: وبالتالي ممكن تكون حافز قوي للاعبين ان شاء الله باي نتيجه بصراحه تفوز الكويت لابد علينا ان نتجاوز السعوديه او نتعادل على الاقل. نفوز العراق كذلك يجب علينا ان نتجاوز السعوديه او نتعادل حتى نفقد الفرصه حتى اخر اللحظات لان في الجوله الاخيره بيكون العراق والسعوديه وجه لوجه وهي مباراه طبعا لها حسابات كثيره.
0: نعم.
1: وبيكون منتخبنا امام الكويت طبعا وهذا لها حسابات كثيره فبالتالي نتيجه مباراه العراق والكويت سيكون تاثير جدا ايجابي جدا يعني حافز بالنسبه للاعبين ان شاء الله في المباراه السعوديه ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله. ايش حاب تقول للاعبين وللكابتن طارق السكتاوي وللجماهير ايضا
1: بصراحه طارق السكتاوي يعني بغض النظر الكلمه اللي يقولها بالمؤتمر بالنسبه لنا احنا يعني تفرحنا بصراحه تلك الصدر لان مدرب متفائل دائما مدرب يمتلك قدره على يعني قراءه المباريات مدرب يعني نراه دائما وابدا مبتسم يعني متفائل دائما ويثق دائما ويعطي لاعبين يعني كثير من الدعم والتفاؤل.
0: نعم.
1: واعتقد اكبر مشهد شاهدناه طبعا هو يعني اتجاه نصر رواحي للمدرب طارق السكتاوي بعد الهدف والحضن اللي كان بينهم يعني تحدث ان في ود بين اللاعبين.
0: صحيح.
1: فبالتالي اعتقد ان هذا وايد زين بصراحه روح معنويه عاليه من مدرب اللاعبين والالفه بينهم ان شاء الله ستكون ان شاء الله بالنسبه لنا عامل مميز مباراه اليوم ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. ايش توقعاتك لمباراه الكويت والعراق استاذ؟
1: والله دائما مباراتنا هوسيه خاصه في الفتره الاخيره صح ان مباراه الكويت مر بظروف صعبه لكن في الملعب اعتقد ان مباراتنا هوسيه مباراه يعني ليها الكثير من الحسابات يمكن تصفيات كاس العالم كانت اكبر دليل على قوه الفريقين وعلى شده المنافسه وحدتها ففي الحالتين اتمنى ان يعني المباراة تخدمنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة. بعد كم نص ساعة ساعة بتروح الملعب بعد كم تقريباً؟
1: إن شاء الله أنا خبرت السائق يجي إنه 6:15 يعني 7:15 مسقط لأن المسافة طويلة وجماهير السعودية اليوم ما شاء الله عليها
0: بتمتلك الملعب. عدد كبير.
1: صحيح. عدد كبير ولكن الله يعين على العودة بس.
0: أي والله.
1: أيوة إذا كان المفتاح يوم الافتتاح وصلنا 3:30 الفجر.
0: أي أيوة والله كان يوم مختلف في
1: مختلف مسيرات والعيد الاحتفال باليوم الوطني.
0: نعم.
1: ولكن في النهاية مهما كان موعد وصولنا أعتقد
0: هو أهم شيء النتيجة
1: وهو فدوة للمنتخب. إحنا جينا هنا من السعودية في جدة من أجل المنتخب وعلينا نتحمل كل شيء وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نعود فايزين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: مثل موزعين اليوم الحلوى العمانية ان شاء الله نوزعها بكره ان شاء الله.
0: الحلوى العمانيه ما شاء الله بشكل يومي حاضره هنا في المركز الاعلامي.
1: اي والله يعني ما شاء الله الشباب ما مقصرين بصراحه. والكل يشيد يعني يمكن احنا يمكن الاعلام الوحيد او الاتحاد الوحيد او الاعلام الوحيد خلينا نقول في الاعلامي اللي دائما يجيب اشياء مميزه في بلده تكون موجوده في المركز الاعلامي يعني بصراحه شيء مميز جدا.
0: يستاهلوا الاعلاميين الله يعطيهم صحه والعافيه. ايضا زملاء العمانيين ما شاء الله بشكل يومي الحلوى حاضره في المركز الاعلامي. شكرا جزيلا لك استاذ صالح.
1: العفو.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: ان شاء الله. دعوات
0: ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الاعلام الرياضي والصحفي استاذ صالح البارحه شكرا جزيلا لك. واحنا ايضا في الدقائق الاخيره شكرا استاذ صالح يعطيك العافيه ودرب السلامه لك ايضا. واحنا ايضا بعد البرنامج راح نتوجه مباشره ان شاء الله مستمعينا الى الملعب ملعب الجوهره لحضور مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق باذن الله تعالى. وقبل ذلك ايضا اذكركم مستمعينا طبعا مباراه منتخبنا راح تكون 9 المساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، 10 المساء بتوقيت سلطنه عمان. وبامكانكم ايضا متابعه مستمعينا متابعه المباراه عبر اذاعه الشباب، راح تكون ايضا منقوله المباراه عبر اذاعه الشباب مع زميل مع الزملاء هناك، اتوقع الزميل حسين راح يكون في الاستوديو التحليلي باذن الله تعالى. عموما للي بعيد عن الشاشه بامكانك متابعه المباراه عبر اذاعه الشباب باذن الله تعالى. كل توفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه مع صاحب الارض والجمهور المنتخب السعودي الشقيق، وان يخرج ان شاء الله مستمعينا منتخبنا بنتيجه ترضينا جميعا ان شاء الله في الجوله الثانيه، تضاف الى النقطه اللي حصدها منتخبنا في الجوله الاولى مع المنتخب العراقي الشقيق. ايضا كل التوفيق للمنتخبين الشقيقين الكويتي والعراقي في مباراتهم اللي راح تكون ان شاء الله قبل مباراه منتخبنا الوطني الساعه 6:55 بتوقيت المملكه، الساعه 7:55 يعني 8 إلى 5 بتوقيت السلطنه باذن الله تعالى. اذا تحبون ايضا تتابعون مباراه المنتخب الكويتي والعراقي. واحنا تقريبا وصلنا لختام حلقتنا لليوم مستمعينا معاكم في برنامج خليجي 27، هذا البرنامج اللي بدأنا معاكم من أول أيام البطولة وراح نتواصل معاكم بشكل يومي ومباشر بإذن الله تعالى من هنا من المركز الإعلامي بخليجي 27 من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كل الدعوات والأمنيات لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى بالتوفيق في هذه المباراة. وشكرا لجماهيرنا الوفية اللي جت من مسقط ومن محافظات المختلفة وتعنت لمؤازرة منتخبنا الوطني في هذه المباراة ودعواتكم لمنتخبنا. وشكرا أيضا لكل الجماهير اللي تدعم منتخبنا سواء كان في عمان أو في أي مكان في العالم. وإن شاء الله اليوم والليلة تكون ليلة جميلة وكلنا نفرح بفوز منتخبنا يا رب العالمين. احنا وصلنا لختام مستمعينا، لكم اجمل تحية ودروب السلامة لكل من يسمعنا باذن الله تعالى. اجمل تحية مستمعينا في من فريق العمل في هندسة النقل الخارج المهندس يوسف بن محمد البلوشي، احمد بن سالم الجرداني وذياب بن حمد البويقي. وفي المحتوى الالكتروني احمد بن درويش الريسي. وهذه أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية. وتحية لزميلنا هناك من الاستوديوهات في مسقط زميل المخرج عمار البلوشي، ومن هنا من الاستوديوهات في مدينة جدة زميل المخرج محمد بن راشد الشملي. إلى

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الثاني الوسيط، لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني. مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شكرا شكرا احسنت.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان
2: الإنسان
1: مسك النهار.
2: مسك النهار
1: مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: مسك النهار.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني يدور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واسفهلت وامطرت. أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج. ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
3: أهلاً بالخليج.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الثانية الوسيط لكن العمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
1: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
2: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
1: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: ربما يحدث عضو.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيبه وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وهذا الأستوديو التحليلي الذي يجمعنا بكم طبعا في مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي في قمة مباريات المجموعة الأولى من الجولة الثانية طبعا في خليج 27. نشوف هذه الكرة فقط بس من المنتخب الكويتي الذي يبدو فريق صعب والله. هذا المساء الأزرق الكويتي، هذه كرة في العارضة طبعا يا ساتر يا دحام دحام، هذا يعني شيء والله كرة يعني معلش أنا قطعنا الحكي بس لأن الكرة جميلة يعني حلوة، يستاهل دحام هدف يعني.
1: والله هي حلوه مش حلوه، اهم شيء انها تنتهي بالتعادل.
2: بس تعادل في مصلحتك.
0: بس والله ترى على فكره اليوم مباراه حلوه هذه، يعني اظن المباراه الاجمل في هذه البطوله. انا اللي شفت الشوط الاول والان بدايه الشوط الثاني قويه جدا.
1: شوف فعلا يعني
0: هي يونس المعشري وليد الخفيف ومحمد الشبيبي معكم وانا حسين العمير. تفضل يونس.
1: يا هلا
0: مستعجل يونس سامحوني.
1: يا هلا وسهلا بيك الله يسلمك.
0: ما انت اللي بتلعب لعيبه يعني.
1: لا حتى ايضا يعني انا اعتقد انه لحد الان يعني بعد ما شفنا ايضا حتى المجموعه الجوله الاولى لكل المجموعتين،
0: نعم
1: مباراة اليوم هي الأجمل، كانت مباراة العراق وال
0: حلو شوط أول حلو، هذا شوط ثاني بعدي بقوة،
1: ومباراتنا نحن الشوط الثاني مع المنتخب العراقي الشوط الثاني، يعني أنا أعتبر أن هذه أفضل كانت يعني المباراة بالذات نحن الشوط الثاني كانت من المباراة، ولكن حتى المباريات المجموعة الثانية حقيقة أني لحد الآن ما هو يعني اللي كنا نتوقع يعني المستوى ايضا يعني صح. فعلا انكشف ان هذه المجموعه هي الاقوى.
3: تعرف ان الاعلام في هذه البطوله اقوى من المباريات، الزخم الاعلامي، التغطيات الاعلاميه سواء الصحفيه التلفزيونيه الاذاعيه السوشيال ميديا اقوى من المباريات، اقوى من مما يقدمه اللاعبين على ارضيه
0: الميدان. هو الزخم الاعلامي ولا التراشق الاعلامي؟
3: هو فعلا زي
1: هو التراشق الاعلامي
0: هذا يعني،
3: وهذا التراشق الاعلامي بصراحه خرج البطوله عن المسار اللي بني اللي
1: للاسف
3: نظمت من اجله
1: للاسف.
3: يعني هي لما تتعرف احنا يعني انا وانت شغالين في برنامج بين سفرتين، ويعني تصفحنا بطوله الخليج من نشاتها 1970 لحد اخر نسخه 27، لما تيجي تقرا في اسباب تنظيم البطوله كان ان يعني الشعوب الخليجيه تتعارف وتتقارب وموده، وان كره القدم جسر عبور وقوه ناعمه.
0: بس على فكره حتى بعيد عن الشاشات هذا الواقع في البطوله للان يعني.
3: ايوه لكن التراشق الاعلامي ده اثر على هذا
0: طبعا، يأثر هو اثر سلبا على الشحن الجماهيري
3: صح
0: زين، ويأثر كثير على الجمهور يعني يصير الموضوع يمتد الى الجمهور، هذا مشكله كبيره في الحقيقه.
3: لان بصراحه انا شايف ان في بعض اللي يعني الإعلاميين يعني يلجؤون إلى افتعال بعض الأمور لكسب المشاهدات.
1: هذا هي ترى الآن أصبحت يعني الآن اللي تطغي على بطولة كأس الخليج،
3: خروج واضح عن الخطاب الإعلامي
0: يعني تحول الإعلام إلى كأنه يعني وسائل تواصل اجتماعي كأنه سناب أو شيء،
3: دخل في بعض،
0: تبحث عن ترند تبحث عن مشاهدات.
3: ولكن إحنا ما خرجنا بصراحة خط الإعلام العماني وخطاب الإعلام العماني بكل وسائله، والله ما خرج صحيح.
0: صحيح
3: يعني ملتزم تماما بمساق الشرف الإعلامي، ملتزم تماما بالمعايير الإعلامية ومعايير الجودة والمهنية، لذلك حتى لو ما انتشرتش كثير من المقاطع
0: ما مشكلة،
3: ولكن ما يهمنيش، المهم ان انا اكون اقدم خطاب إعلامي متزن ورصين يتماشى مع اسلوب الدولة ككل.
0: على فكرة انت تقول مثلا لو ما انتشر، بس انت هدف، هذا هدف، يلا اعطينا يا محمد زيدان إقبال.
4: حرقية يا زيدان، حرقية يا زيدان، هدف أول لأسود الرافدين، هدف أول لأسود الرافدين، هالسيجي الأول، هالسيجي الأول. اسمع اسمع، الجماهير العراقية تنادي تشجع تؤازر هذه الكرة هذه اللعبة، يا سلام يا سلام على العرضية، يا سلام استلام علي جاسم حطه في الجول، الجمال حطها في الجول، حطها في الجول يا زيدان، حطها في الجول. زيدان إقبال لعبها بكل روعة، بكل جمال، بكل اقتدار، أودع الكرة في الشباك وأعلن عن أولى أهداف العراق.
0: تقدم العراق إذن في مباراة العراق والكويت بعد شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وقدم في الفريقين مباراة كبيرة في الحقيقة كانت سجال. لكن عجبني والله سعود، من اسمه الحوشان، سعود الحوشان بدل حارس الكويت، بصراحة أبدع وأنقذ كثير من الكرات. الآن ترى خطأ دفاعي فادح، يعني هذا خطأ دفاعي كبير، انكشف الدفاع بالكامل واستثمر، يعني شوف اندفع الدفاع الكويتي إلى الأمام بالكامل. يعني أعتقد أنه في يعني مشكلة كانت دفاعية واستغل العراقيين، لكن منتخب الكويت صراحة يقدم مباراة.
1: ولكن الكويت يعني على فكرة حتى في يعني مباراة اليوم أفضل بكثير عن مباراة.
0: طبعا
1: بكثير طبعاً. يعني قاس فعلا يعني يقدم، فأنت يعني صحيح كنا نتمناها يعني تستمر بنفس ما كانت عليه في الشوط الأول، لكن
0: ممكن نتمناها تعادل بس إيجابا نستمتع بأهداف بعد.
1: يكون تستمر يعني ب.
0: شوف أنت إذا بغيت تصعد لازم أنك تفوز.
1: أكيد
0: لا تنتظر الآخرين يعني.
1: وأنت الهدف ترى أيضا يعني يعتبر وقت مبكر في الشوط الثاني.
0: الشوط الثاني يعني ما زال. اليوم يعني هنتكلم عن دقيقة 54 يعني. على 7-2-4-4-2-0-0-9 بإمكانكم المشاركة إخواننا المستمعين، إذا حبيتوا طبعا تشاركوا معنا. أشوف رسالة من الأخ بدر من الفجيرة يقول مساء الخير من الفجيرة، إن شاء الله العماني يفوز. بدر مشكور يا بدر، جزاك الله خير. وطبعا ننتظر إذن مستمعينا الكرام مباراة منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي الديار العربية، خليجي 27. بعد النقطة في الجولة الأولى اليوم لابد من البحث أيضا عن النقاط الثلاث، أو في أسوأ الأحوال عن عدم الخسارة في مباراة اليوم بالتأكيد، في ظل صراحة المستوى الجيد اللي نشوف اليوم في المنتخب الكويتي ظهر فيه، نتاج يمكن عمل فترة مع هيليو سوزا، أظن بيكمل سنتين الآن مع المنتخب الكويتي، فبدأ يمكن بدينا على الأقل نشوف شكل للمنتخب الكويتي بصراحة، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. نتمنى الفريق أن يكون في وضعية جيدة، بس في مباراتنا لا يعني شوية يكون الوضع مختلف، يعني يسامحوني عشان بعدنا نستمر في سلسلة اللا خسارة مع الكويت. طبعا هذا في الجولة الثالثة، عاد هناك المباريات بتكون في نفس التوقيت كلها. طبعا اليوم يونس إيش المطلوب من المنتخب في لقاء اليوم مع فريق السعودي قوي، لكن عادة في السنوات الأخيرة منتخبنا يكون ند قوي للمنتخب السعودي. آخر مباراة طبعا في كأس العرب خسرناها 2-1 وكان فيها كثير من الظروف والأمور، لكن في خليجي 26 الكل أظن يتذكر هذه المباراة اللي المنتخب فيها قلب النتيجة بـ10 لاعبين إلى فوز بهدفين لواحد. المنتخب السعودي الآن قادم من كأس عالم يلعب بالصف الأساسي
1: فعلا يعني، وحتى يمكن حتى الأسماء أيضا الموجودة في المنتخب السعودي. ولكن نحن علينا اليوم في مباراة اليوم أن نكون أيضا استفدنا بكل ما كنا عليه في الشوط الأول من مباراة أمام المنتخب العراقي في المباراة السابقة، وأيضا عدم إتاحة أي مجال للتحركات لاعبي المنتخب السعودي، خاصة أن نحن يعني كان أول 5 دقائق من عمر المباراة يعني هدف في مرماك، هذا أيضا يربك الحساباتك ويربك أيضا حتى الخطة اللي كان عليها. ولكن الشيء كان الأجمل والشيء أيضا الجيد أنه عرف كيف يقرأ المباراة المدرب المنتخبنا طارق سكتيو في المباراة الأولى. أنت اليوم عليك أيضا أن لا تترك أي مجالات أو ثغرات أمام مهاجمي المنتخب
0: مساحات اللي شفناها مع العراق ما نحب نشوفها
1: بالفعل يعني. كان
0: لأن لو كان المنتخب العراقي سريع شوية كنا
1: خرجنا في الشوط الأول
0: نتيجة كبيرة يعني.
5: كبيرة منتخب بطيء جدا،
0: بطيء العراق
5: يعني بطيء جدا
1: وما أقل كانت من يعني كثلاثة أهداف هذه محققة كانت في الشوط يعني الأول. لكن أنت اليوم راح يكون يتغير الوضع لك أمام المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أولا يلعب على أرضه بين جمهور، وهو أيضا مطالب بتحقيق الفوز، وخاصة أنه لو حقق الفوز في مباراة اليوم لا قدر على منتخبنا، هو بذلك يعني قد حصد النقاط الست، وايضا يعني لكن انا اعتقد ان هي يمكن ربما هي نفس التشكيله اللي راح نكون عليها مثل ما كنا في المباراه السابقه. اللهم في تغيير بدخول الغانم الحبشي مكان امجد الحارثي في مباراه اليوم، ولكن نحن نتمنى يكون فعلا يعني ان يكون لاعبينا يقظين، خاصه اذا اعتمدنا بشكل كبير جدا على تحريك الجانبين، سواء من جانب احمد الكعبي وايضا يعني وجميل ايضا يعني في في في في مباراه اليوم، وايضا يكون اتاحه المجال لتحركات ناصر الرواحي في المقدمه الى جانب عصام الصبحي.
0: نعم بويارا، كيف تشوف المباراة اليوم؟ مباراة طبعا احنا شفنا المنتخب السعودي في الجولة الأولى فريق قوي صراحة، يمكن ينقص اللاعب الهداف يعني، بس أتوقع أنه يعني بيعد الكثير من الإشكاليات اللي ظهرت في المباراة الأولى، أتوقع أنه بيظهر بشكل أفضل اليوم، ولكن لابد أن احنا أيضا نكون جاهزين لكل السيناريوهات في ظل ان نحن بنواجه الفريق صاحب الارض والجمهور والفريق اللي هو واحد من المرشحين الاقوياء لهذه البطوله. يعني
3: لازم اقول لك ان الدوري السعودي شيء والمنتخب السعودي شيء اخر، فهناك فرق كبير بين الاثنين. المنتخب السعودي لم يقنعني بصراحه في المباراه الاولى، صاحب الارض، صاحب الجمهور، صاحب الأسماء اللي متمرسة مع المنتخب، ولكن لم يقدم الشيء الكبير. يعني مباراة كانت معلقة وفاز بهدف عكسي في الآخر مع المنتخب الكويتي، فحتى كان ده يعني محل انتقاد كثير من يعني الإعلام السعودي وكثير من البرامج السعودية اللي يعني ما لم تشيد بمستوى الأداء.
0: بس صراحة الأداء يعني الفريق كان مسيطر على المباراة بالكامل يعني،
3: بس ده حتى الهدف عكسي،
0: الهدف جاء عكسي ضايه، لكن الحمدان صراحه ضيع عندهم فرص كثير يعني، في الحمدان كان فاضي كثير،
3: وبالرغم من ذلك ان الحمدان في الاحصائيات هو اكثر لاعب سجل في تاريخ الفتره الاخيره في المنتخب السعودي.
0: ما عندهم الفتره الاخيره المهاجمين في الانديه كلهم صاروا اجانب اجانب يعني،
3: فالمنتخب السعودي عنده افضل من ذلك
0: طبعا،
3: منطقيا عنده افضل من ذلك، اللاعبين الاسماء اللي موجوده عطائها
0: اسماء ايضا اسماء شابه حلوه عندهم.
3: ايوه نعم. احنا كنا جيدين في الشوط الثاني، ولكن كنا في الشوط الاول لحد الدقيقه 30 ما دخلناش اللقاء.
0: نعم
3: دخلنا اللقاء متاخر، فعشان كده استقبلنا هدف. ليه دخلنا اللقاء متاخر؟ ما كناش حافظين السيناريو، ما كناش عندنا اقدر اقول لك السيناريو الاول للقاء.
0: نعم
3: ايه السيناريو الاول للقاء؟ ان انا اول 10 دقائق ان انا بحاول ان انا اشوف الدنيا ماشيه ازاي، ان انا امتص الخصم، ان انا ابدا امسك كوره، ان انا ابدا ان انا اشوف المباراه الاول. ما اقدرش ان انا العب ضغط عالي من اول مباراه وباربع لاعبين وبعدين بينهم
0: كان في ارتباك واضح.
3: أيوة. يعني اربع لاعبين نضغط وبعدين حقل من الـ من الـ من المساحه الفاضيه. نعم. وبعدين في الاخر منظومه دفاعيه.
0: نعم.
3: ما بينهم الاثنين شارع فاضي كبير يسمح لك بين الاستحواذ والسيطرة والبناء. طيب اما ضغطنا عالي تمام منتخب العراق بيلعب كرة مباشرة، ما ينفع
0: هو هذا اسلوب
3: ما يعني. ينفع انا دلوقتي العب ضغط عالي امتى؟ لما يكون في فريق بيلعب تحت بيبني من تحت.
0: بس المنتخب العراقي دائما هو هذا يعني، انا
3: كرة مباشرة
0: اللي اشوفه في السنوات الاخيرة الكرة يعتمد بشكل
3: مباشر
0: فقط
3: كرة مباشرة. طيب فريق بيلعب كرة مباشرة انا ما اقدرش العب ضغط عالي، لا لعب ضغط عالي امتى؟ لما فريق بيبني من تحت، اول ما يبني من تحت ابدا ان انا اضغط عليه. لكن فريق بيلعب كره مباشره، طب ما الكره الطوليه دي هتضرب لي اربع لاعبين بره اللعب في كل مره، وده اللي حصل في كل مره كره طوليه، واحنا عملنا فيهم نفس الشيء. الهدف اللي احنا جبناه الكره الطوليه الناصر ضربنا بيها اربع خمس لاعبين
0: كره مباشره من الوسط والدفاع
3: بالظبط. يعني احنا لعبناهم بنفس السلاح في الشوط الثاني، كره مباشره كره طوليه جبنا منها الهدف. فبالتالي ناخد من المباراه دي شويه دروس.
0: إن طيب يعني بس قبل لا نروح الدروس
3: اتفضل،
0: انا ابغى بس يعني كثير من النقاشات بين الاخوان الجماهير والزملاء في ما يتعلق يعني بالشوط الثاني اللي شفناه من منتخبنا في الشوط الثاني، في تغير واضح طبعا. وايضا التغييرات اللي سواها السكتيوي يعني، فكيف تشوف قراءة المدرب في الشوط الثاني لمباراة العراق؟ كيف كانت
3: قراءة جيدة جدا،
0: قراءة ممتازة
3: طبعا طبعا. التغييرات كلها كانت إيجابية، طريقة اللعب اتغيرت، ما بقناش نضغط عالي،
0: والمساحات ما شفناها،
3: ما هو خلاص ما رجع بين كنا بنلعبهم في 50 متر لعبناهم في 20 متر خلاص. انت لما جيت رجعت لعبتهم في 20 متر وبدأت الشغل على الطوليات والتحولات والكرات الطولية خلاص، انت يعني اقول لك ايه، قتلت التكتيك العراقي في هذا الامر
0: ممتاز.
3: وساعدك في دفء ايه المنتخب العراقي كان بطيء.
0: برجع لك للدروس، تبغى تقول دروس يعني ماشي خليك، بس خلينا اروح على زميلنا ابو تركي خالد شكيري موجود في جدة بقى ويستمتع بالاجواء الجميلة.
3: ها مدرب اصلا،
0: مدرب خالد شكيري الزميل خالد شكيلي المتواجد اذا في جدة، يمكن ما ادري ان ربما في طريقك الى الملعب ولا انك وصلت للملعب، كنك في الطريق الى الملعب. حياك الله ابو تركي، مساك الله بالخير، موفد عمان الرياضي. هل تسمعني ابو تركي؟ مساء الخير.
6: ما شاء الله ابو موسى وصلت
0: بعد يسولف حد عنده. مساء الخير ابو تركي. يا ابو تركي شكله ما يسمعني محمد، لو تشوفه طبعا نشوف محمد يسولف على الهواء، بس اسحب الصوت عندك ونشوفه بعد شويه. ابو تركي انا باخذ بس رسالتين قبل لا نرجع لابو تركي. ام ناصر الهادي تقول مساء الخير على 7244200 تقول مساء الخير جميعا، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق والسداد والفوز وبعون الله فائزين، مساء سعيد وسهره سعيده وان شاء الله ايامك سعيده يا ام ناصر، دعواتكم للمنتخب يستاهل، وان شاء الله باذن الله اليوم ان شاء الله يعني، هي ترى المباراه صعبه ما سهله، ولكن ان شاء الله بعزيمه الرجال قادرين ان نعبر. مدرب المنتخب في رساله يقول مدرب المنتخب ممتاز، في يعرف يقرا المباراه فقط، اما اللاعبين سلام عليكم في الملعب. ان شاء الله اليوم يكونوا في الملعب حاضرين بقوه
1: ان شاء الله اليوم. يعني بالعكس انت ربما يمكن بالنسبة للمدرب يعني خاصة أنه هي هذه كأول
0: أول مباراة رسمية،
1: أول مباراة يعني رسمية أيضا بالنسبة له، أيضا يعني لا ننسى أن
0: أعطى مؤشرات إيجابية يعني
1: أعطى مؤشرات إيجابية
0: بداية
1: في الشوط الثاني من المباراة. نعم. وهذا جميل. ما أتمنى يكون اليوم فعلا يعني يكون. نعم. أيضا خاصة أن اليوم عبد الله الحمدان بيكون في دكة البدلاء يعني.
0: نعم.
1: ويكون نبدأها بداية يكون جيدة يعني بعيد عن
0: أبو تركي مساء الخير.
6: ألو
0: حياك الله ابو تركي. ابو تركي تسمعني؟ زميل خالد شكيلي تسمعني؟ ما يسمعني الظاهر. في عندنا مشكله شويه فنيه في الاتصال، نحاول نرجع له في جده، يمكن عنده شويه ربشه مثل ما يقال. تعرف كان اول سؤال ايش؟ سؤالك يعني ايش احلى اكله سعوديه؟
1: ترى كنت في جده يعني، واكيد اكيد يعني يمكن
0: ضربت على الوتر الحساس، هو حيخرب دلوقتي لانه يعني شعر بالجوع. حياك حياك ابو تركي. طيب بنرجع له. احمد المزيدي ابو صايب ومحمد يقول مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير حسين ويونس ووليد والمخرج المتميز، نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يا ابو صهيب ومحمد.
3: بسم الله
0: جزاك الله خير، صديق البرامج الرياضيه طبعا.
3: نعم
0: ابو صهيب ومحمد الله يحفظهم ويبارك فيهم ويحفظك لهم يعني،
3: ونهني صهيب ومحمد اليوم،
0: نهنيهم بالفوز
3: باذن الله
0: ان شاء الله طبعا. اكيد سهرانين حيشوفوا المباراه مع الوالد يعني
3: باذن الله باذن الله.
0: هتقول لي الدروس ولا قبل يعني؟ شكله بعد محمد يحاول يشوف زميل خالد
3: هو درس بسيط، ان احنا لابد ان احنا ندخل للقاء من اول دقيقه
0: يعني، ادخل جو المباراه.

0: تحفظ بعضها. يعني عندك قلبي الدفاع جداد الاثنين، تمام، لابد ان هم يتعودوا على بعض.
1: صحيح،
0: تمام.
1: على فكره هم لاعبين مميزين،
0: عندك
1: يعني
0: اللاعبين الجداد اللي بداوا يجددوا دماء المنتخب، لابد ان هم ايضا
1: يدخلوا في الجو،
0: يدخلوا يعني في الجو وينصهروا مع التكتيك الجماعي للفريق.
1: ايضا فيها ضغوطات كثيره يعني، ولكن يعني لابد ان فعلا يعني الحقيقه اليوم اذا ما اردنا نحن ان يعني شوف إذا تأخرنا في الدخول لجو المباراة ترى بتكون مشكلة كبيرة.
2: صعب علينا، صعب علينا اليوم ترى يكون مغاير عما كنا عليه مع المنتخب العراقي. يعني المنتخب السعودي اليوم راح يبدأ من أول
1: بقوة،
2: من البداية بالقوة،
0: بس ربما يكون الأرض والجمهور عامل ضغط عليه،
2: وحتى وإن كان لكن أيضا
1: تعمل يعني تلعب يعني تلعب الجمهور في مباراة الدوري يحضر لك
2: أكثر من كذا يمكن يعني
0: ممكن تلعب بأعصاب، ممكن تلعب بأعصاب أهدى
1: شوي. أيوة طبعا يعني هو كل ما تأخر الوقت أكيد الضغط يتحمل
0: عليه،
1: أيوة. ولكن أنت أيضا لازم تتعامل
0: عشان ياخد كل بطولة خليجية، إحنا لازم نلعب سحب الأرض
1: والله. بس حلو، معليش بخبرك ليش دائما والله يعني أنا في الفترة اللي شفت فيها المنتخب، لما المنتخب يكون تحت ضغط قوي وأمام فريق قوي أدى أفضل ما عنده.
2: نعم نعم،
1: يعني مثلا يلعب مع السعودية يلعب بشكل ممتاز جدا،
0: لأنه بيلعب كورة،
1: مع اليابان يلعب حلو، مع أستراليا يلعب حلو.
0: هو هو يعني يظهر أقل إمتى؟ لما الفريق اللي قدامه يكون نوعا أقل، يجروا بقى للايه للعب العشوائي بعد شيء. لكن فريق بيهاجم، فريق بيلعب كره قدم، لا ده كويس بالنسبه لمنتخب عمان. عشان كده منتخب العراقي منتخب اصبوا انه صاحب لعب نظيف، عندهم خشونه
1: يعني لما تيجي يعني هم الناحيه البدنيه عندهم والله قويه يعني،
0: لكن مفيش خشونه،
1: مفيش خشونه.
0: لكن مش زي قطر، قطر امبارح،
1: لا قطر،
0: قطر امبارح
1: مش امبارح بس
0: يعني أول. بصراحه
1: من أول ولكن في الفتره الاخيره،
0: لكن امر غريب جدا يعني. جدا جدا اللي وصل منتخب القطر لهذا الوضع هم الحكام. بصراحه امر عليه 100 علامه استفهام. هذا احمد فتحي مفروض من بدري ينطرد، من بدري، من بدري، يمكن من الدقيقه 30.
1: جميل. باخذ ابو تركي. مساء الخير. ابو تركي مساء الخير، تسمعني ابو تركي؟ والله ما يسمعني شكله. طيب على نشوف رساله ايضا من ابو زكريا على 7244200009 يقول مساءكم عماني، باذن الله نتمنى الفوز للمنتخب، اهم شيء عدم الاستعجال، واهم شيء نمتص الخصم ونعرف سلوك لعبه، وان شاء الله الشباب ما بيخسروا فالهم الفوز بعد 90 دقيقه. مشكور يا ابو زكريا، صحيح كلامك و100% لابد انك تستوعب الضغط الكبير المتوقع في بداية الشوط الاول من المنتخب السعودي اللي من المتوقع انه يدخل مندفع بشكل كبير جدا، فلابد انك تتعامل مع هذه الدقائق الاولى. والله يعني انفع مدرب ولا ايه؟
0: صح.
1: في رسالة ايضا من الاخ اللي اسمه، ما يحط اسمه يعني، لو تحط لنا اسمك عشان نتشرف باسمك الكريم، يقول نريد نعرف اي مشكلة، ايش مشكلة اللاعبين يرتبكوا كأنهم أول مرة يلعبوا في حياتهم يعني بداية المباراة.
0: تركيز. أنا دلوقتي ممكن أقول لك إيه؟ إن اللاعبين ما دخلوش في التركيز، ولكن هذا الكلام اللي أنا أقوله كلام سهل. طب يتطبق إزاي عمليا؟ يتطبق بالتدريب، ويتطبق بالمباريات الودية، يتطبق بالبرزنتيشن اللي بيتعمل قبل اللقاء، وإن كل لاعب يبقى عارف هيعمل إيه في أول 10 دقائق. ده يعني الكلمة دي وراها شغل كبير جدا. مش مجرد والله ان انا اجي محلل واقول لك والله المنتخب لابد انه يركز في 10 دقائق. يا عم طب الكلام ده سهل
1: سهل،
0: بس هيركز ازاي؟
1: طبعا
0: يعني مثلا يقول لك والله التركيز الذهني، والله ما اعرفش الفلسفه الذهني، الكلام ده الكلام المستهلك او الكلام الانشائي ده لابد ان يعني اقوله لك ازاي يتحقق، ازاي اللاعب يصل اليه.
1: طب
0: يعني انا اقول لك ان كان لابد ان المنتخب يلعب مباراه وديه على الاقل قبل بطوله الخليج. لو لعب مباراه وديه على الاقل صدقني كان هيدخل من اول دقيقه وهو في الريتم الطبيعي له مركز.
2: صحيح بالفعل. والدليل والدليل والدليل على ذلك، الدليل على ذلك انت يعني هنا هي علامة استفهام ايضا على الاصابات اللي حدثت بلحظة وصول المنتخب الى الى الى جدة. يعني هل الحمل التدريبي كان اكثر على اللاعبين بعكس ما كانوا عند في انديتهم؟ وانا اعتقد انه هذا احد الاسباب يعني اللي كانت ايضا أثرت يعني على عدد من اللاعبين. يعني كم إصابة نحن يعني وخسرنا عدد
1: تقريباً أربعة
2: من اللاعبين،
1: ثلاثة تقريباً في جدة يعني.
2: يعني يعني أنت أنت هذه، ولو كانت فعلاً لو كانت في هناك مباراة ودية
1: يعني مثلا قبل منتخب الكويت وش

0: لعب مباراة مع اليمن كانها تقسيمة يعني مش هي مباراة كانها تقسيمة. شاف ايش جرب لاعبين شاف هيليو سوزا يعني تعرف من النوع اللي يغير كثير فشاف لعيبته وخسر اول مباراه طبعا طلع رئيس الاتحاد لما ضغط عليه الجمهور ليش خسرت اول مره مع اليمن مثلا قال يعني احنا ما لاعبين لان لعبنا اصلا مباراه حبيه يعني كنا احنا التقينا وقلنا يلا تعالوا نلعب بس ايش يعني نحاول نشوف لعيبتنا نحاول يعني على الاقل ياخذوا على الجو على المكان
1: الكرات الوديه لا تنظر الى النتيجه وينظر الى الاستفاده من وراء المباراه
0: طبعا. سعيد عزيز الهشامي يقول أنا أتابع المباراة على قناة أعمال رياضية دعواتنا بالفوز في مباراة المنتخب مع المنتخب السعودي اليوم وإن شاء الله فائزين ولا شيء غير الفوز ولا غير إن شاء الله بإذن الله طبعا كلنا حتى يعني أكيد اللاعب هو يبحث عن نتيجة الفوز بلا شك يعني ونتمنى أن يتحقق في مباراة اليوم. ما زالت مباراة الكويت والعراق إذن بتأخر الكويت طبعا بهدف لمنتخب العراق وإحنا في الدقيقة 74 وربما ضربة جزاء كأنه حسب ولا إيش
2: لا لا لا
0: ولا حيحسب ولا
2: لا برا
0: راجع للبار ولا برا للمنتخب له شكله يا أخي حسب بلنتي
2: شيك بلنتي
0: ولا إيه طيب عموما احنا ننتظر ونرى هذه ضربة جزاء لمنتخب الكويت يلا ياك تعادل يمكن يوسف ناصر يسجلها يمكن محمد لو اعطينا القناة من فضلك صوت المعلق خلينا نروح شوية الملعب. طب ماشي اذا ضربة جزاء لمنتخب الكويت امام منتخب العراق و طيب ما عليه محمد بعد يحاول انه ياخذنا في الاتصال. عموما هذا هدف يوسف ناصر طبعا ما يضيعها يوسف ناصر لعيب هداف المنتخب الكويتي في فترة من فترات سجل تعادل لمنتخب الكويت هذه النتيجة اللي انت تبغاها اللي انت
2: فعلا
3: يكلمنا عليها من ساعة
0: اللي ايوه يعني الحين يعني انت من قبل الاستوديو تبغى تعادل
4: اريد تعادل ونتمنى ان شاء الله تعالى يعني فعلا
1: ما هو شوف تعادل بقى اليوم واحنا نجيب ثلاث نقاط
4: نقاط اليوم
0: خلاص صعدنا ما يحتاج بس لا تحسب
1: عازمك على احلى عشاء
0: كمان
1: ايوه
0: ساعة واحدة
1: لانه هو الالحة تعادله
0: هو بس ولا انا كمان
1: يلا عشان خاطر يونس
0: زين بامكاننا نختار نوعية العشاء ولا انت كمان تختار
1: فوز
0: اختار يا سلام سلم
1: فلو خلصت كده يبقى ممتاز.
0: طب ماشي يقول لك تراهم يلعبوا مباريات ودية مع منتخب أقل مستوى أو متوسط تريدوا يفوز فقط ما يريدوا يتعلموا لازم تلعب مباريات ودية قوية مع منتخب قوي مثل المنتخبات الأفريقية أو الأوروبية القوية. بس يعني ما أعرف المستمع الكريم ما يحط رقم اسمه يعني 7244209 رسائلكم طبعا وهذا خالد شكيلي معنا. خالد شكيلي مساء الخير تسمعني الآن؟
5: اي نعم مرحبا حسين مساء النور
0: حياك الله ابو تركي. بعدني بسالك سؤال كان يونس يسال ايش احلى اكله سعوديه ضربتها للان؟
5: والله
0: ايش هاي طيب بعد
5: مسوي رجيم مسوي
0: اعرف الرجيم صحيح
4: ماشي هذه الايام ماشي رجيم الساعه 1 بالليل بخاري
5: ايوه بالضبط والله خاصه تعرف حسين بعد المجهود يعني الوقت اللي قضيته طبيعي يعني
0: مشكورين ابو تركي جزاكم الله خير مقدمين صراحه جهد كبير مع الزملاء في الاجواء الصعبه شويه لكن يعني انتم قدها اكيد يعني فريق عمان
5: حياك الله حسين يا مرحبا
0: الله يسلمك. طبعا الان نشوف نتيجه الكويت مع العراق ما زال التعادل 1-1 اي نعم اكيد
5: احنا شفنا الحين ركله الجزاء اللي انحسبت ولربما النتيجه يعني راح تعقد امور المجموعه لكن اكيد انها راح تكون من صالح يمكن منتخبنا يعني
0: ان شاء الله
5: يتعرقل منتخب العراق في هذه المباراه
0: ان شاء الله.
5: ولكن الاهم احنا بالنسبه لنا حسين مباراتنا اكيد يعني والمواجهه اللي مع المنتخب السعودي اللي راح تنطلق ان شاء الله بعد يعني حوالي 20 دقيقة من الآن بالتحديد.
0: كيف شفت المنتخب قبل هذه المباراة؟ إيش وضع اللاعبين بشكل عام؟
5: نعم
0: يمكن شفنا طارق سكتيو في المؤتمر الصحفي أيضا كان عنده تفاؤل وعنده ثقة في لاعبيه.
5: بالضبط بالضبط حسين أمس احنا كنا نغطي الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب اللي كانت في الملعب الفرعي في مدينة الملك عبد الله. طبعا اللاعبين واضح عليهم الروح العالية، وأيضا كان حضور من أعضاء اتحاد كرة القدم، أيضا السيد سليمان بن حمود البوسعيدي سعد السيد سليمان تحدث مع اللاعبين قبل الحصة التدريبية أكيد من ناحية التحفيز والتشجيع، وكان في قرار من طارق السكتيري كان يعني منع إجراء اللقاءات، وهذا حق مشروع طبعا بالنسبة له. اكتفينا بتصوير التمرين للربع ساعة الأولى المسموح فيها للإعلام، وبعد ذلك غادرنا. اللاعبين إن شاء الله يكونوا مركزين حسين، اللي نتمناه اليوم في المباراة إن ما نكرر الخطأ اللي وقع في مباراة العراق، وبالتحديد كيف بدأنا المباراة. إحنا بدأنا المباراة بشكل كارثي، خاصة العشرين أو الخمسة وعشرين دقيقة الأولى المنتخب كان فيها يعني ما
0: توهان شوية كان
5: بالضبط، وكانت في أخطاء بالجملة من كل الخطوط في كل اللاعبين ونقول إن إحنا يعني الشيء الحلو إن إحنا ما يعني زين ما قبلنا إلا هدف واحد، يعني كان ممكن العراق يسجل هدفين وثلاثة بعد ذلك صح المنتخب. فنتمنى هذا الصح وأن تكون حاضرة من البداية. المنافس اليوم مختلف، حافزة أكبر، جمهور أكثر، عند رغبة حسم التأهل اليوم قبل الملاقات للعراق في الجولة الأخيرة، وبالتالي لكل مدرب ولكل منتخب حسابات. ونتمنى إن شاء الله المنتخب إنه يكون في الموعد، خاصة في ظل التغييرات اللي طرأت في التشكيل حسين، وربما أقول ربما أيضا هذه التغييرات تتبعها تغييرات حتى في طريقة اللعب. إشراك غانم الحبشي اليوم أساسي مع الغطريفي ومع مصعب، ربما يكونوا ثلاثة في قلب الدفاع، وربما جميل أقول ربما يشغل مركز الطرف الأيمن والكعبي في الطرف الأيسر، فبالتالي ممكن طريقة اللعب تتحول إلى 3-5-2، أو ربما غانم يغطي المركز الظهير الأيمن، هذا اللي راح نتعرف عليه مع بداية المباراة.
0: غانم يعني اليوم بيشارك من البداية، يعني هذا متوقع ولا
4: لا؟ خلاص
0: خلاص نزلت
4: التشكيلة، نزلت بنفس
5: التشكيلة، نزلت حسين التشكيلة نزلت. نعم التشكيلة نزلت. نعم
0: جميل. يعني يعني من حضوركم للتمرين مثلا، وانا اعرف دائما عندك قراءه للتمرين البوتركي، يعني هل تتوقع ان نحن نشوف اليوم وضع مختلف للفريق على المستوى، مثل يعني مثلا مختلف عن ما شفناه في مباراه العراق على مستوى الرسم التكتيكي مثل ما يقال في الملعب؟ يعني
5: والله حسين هذا اللي نتمنى، لانه البدايه اللي بداناها مع العراق مره ثانيه اقول ما نتمنى نشوفها اليوم، ومثل ما قلت لك المنافس اخطر واقوى، وواضح أنه راح يكون هناك تغيير في طريقة اللعب، بما أن غانم وخالد الغطريفي ومصعب هم ثلاثي أصلا في قلب الدفاع، وبالتالي يعني الثلاثة خمسة اثنين ربما تكون حاضرة في مباراة اليوم، أو حتى الثلاثة أربعة ثلاثة، هي تعتمد طبعا لحظة يعني امتلاك الكرة ولحظة فقدان الكرة أكيد، يعني وحسب تمركزه والمهام والواجبات لكل لاعب أكيد راح تتغير الأمور، كل ذلك راح نتعرف عليه إن شاء الله.
2: كابتن خالد مش ممكن نلعب غانم ظهير أيمن مكان أمجد وخلاص، ونلعب 4-2-3-1 زي المرة اللي فات زي الماتش اللي فات؟
5: نعم أنا ذكرت موضوع الغانم إنه ممكن، هل ممكن غانم يغطي هيك الجهة ذكرتها قبل شوي.
2: أيوه.
5: لكن هذا الشيء راح نتعرف عليه في المباراة، مشكلة إن غانم ما شفناه من قبل في هذا المركز.
2: أيوه.
5: وخاصة إنه يعني الجهة اللي راح يكون فيها في الظهير الأيمن فيها همام، الهمام اللي هو يعتبر نجم المباراة الماضية،
0: أفضل لاعب
5: يعني أفضل لاعب في المباراة،
0: صاحب الهدف
5: اليمنى، يعني في مختلف الأطراف أكيد الخطورة راح تكون حاضر، لكن نتمنى إن شاء الله تعالى من اللاعبين التركيز، وأكيد الكابتن طارق السكتيري له قراءة وله يعني مغزى في مسألة تغيير طريقة اللعب في مباراة المنتخب اليوم. أيضا نتمنى العامل البدني اللي يكون مساعد لمنتخبنا، لا ننسى إحنا منتخبنا ثلاث جولات فقط في المقابل، المنتخب السعودي خاض 7 جولات في دوري قوي برتم عالي بخلاف المشاركات الخارجية، فهذا يعني الجانب أيضا مؤثر،
0: وعندهم الكاس أيضا كان شغال يعني يمكن أكثر من 8-9.
5: نعم بالضبط حسين، خاصة في ظل الأجواء اليوم، الحمد لله اليوم الرطوبة أقل بكثير عما كانت عليه في المباراة الأولى. المباراة الأولى يعني كان الوضع يعني شيء غير عادي يعني، لكن اليوم الطقس أفضل عن مباراة الافتتاح، نتمنى أن يكون كذلك فرضية الملعب، لأن اللاعبين يعانوا معانا كبيرة في هذا الجانب.
0: طبعا يعني في ظل الحالة الهجومية اللي شفناها للمنتخب السعودي في المباراة الأولى وتركي، نتوقع أن أكيد طبعا يعني دونيس مدرب المنتخب السعودي بيلجأ إلى حلول أخرى، منها تنويع اللعب، وأيضا ما تنسى أنه عندهم لعيبة تسديداتهم نارية، يعني هذه المنطقة أيضا منطقة التسديد لابد أن يعني نحن نحط بالنا أيضا فيها. يعني
5: بالضبط حسين، وذكر دونيس في المؤتمر الجزئية الخاصة بأنه شاف المنتخب الوطني طبعا، وخلاص صار كل منتخب كتاب مفتوح للآخر، تبقى الحسابات عاد والقراءات لكل مدرب وأيضا الأدوات. لا تنسى أنت اليوم عندك مقدرة مثلا إراحة 6 أو 7 لاعبين، هذا يعطيك أفضلية في المباراة لأنك تشرط لاعبين جاهزية بدنية أفضل. ومرة ثانية أرجع للعامل البدني لأنه هو المؤثر في مثل هذه المواجهات في البطولات المجمعة اللي بين كل مباراة وأخرى، يعني 48 ساعة وربما أقل. 48 ساعة هذه حسين في ظل هذا الطقس يعني وايد صعبة على اللاعبين صراحة، صعبة كثير. لكن إن شاء الله تعالى يعني نتمنى وثقتنا إن شاء الله في الشباب أنهم يخرجوا بنتيجة إيجابية مباراة اليوم، خاصة في ظل أتوقع بعد التعادل لا زال مستمر.
0: لا تقدم الآن العراقي الآن دقيقة 83 سجلوا العراقيين
5: ثانية. إيه لأن أنا ابتعدت شوي، أخذت كذا جانب على أساس إني بعيد عن المؤتمر عن المركز الإعلامي يعني.
0: معليش خليناك شوية أبو تركي، وحكينا حابين نسمع أيضا رأيك في مباراة اليوم،
5: ودعواتكم إن شاء الله الأحمر بالتوفيق
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. موفقين يا أبو تركي أيضا في مهمتكم هناك في فريق العمل الموجود، وإن شاء الله تكمل يعني إن شاء الله تكونوا موجودين بنفس الحماس اللي بعد المباراة النهائية
5: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
0: ربك كريم. يا أبو تركي أحسن جزاك
5: الله خير.
2: شكرا سخيت
0: زميل خالد شكيلي من طبعا الوفد الخاص بقناة عمان الرياضية في جدة، طبعا لعبها كعبة سجلها بالكعب،
2: بس هذا الدفاع كارثي للكويت
0: حتى على فكرة الدفاع الدفاع مسؤول عن الهدف الأول بطريقة يعني كان غريبة
2: يعني إذا ما فيش مدافع بيقف بينه وبين المهاجم مترين
0: ما في يعني
2: يعني خطوة واحدة كان خلاص
0: بالضبط. إذن هذا
2: لكن الكويت بهذا الشكل منتخب ذو وجهين مختلفين، هجوميا جيد ودفاعيا سلبي للغاية.
0: بس يعني قياسا بالمنتخب الكويتي اللي نشوفه في السنوات الأخيرة أنا أشوف يعني في تحسن
2: على مستوى الهجومي
0: كان نسبيا يعني
2: على مستوى الهجومي، أما على مستوى الدفاعي فهو بهذا الشكل كارثي صراحة.
0: خليه ما مشكلة احنا عاوزينه كده بس بعد المباراتنا ما مشكلة، احنا نتمنى لهم ان شاء الله انه يكون افضل. يعني على 7244209 يقول اذا ما مسكنا الوسط سلام عليكم، وما راقبنا مفاتيح منتخب السعودية ايضا سلام عليكم. وعليكم السلام، وان شاء الله لا لا لا لا ان شاء الله نكون موجودين بافضل ما يكون. يعني في رسالة من فريد، فريد ايش يقول تعرف؟ يقول انا استغرب من اللي يقول من بطل هذه النسخة، اتوقع سؤال خاطئ، السؤال الصحيح من اللي رافق عمان الى النهائي.
2: يا سلام
0: يا سلام عليك يا فنان. خلاص نريد نختم بهذه الرسالة عشان نروح للمباراة، ولا ايه رايكم؟
2: لكن
0: بعد هالمشكلة
2: هذا واخد نصيب من اسمه فريد، هو فريد
0: فريد من نوعه.
2: ايوه الله يجزيك خير يا فريد،
0: ان شاء الله التفاؤل.
2: خلي بالك انا محبين فريد الاطرش.
0: اه يا سلام
2: وعليه
0: فريدنا أحلى. مشكور يا فريد أحسنت، وإن شاء الله يعني والله يا أخي المنتخب يعني والله تخيل إن وقت يوم مباراة المنتخب في ناس كثير يرسلوا لك يمكن من زمان ما شفت رسائلهم، فعلى الأقل تطمن عليهم، وبعضهم كبير في السن وبعضهم يفرح مع فرحة الناس في المنتخب. فأعتقد اللاعب لو شاف هالناس كيف تفرح بالفوز يعني يعني، وإحنا نعرف إن اللاعب طبعًا يأدي كل ما عنده يعني.
2: بس هم فعلًا أدوا أكثر من اللي عندهم في الشوط الثاني.
0: بس لو كملوها وسجلنا يعني كمان طمعنا بقى بعدين.
2: أكثر من اللي عندهم، هم بذلوا مجهود كبير جدًا.
0: بذلوا صراحة.
4: وكانت الفرصة مواتية إن نحن نخرج بنتيجة الفوز.
0: بالضبط. في رسالة من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي، ولاية الكامل والوافي، نادي الكامل والوافي.
2: والنعم.
4: ما شاء الله.
0: ويا سلام عليكم يا أهل الكامل والوافي وجعلان والناس اللي هناك، فرحة المقدم السامي هذه الأيام كانت
2: أختكم.
0: يعني معلش احنا ما نقول نحسدكم، نغبطكم يعني نغبطكم يعني. يقول مساء الخير طاقم إذاعة الشباب في برنامج كأس الخليج، حياك الله، إن شاء الله المنتخب يكون اليوم في يوم واستعد جيد جدا لمباراة اليوم مع المنتخب السعودي، وإن شاء الله المنتخب يقول كلمته الجميلة ويلعب فن وإبداع لمحبيه وجماهيره الوفية، وإن شاء الله
2: يلعب فن وهندسة.
0: اوعى تقول كده الزمالك ده.
2: ما هو أنا
0: الزمالك
2: هو برازيل
0: برازيل الخليج
2: وفن وهندسة.
0: يلا نمشيها يعني. ما مشكلة نمشيها يعني. وكذلك نوجه تحية للأهلاوية، أنت دائما مزعلهم عشان احنا نمسك العصا من النصف مثل ما يقولون من المنتصف. يقول محمد ناصر زهيمي الهاشمي أيضا إن شاء الله المنتخب بيحقق المطلوب ويفوز على المنتخب السعودي المستضيف للبطولة، بالتوفيق والسداد للموج الأحمر في مساء هذا اليوم. شكرا لك يا محمد. في رسالة أيضا من أحمد السلطي على 7244-2009. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أحمد، يقول تحياتي لجميع الموجودين في الاستوديو، وأتمنى من لاعبين المنتخب التركيز من البداية والدخول في أجواء المباراة من البداية. أتمنى ما نشوف بداية المباراة كور طويلة من الخلف إلى الأمام، لأن كنا جدا سيئين فيها. كل ما لعب منتخبنا كرات تحت، تمريرات قصيرة بين اللاعبين، كل ما أبدع لاعبتنا وتظهر خطورة المنتخب. بالتوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله فالنا الفوز يا رب. والمنتخب السعودي جدا صعب على أرضه، نتمنى أن الحضور الجماهيري يكون عامل ضغط على المنتخب السعودي وما يظهر بالمستوى المطلوب منه. شكرا لك يا أحمد، وإن شاء الله الأحمر يكون في الموعد. أيضا في رسالة من فهد سالم الجرداني، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فهد، حياك الله. يقول إن شاء الله منتخبنا الوطني يفوز، أهم شيء يلعبوا بنفس الروح والقتالية اللي لعبوا فيها في الشوط الثاني. يقصد يمكن ما كتب الثاني بس هي الثاني من مباراتنا ضد العراق. إن شاء الله يا فهد، مشكور على رسالتك وعلى تواصلك. يونس، طبعا كل الجمهور ونحن والزميل خالد كده من جدة تكلم عن البداية الصعبة للمنتخب في المباراة الماضية، وإن شاء الله نكون أيضا نحن خلاص يعني عدينا هذه المرحلة وتجاوزناها، بدينا ندخل في الأجواء بشكل أفضل.
4: نعم.
0: اليوم نحن نتوقع أن في البداية في مد هجومي أو في يعني اندفاع هجومي قوي من المنتخب السعودي، كيف من الممكن أن نتعامل مع هذه الفترة اللي لابد أن نتجاوزها بسلام وأمان؟
4: أولا نحن يجب نكون يعني في كامل تركيزنا في مباراة اليوم، وبالذات مثل ما ذكرت حسين يعني في مع بداية الشوط الأول من المباراة، لأن فعلا يعني المنتخب السعودي راح يبدأ من البداية على أن فعلا يكون فيه هناك ضغط، وهذا شيء متوقع، لأن ما يريد أن يكون مثلا تمر الدقائق وينتهي مثلا الشوط الاول وهو لم يسجل في في في مرمانه، ولهذا السبب علينا ان يكون اكثر تركيزا، لان في الشوط الثاني على سبيل المثال الشوط الثاني راح يكون نحن يكون اكثر اريحيه.
0: هدف تعادل للدقيقه 90، اديني الهدف.
6: الله يا كويت يا الله، الله يا كويت يا الله. نعم، عرضية دحام تجد يوسف ناصر، تجد يوسف ناصر، ويأتي من خلالها التعادل. هادي يا يوسف الثاني يا كويتي، الثاني عرضياتات، كرة باليسار، لا باليمين. هذه العرضية حلوة من دحام، أسكنها يوسف ناصر، حطها يوسف ناصر، هدف كويتي، هدف للموج الأزرق.
0: هذه الفترة السنوات الأخيرة المباريات الكويت والعراق فيها إثارة كبيرة صراحة، لكن اليوم واحدة من أجمل المباريات، لم تكن الأجمل في هذا النسخة حتى الآن. لكن شوف، أنا أبغى أقول عن يوسف ناصر، هذا اللاعب اللي سجل اليوم هدفين، يعني ما أتوقع أنه فيها شيء اللي شفناه على المباشر، لكن الحكم يرجع للفار عموما. لكن أنا بصراحة يعني هذا اللعيبة، شوف أنت يوسف كيف جاب الكرة، ترى على فكرة يعني ما كانت سهلة يعني لمسة مهاجم،
7: ما فيها شيء
0: يعني هي على اللي شفناها اللقطة يمكن ما مبين أنها فيها أي شيء، لكن أبغى أقول لك أن اللاعب المهاجم الصياد يا أخي ذهب لا يصدق
4: بالفعل،
0: يعني مع أن يوسف ناصر يعني كبير في السن يعطيه العافية طبعا، ولكن في الحقيقة شوف اليوم لعبوا هيليو سوزا في هذه المباراة وعمل شغل صراحة. طيب،
4: على فكرة يعني بغض النظر يعني إذا كان فيها شيء من عدم، ولكن أعتقد أن حتى يعني ردة فعل منتخب الكويت رغم أن بعد الهدف الثاني بالنسبة كان دفاعات الكويت حقيقة يعني شبه مرتبكين بشكل كبير جدا.
0: محمد يقول يبي يسمعنا أهدافنا شوية عشان نرجع هالمباراة
6: من العودة في هذه الأثناء عبر ناصر الرواحي. يا لها من بداية، يا لها من انطلاقة بالنسبة لهذا اللاعب إلى جانب منتخب عمان. أنت تتكلم عن انطلاقة الأولى إلى جانب المنتخب العماني، أو تتكلم عن انطلاقة في هذه الكرة اللي وضعية صعبة بعودة المنتخب العماني.
0: هدف
4: احتسب احتسب هدف
0: صحيح. جميل.
1: خلينا حتى من الاوفسايد، هي جاء من الخصم، الخصم لمسها كمان.
0: لا بس هو لا قبل لا تطلع الكرة يعني.
1: هو هو على هو مش متمكنش يتسلل حتى لو كذا، هو كمان الكرة لمس المدافع العراقي قبل ما تجيله.
0: 2-2 ودخلنا،
1: فبالتالي جاء من المنافس، فهدف صحيح من من من الناحيتين يعني.
0: حلو، عطاهم 7 دقائق بدل ضايع، وراحت منها 2.5 دقيقة والمباراة سجال بين الفريقين. وفي رسالة على 7244209 من محمد البريدعي، طبعا أحاول أخذ رسائلكم بشكل سريع عشان ما نتأخر لأن الوقت طبعا يمر سريعا. يقول مساء الخير، بصراحة برنامج جميل جدا، نحن طبعا في استوديو مباراتنا مع السعودية، يقول نستمتع معاكم إن شاء الله دائما يا محمد، أحسنت. يقول نتمنى الفوز لمنتخبنا بس يا رب يا رب بدون أخطاء الحارس وخالد البريكي، ويقول وخاصة البريكي.
1: خالد بيك ما أخطأش المرة الفاتت، الهدف الأولاني كان من
0: مش خالد، كان
1: من أمجد.
0: أمجد
1: أيوه.
0: يعني احنا افتكرناك إنه من خالد، إنه مكان خالد
1: من أمجد.
0: ولكن حتى إبراهيم المخيني كان زين يعني، صد كم كرة صراحة يعني،
1: جون ما يسأل
0: عنه الهدف،
1: صعبة جدا
0: صعبة.
1: هو على فكرة أحلى جون في البطولة حتى الآن.
0: حتى الآن
1: أيوه.
0: أنا
4: أعتقد الهدف الثاني للعراق كان
0: أيوه
4: كان جميل حقيقة.
0: وأنا اليوم أعطيك السعود الحوشان للكرة اللي تصدى لها في الشوط الأول، تصدي البطولة، أنا أعتقد أن تصدي الجولة يعني، أنا شفت شيء جميل. يقول محمد البريعي، أخي حسين أنت مبدع في التحليل مع وليد والزملاء، الله يحفظكم. شكرا لك يا محمد، جزاك الله خير، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن الظن، وجزاك الله خير أبو يا زميل وليد. البداية اللي نركز عليها اليوم.
4: أيوة.
0: البداية ترى اليوم بتكون صعبة، البداية جدا، لأن المنتخب السعودي الآن صار تحت ضغط كبير بعد الأداء في المباراة الأولى من جمهوره، وتحت ضغط مثل ما ذكرنا أنه هو يريد يحسم الأمور في هذه المباراة، وتحت ضغط أن منتخبنا يتفوق عليه في النسخة الماضية أيضا، وكانت المباراة بالنسبة لهم صعبة في كأس العرب الأخيرة. فأنت اليوم أيضا أمام واحدة من القمم المنتظرة طبعا بين المنتخب السعودي. الآن ننتظر المباراة، وإحنا نتوقع أن المنتخب السعودي بيدخل هاي يعني هجوم قوي جدا. نحن بحاجة أيضا إلى وضع يعني مثل ما يقال طارق السكتي يقول عند خطة الكرة بعد ما تسترجع الكرة هتروح فين؟
1: الكرة الثانية.
0: هذه الكرة الثانية ضرورية لسبب، لأن المنتخب السعودي لما يندفع شفناه من مباراة الكويت يترك مساحات كثيرة.
1: حلو. طيب. المنتخب السعودي بيلعب بطريقة 4-3-3 المباراة اللي فاتت. كل لعبه على الأطراف. بيلعبش كرة مباشرة إلا في مرات قليلة. حب يبني من تحت. تمريرات قصيرة، انتقال، مرور بالخط الوسط، لمسات كثيرة، وصول إلى المربع الأخير. تمام. طيب في هذه الحاله انا محتاج كثافه عدديه في وسط الملعب. بريس قوي. تمام. اول 5 دقائق ما ندفعش، الضغط العالي في اول 10 دقائق ده مفروض ما اعملوش. تمام. يبقى ضغط متوسط، مش متاخر ولا ضغط متقدم، لحد ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي. احاول ان يكون انتشاري جيد عشان الكره الثانيه اللي انت بتتكلم عليها، الكرة التانية لما ناخدها عشان يكون زوايا التمرير مفتوحة ومتاحة، لابد ان يكون عندي انتشار جيد. انتشار جيد ازاي؟ ان اول ما استلم الكرة يبدأ عندي خيارات لحامل الكرة يفتح الملعب، ابدأ افتح الملعب. المنتخب السعودي لما بيفقد الكرة عايز يجيب الكرة على طول بأي شكل عشان يبدأ يهجم تاني، ما بيحبش يدافع. المنتخب السعودي منتخب هجومي، حب يهاجم. حتى في الدوري السعودي دوري كله هجومي، الفرقة بتحبش تدافع، فبالتالي لابد ان انت تجرجره لهذا المنحنى، ان انت على طول عايز تهاجم وانا ابدا اشتغل عليك في التحولات. احنا ما عندناش غير تكتيك واحد اللي هو الكرات المباشره، ان انا ابني قدام المنتخب السعودي. انا مش هبني عند المنتخب السعودي. انت عايز تستحوذ المنتخب السعودي يا عم خد استحوذ، عايز الكره خد الكره وانا هشتغل عليك، انا اللي هشتغل على اخطائك، سيبه استحوذ.
0: بس تعرف هم كيف هزمونا في كاس العرب؟ من الكرات العرضيه.
1: ما هو لو الكرات العرضيه وصلت للنقاط المؤثره اللي عن
0: ما تعطيه مساحة اللي هو يلعب من الأساس. شوف إذا لعب إحنا عندنا مشكلة شوية، بس لا تخليه يلعب من الأساس.
1: بقول لك يعني. إحنا نلعب على 20 متر.
0: خليه يستحوذ بس بدون ما يوصل للأطراف ويلعب عليكم.
1: أنت عندك الكعب أصلا ما بيتقدمش. لو لعبنا بخمسة أو لو لعبنا بأربعة، أنا من وجهة نظري أتمنى نلعب بأربعة.
4: أيوة.
1: ويكون يعني
4: يا ساتر حيجيبوها الكويتيين يا أخي. يا كرة المباراة
1: أتمنى يعني نلعب بأربعة. من لعب بخمسة. لأن خمسة إحنا ما عندناش الظهيرين اللي هم يقدروا يقوموا بالأدوار الهجومية. خالص. أحمد الكعبي أحمد الكعبي ما يقوم بالظهير الأيسر كدفاع وما يقدر ياخد الخط طيب. طولي.
4: حلو.
1: رايح جاي. وكذلك.
4: بس في شيء. أحمدي. في شيء. نحن طبعاً دخلنا في الدقيقة الثامنة الآن طرد. أنا توقعت إنه يكون فيها طرد.
8: للحصول على الآن فعلاً الانذار الثاني.
4: كان كرة كرة مرتدة يعني.
8: لا والانذار الثاني. الثاني يعني. يعني, صحيح. يعني صحيح. أنت.
4: ضحى بنفسه اللي هو رقم 2 هذا.
8: ترى قبل يمكن أقل من 10 دقائق كان حصل على الكارت الأول.
4: بالضبط. ولكن صراحة الكويت اليوم أنا أشوف إنه يعني أنا لكن يمكن مش مقياس لأن دائما الكويت مع العراق يلعب ديربى حتى في تصفيات كأس العالم يمكن كثير من المستمعين يتذكر مباراتهم هدف. أعطينا الهدف.
6: مستحيل هذا العراقي. مستحيل هذا العراقي يعود يعود ويكرر ما فعل من جديد. هسه شنو هسه الثالث يا حلو هسه الثالث يا حلو الثالث يسجل للعراق مرة أخرى مرة أخرى. يعود العراق هذه الكرة راسية أيمن لا زالت صوبات. الله الله الله أي روعة هذه أي جمال هذا. أنا عيني تبي متعة وأنا ناظري انسر بالعراق.
4: إذن العراق تخيلوا هذه الدقيقة الحكم احتسب 7 الآن دقيقة 9 بدل ضايع والعراق يسجل. انت موضوع التعادل اسمح لنا يونس راح يعني خلاص ما ممكن شوف المباريات الأخيرة ذكرت لك طبعا
1: فريق عنده حلول في التصويبات من خارج المنطقة
4: عنده بس يساعد وضعية الدفاع الكويتي في الكرات هذه
1: وعندهم
4: قادمين من الخلف
1: وعندهم حط
4: أيمن
1: أيمن حسين كل العالي بيسند للقادمين من الخلف
4: ما في كلام هو اللي هزمنا في المباراة التصفيات يعني
1: وهو النهاردة وصاحب برضك الفرق
4: أيوة هو البداية كانت عنده لاعب محطة مهمة يعني
1: أنا لما يكون اللاعب محطة يبدأ بقى ياخد لك الكرات العالية يبدأ يسند للقادمين من الخلف. هنا أيمن حسين هو اللي صنع الهدف ده.
4: نعم
1: بس بغض النظر الهدف الكويتي اليوم لعب مباراة جيدة.
4: أيوة نعم نعم في رسالة يقول صراحة أنتوا أحسن من برنامج نقط ما نحب نتكلم ونقارن مع برامج كلها يعني كلها برامج يعني نحترمها وما لها علاقة فيها يعني بشكل كبير هو خارج ولكن يعني إن شاء الله نتمنى نكون دائما الأفضل.
1: نحن نتكلم كورة
4: كورة
1: بس
4: ما نحن علينا من الملعب ما خلصت المباراة ننتظر صافرة بداية منتخبنا 3-2 للعراق يعني لخبطتنا هالمباراة كل مرة نسوي حسابات يبعثروا دائما مباريات الكويت الأخيرة مع العراق قوية ومثيرة وآخرها تصفيات كأس العالم
8: والله هي الـ يعني لحظة الطرد والوقف اللي صارت هناك هي شوية
4: مباراة حلوة صراحة
8: جدا المباراة يعني
4: وإن شاء الله دائما مبسوط.
8: والأجمل في المباراة يعني شوف لحد اللحظات الدقائق الأخيرة كان فيه يعني ندية ما بين المنتخبين يعني العراق تسجل الكويت تعادل العراق تسجل الكويت تعادل وهكذا يعني ولو أن
1: كان ممكن يونس إحنا بإذن الله الشوط الأول بإذن الله نخرج بيه بنتيجة إيجابية
8: بإذن الله
1: بإذن الله
8: إن شاء الله
1: واسكين بإذن الله
4: إن شاء الله
1: فين ربنا راح يوفقنا اليوم.
4: يقول لازم ندافع من الوسط ما ندافع من 18
1: صحيح إن شاء الله كده ما نعملش
4: أنا مثل ما قلت لك ما تعطي مجال إنه يطلع في الأطراف لأن الأطراف صعبة وإلا مشكلة في
1: الضم على 20-30 متر غير ما تلعبهم على 40-50 متر زي بالشوط الأولاني. الشوط الأولاني كان كارثي يا رجل في تباعد الخطوط لما خلصنا المسافة ظهرنا
4: إن شاء الله فائزين إن شاء الله فائزين بإذن الله. إذا المستمعين الكرام خلونا نتحول الآن بكم مباشرة إلى ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية الأحمر في مواجهة الأخضر السعودي في مباراة منتظرة من أجل طبعا
0: الاستمرار في المنافسة على الوصول إلى نصف النهائي في خليجي 27 هناك في السعودية. إن شاء الله بيكون معنا الزميل أحمد الكعبي في التعليق. نروح للمباراة ونروح لملعب الإنماء مع المستمعين الكرام وإن شاء الله فائزين الشوط الأول بالمرة على طول. هيا بنا.
9: شكرا جزيلا للزميل العزيز يونس الفهدي ولضيوفك الكرام في الاستوديو الكابتن فهد العريمي والكابتن خالد الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير. هذه تحية طيبة ملؤها المحبة والسلام نبعثها لكم عبر قناة عمان الرياضية، وأهلا وسهلا بكم في هذه القمة الكروية المنتظرة التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب السعودي هنا في منافسات الجولة الثانية من خليجي 27 خليجي الديار العربية، تحديدا هنا في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، وسط حضور جماهيري كبير ولقاء يترقبه الجميع. نرجو من الله إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذا المساء الكبير بعدما سجل التعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدف لهدف. في هذا المساء يواجه المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور في مباراة بالتأكيد أنها في غاية الأهمية، بينما المنتخب السعودي يأتي من فوز على المنتخب الكويتي في الجولة الأولى بهدف وحيد، وبالتالي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخبين. وقبل هذه المواجهة بلحظات المنتخب العراقي سجل فوزا مثيرا دراماتيكيا على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط كاملة. واضحة معنا تشكيلة المنتخب السعودي على الشاشة. دونيس يدخل هذه المواجهة بتشكيلة مكونة من محمد العويس في حراسة المرمى، طريقة اللعب 4-2-3-1، خط الدفاع من الجهة اليسرى لليمنى متعب الحربي، حسن كادش، حسان تنبكتي، محمد أبو الشامات، ثنائي الوسط الارتكاز علاء حجي، محمد كنو، أمامهم صالح أبو الشامات، على الأطراف سلطان مندش وهمام الهمامي، وفي المقدمة فراس لبريكان، بينما الأحمر منتخبنا الوطني الذي يترقبه الجميع في هذا المساء الكبير. كل محافظات السلطنة تتجه أنظارها نحو ممثل الوطن، نحو منتخبنا الوطني، نحو المنتخب الذي يسجل الحضور الأفضل في بطولة الخليج منذ نسخة خليجي 2004 في دولة الكويت ونظام المجموعتين. حتى هذه النسخة أكثر من وصل إلى النهائي الخليجي هو منتخبنا الوطني بست نهائيات كاملة، توج بلقبين وخسر 4 نهائيات. الرحلة مستمرة في هذه البطولة للوصول إلى اللقب الثالث، وبالتأكيد أنها مباراة في غاية الأهمية. يا حارب السعدي، حراس المرمى طبعا إبراهيم المخيني، خط الدفاع أحمد الكعبي، خالد غطريفي، مصعب الشقصي وغانم الحبشي، ثنائي الوسط الارتكاز حارب السعدي وعبد الله فواز، أمامهم سلطان بدر، وعلى الأطراف جميل يحمدي وناصر الرواحي، في المقدمة عصام الصبحي بقيادة طبعا المدرب المغربي القدير طارق السكتاوي الذي يجري تغييرين على تشكيل الأساسية في هذا المساء. طبعا غانم الحبشي اليوم يبدأ أساسيا بدلا لأمجد الحارثي اللي أعتقد أنه ما جاهز، أصيب في نهاية المباراة الماضية ولكنه موجود في دكة البدلاء، كذا الحال بالنسبة لخالد بريكي موجود في دكة البدلاء، ويبدأ مصعب الشخصي. هنا محاولة تعود مرة أخرى، محمد كنو ناقلها لحسن، أو هذا متعب الحرب، الكرة مع تميرة للبريكان، ماشي في الجهة اليسرى همام الهمامي رجل المباراة الماضية بالنسبة للمنتخب السعودي أمام الكويت ومن تسبب بالهدف السعودي الوحيد. أبو شامات الآن، لكن على طول سلطان بدر المرزوق يبعد الكرة الماضية يحولها رامي التماس. هذا هو طارق السكتاوي المغربي صاحب 49 سنة مدرب منتخبنا الوطني في هذا المحفل الخليجي الكبير. رامي التماس مع متعب الحربي من الجهة اليسرى، ملعوبة سريعة، همام تغطية من جميل لكن مر، المساردة موجودة تتخلص، برافو سلطان، تعود من جديد جميل يحمدي الآن لمنتخبنا الوطني. البدايات في غاية الأهمية، نرجو أن يستفيد الأحمر من سيناريو المنتخب العراقي في الجولة الماضية، لم ندخل جو المباراة سريعا، لذلك تمكن المنتخب العراقي من تسجيل هدف أول وتسجيل أفضلية أيضا في بداية تلك المواجهة قبل أن يعود منتخبنا الوطني في جوط المباراة الثاني ويأتي بهدف التعادل. ملعوبة سريعة الآن، همام تعود لجميل اليحمدي، ضغط عالي من متعب الحربي تتحول رمية تماس. رمية تماس للمنتخب السعودي دونس أجرى 5 تغييرات كاملة على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة الماضية، كأنه للأخضر السعودي الذي يلعب باللون الأبيض في هذا المساء. محمد أبو شماد ماشي المحاولة، مندش، لاعبي منتخبنا الوطني يتراجعوا بأكملهم لمناطقهم الدفاعية، والمنتخب السعودي يبحث عن بداية سريعة عن هدف أول مبكر لكن تتخلص. بينما هنا اليوناني جورجس دونيس مدرب المنتخب السعودي، كرة بتعود من جديد سعودية، المنتخب السعودي نعم يبحث عن بداية سريعة لكن تتخلص عدي وتمر، تتحول ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني، ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني. على ذكر المدربين، طارق السكتيوي في حديثه في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة أكد أن مواجهة المنتخب السعودي ستكون مختلفة وتتطلب أعلى درجات التركيز لأنها تقام على أرضه وبين جماهيره، وشدد في الوقت نفسه على ثقة بلاعبي الأحمر وقدرتهم على الخروج بنتيجة إيجابية في هذا اللقاء الكبير. أضاف بأنه من المهم التعامل مع مباريات هذه المجموعة بذكاء، هكذا كان حديث طارق السكتوي. لكن هنا عصام صبحي يحاول مور لكن تتخلص، تعود السعودية من جديد من الجهة اليمنى، سلطان مندش، محمد أبو شامات طويلة وللأمام لكن تعود سهلة لمصعب الشخصي مع منتخبنا الوطني. إبراهيم المخيني على طول يرسلها طويلة وللأمام، البدايات دائما ما تكون مهمة خاصة وسط هذه الأجواء، شايفين الحضور الجماهيري الكبير بالنسبة للجماهير السعودية هنا في ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية، هذا الملعب الذي يتسع لقرابة 62,000 مشجع. نعم لا يظهر كامل العدد في هذا المساء ولكن الحضور كبير وبالتأكيد أنه يتجاوز 20,000 مشجع حضروا لدعم الأخضر في هذه المواجهة الكبيرة. ملعوب أمامية، سلطان بدري حاول لكن تتخلص، تعود من جديد لمحمد العويس اللي طبعا يعوض غياب نواف العقيدي اللي أصيب في المباراة الماضية وتم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي. 5 تغييرات مثل ما ذكرت، العويس بدينا للعقيدي، حسان تبكي بدل لعبد الله العمري، علاء حجي بدل ناصر الدوسري، سلطان مندش بدل نواف بوشل، وكراس سليبريكان بدلا لعبد الله الحمدان. 5 تغييرات كاملة يجريها دونيس في هذه القمة الكبيرة، لكن منتخبنا يبدأ الدقائق الخمس الأولى بتركيز عالي بانضباط تكتيكي كبير، هناك هدوء، هناك ثقة عالية واضحة حقيقة على أداء اللاعبين. ننتظر إن شاء الله القادم ونستمر إن شاء الله حتى نهايات. كرة ملعوبة طويلة لكن أطول من غانم الحبشي، تتحول ركلة مرمى مع محمد العويس لصالح المنتخب السعودي. نعم منتخبنا الوطني الذي يحضر بتاريخه، بنجاحاته، بكبريائه، بحضوره اللافت في بطولات الخليج الماضية، ويتمنى بالتأكيد أن يصل بعيدا في هذه المشاركة التي تأتي بالتأكيد في مرحلة مهمة مع جهاز فني جديد، مع مرحلة فيها من التغيير الكثير حقيقة. احنا نتكلم عن 15 لاعب موجودين في قائمة منتخبنا الوطني يشاركوا للمرة الأولى في بطولات الخليج، 15 لاعب، عدد كبير جدا بالتأكيد. كل هذه المجموعة من اللاعبين يحتاجوا لتجربة، لفترة من الانسجام، للتعود أيضا على قيمة وأهمية هذا الحدث الكبير. ولكن الخطوة الأولى، البداية كانت موفقة أمام المنتخب العراقي، تعادل كان إيجابي في تصوري مع الغيابات الموجودة الحاضرة في صفوف منتخبنا الوطني. صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة البحريني عمار محفوظ، المساعد الأول اليوم أيضا محمد جعفر، والمساعد الثاني عبد الله الرويمي من مملكة البحرين، الحكم الرابع البرتغالي جواو بينيرو، حكم الفيديو القطري مشار الشمري، ومساعد حكم الفيديو البحريني إسماعيل حبي. كرة ملعوبة من جديد، تعدي وتمور، تتحول لرمي تماس لصالح المنتخب السعودي. ملاحظين أنه دونيس بدأ بمحمد أبو شامات في مباراة اليوم كظهير أيمن بديلا لنواف بوشل، وسلطان مندش يبدأ أساسياً في مركز الوسط الأيمن في محاولة طبعاً للضغط بشكل كبير على الجهة اليسرى لمنتخبنا الوطني، وبالتالي عمل كبير ينتظر أحمد الكعبي. هنا محاولة تسديد لكن مرت الكرة الماضية، تحولت ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. تسديدة كانت عن طريق اللاعب صالح أبو شامات صاحب 24 سنة و12 مباراة دولية، طبعاً هو توأم محمد أبو شامات الظهير الأيمن. وبالمناسبة هذا الثنائي، هذه المباراة الثانية التي يلعب فيها مع المنتخب السعودي بشكل أساسي. عصام صبحي في انتظار الكرة العالية ملعوبة طويلة وللأمام، لكن تعدي وتمر، تعود من جديد. جميل الأحمدي اللي تم الاحتفال به في تدريب المنتخب بالأمس بعد وصول أو تجاوزه لحاجز 100 مباراة دولية. جميل الأحمدي عنده 100 مباراة دولية واحدة، وبالتالي يدخل النادي المئوي بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني اللي لعبوا 100 مباراة دولية وأكثر، واللي يتصدى القائمة طبعا أحمد مبارك كانوا ب 193 مباراة، يتبع فوزي بشير 152، علي الحبسي 147، حسن مظفر 134، عماد الحسني 133، محمد مسلمي 127، سعد السيل 123. حارب السعدي يتساوى حقيقة مع سعد السيل في المباراة الماضية أمام المنتخب العراقي. علي البوسعيد عنده 110 مباريات، حديد 107، إسماعيل عجمي 102، حمد ربيع وجميل الأحمدي ب 100 مباراة دولية واحدة، ويأتي بعد ذلك الكبير جدا هاني الضابط برصيد 100 مباراة دولية هو وعبد العزيز المقبالي. لكن هنا محاولة لمنتخبنا الوطني، سلطان بدر بهدوء ينقلها إلى ناصر الرواحي نجم النجوم في صفوف منتخبنا الوطني في المباراة الماضية، لكن مرت منه تعود إلى سلطان مندش. الرواحي كان أفضل لاعب في المباراة الماضية أمام العراق، وسجل أيضا هدفا جميلا، ربما كان الهدف الأجمل، نضيف لذلك بأنه كان الهدف الأميز أيضا بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لأنه كان الهدف رقم 100 للمنتخب الوطني في بطولات الخليج على مر التاريخ. صافرة وخطأ لصالح المنتخب السعودي، تحديدا لهمام الهمامي، هو من كان أيضا اللاعب الأفضل في المباراة الماضية. همام هنا التدخل أيضا من غانم الحبشي الذي بحث عن الكرة، ولكنه في النهاية أيضا عرقل همام الهمامي صاحب 22 سنة اللي يلعب المباراة الدولية الثالثة مع المنتخب السعودي. بطاقة صفراء لغانم الحبشي بعد التدخل الماضي مع الدقيقة 9 من عمر شوط المباراة الأول، بالتأكيد أنها راح يعني تحط ضغط أكبر على غانم في الوقت القادم، لأنه لابد أن يكون حذر بشكل أكبر وأن لا يتدخل مرة أخرى بتدخل فيه من التهور كما حدث في المحاولة الماضية. عموماً خطأ لصالح المنتخب السعودي مع صالح أبو شامات، 10 دقائق أولى يظهر من خلالها المنتخب الوطني واثقاً هادئاً منضبطاً ملتزماً تكتيكياً، لكن هنا خطأ في مكان خطير بالنسبة للمنتخب السعودي الذي يبحث عن بطولة الخليج الغائبة من أكثر من 22 سنة. أبو شامات لعبة طويلة أمامية لهمام، لكن تغطي على طول من سلطان، تتخلص عدو وتمر فيها ركلة مرمى أم ركلة ركنية؟ ركلة ركنية نعم. هكذا الإشارة من الحكم البحريني عمار محفوظ صاحب 40 سنة. شوف الإعادة للكرة الماضية، همام وغانم من لمست في الأخير، يبدو بأنها كانت من غانم. عموما ركنية سعودية، لكن منتخبنا حتى الآن يقدم دقائق أولى جيدة في عمر هذه المباراة الكبيرة أمام المنتخب السعودي. همام الهمامي ملعوبة سريعة إلى أبو شامات، صالح يبحث عن مساندة عرضية ملعوبة، لكن تتخلص من أحمد الكعبي الموجود الآن في الجهة اليمنى للتغطية في المحاولة الماضية. مباراة كبيرة بالتأكيد ننتظر منها الكثير إن شاء الله من منتخبنا الوطني. ملعوب عالي للأمام، يا الله، هدف أول للمنتخب السعودي في رأس البريكان مع الدقيقة 11، رأسية تسكن مرمى إبراهيم المخيري. فرحة كبيرة بالنسبة للجماهير السعودية، الرقابة ما كانت حقيقة بالشكل المطلوب، فراس البريكان وجد نفسه وحيدا وبالتالي تعامل مع الكرة كما ينبغي وأسكنها في مرمى منتخبنا الوطني. لكن نشوف العرضية، هنا اللقطة لا وجود حقيقة للرقابة المطلوبة على فراس البريكان، أهم لاعبي المنتخب السعودي هجوميا، وبالتالي فراس مميز في هذه الكرات العالية ينجح في تسجيل الهدف الأول، كانت صعبة على إبراهيم. شايفين راحت في المقص الأيمن لمنتخبنا الوطني، ولكن ما زال ما هي إلا بداية المشوار في هذا اللقاء الكبير، وما زال هناك متسع من الوقت للعودة من جديد لمنتخبنا الوطني. كنت أتكلم عن المنتخب السعودي أكثر من 22 سنة تقريبا على آخر بطولة خليج توج بها، كانت في موسم 2003-2004 خليج 16 في دولة الكويت، ومنذ تلك النسخة المنتخب السعودي لم يوفق في الفوز ببطولة الخليج. هنا محاولة جميل لأحمد الكرة مع تغيير لاتجاه اللعب ناصر رواحي، لكن طويلة على ناصر، تحولت رامي تماس للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي فاز ببطولة الخليج في ثلاث مناسبات في 94 في 2002 وخليج 16 2003 2004. وبالتالي سنوات من الغياب عن بطولة كبيرة بالنسبة للأخضر السعودي الذي توج أيضا بكأس آسيا في ثلاث مناسبات في 84 88 و96، أيضا غاب عن كأس آسيا لثلاثين سنة كاملة. وبالتالي الجماهير السعودية تنتظر بطولة غابت عن خزائنها لسنوات طويلة. هنا محاولة للأمام لكن تدخل ممتاز. ركل جزاء البحريني عمار محفوظ يحتسب ركل جزاء لصالح المنتخب السعودي. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. هنا سلطان مندش وهنا التدخل من أحمد الكعبي، هنا التدخل من أحمد الكعبي، هل لمس الكرة بيده؟ نشوف الإعادة من زاوية أخرى، هذه أوضح، هذه أوضح. الكرة اصطدمت بأحمد، لم يبحث عنها، في اعتقادي لا ترقى لأن تكون ركلة جزاء. ننتظر الفار، ننتظر الفار والتحقق من هذه اللقطة. أعتقد أنها ليست ركلة جزاء، وضع اليد كان طبيعي. كرة اصطدمت في يد أحمد الكعبي وبالتالي منطقيا تلغى ركلة الجزاء. في انتظار طبعا القرار من حكم الفيديو، حكم الفيديو اليوم طبعا القطري مشاري الشمري ومساعد حكم الفيديو البحريني إسماعيل حبيب، جاري التأكد من ركلة الجزاء. في اعتقادي لا وجود لركلة الجزاء، ياريت ونشوف الإعادة مرة أخرى. احتجاج كبير من لاعبينا وهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي لأنه اللقطة لا تستحق ذلك، لا تستحق ذلك. في انتظار القرار الأخير من الفار، هل تثبت ركلة الجزاء أم تلغى؟ عمار محفوظ حكم المباراة البحرين ينتظر الخبر من حكام الفار. دونيس اليوناني مدرب المنتخب السعودي يترقب هذه اللحظات، الكل على أعصابه، سيناريو صعب للغاية لو احتسبت ركلة الجزاء. احنا نتكلم عن الدقيقة 14 من عمر شوط المباراة الأول، المنتخب السعودي متقدم بهدف، ركلة الجزاء في هذا التوقيت قد تصعب المهمة أكثر، ولكن أعيد وأكرر ليست ركلة الجزاء، ليست ركلة الجزاء يا عمار محفوظ. اللي راح يعود الآن ليتابع اللقطة من جديد، وضع يد أحمد الكعبي كانت طبيعية، وبالتالي في اعتقادي الكرة لا تستوجب أو لا تستحق أن تحتسب ركلة الجزاء. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. هنا هنا هنا تدخل أحمد، بل يعني على العكس أحمد حاول أنه يلم إيده في اللقطة الماضية، وبالتالي اللقطة طبيعية في تصوري، طبيعية تماما، ضم إيده إلى جسمه وبالتالي يعني لم يبحث عن الكرة، لم يبحث عن لمس الكرة. هل يلغيها عمار محفوظ؟ البحريني ماذا يقول؟ عمار لا وجود لركلة الجزاء. نعم نعم نعم نعم نعم، أحسنت يا عمار، أحسنت يا عمار. الحكم البحريني قرار سليم وبالتالي تلغى ركلة الجزاء، تلغى ركلة الجزاء. لقطة كانت واضحة تماما حقيقة، لا وجود لتعمد، وبالتالي ركلة ركنية الآن لصالح المنتخب السعودي. ربع ساعة أولى بتمر، نعم استقبلنا هدف لكن إمكانية العودة موجودة، والأحمر كما عاد أمام العراق قادر إن شاء الله على العودة أمام المنتخب السعودي في هذه القمة الكبيرة. همام الهمامي على تنفيذ الركلة الركنية لصالح المنتخب السعودي. لاعبين الآن الكل حاضر في تركيزه الكامل، ركنية سعودية ملعوبة بشكل سريع إلى سلطان مندش، عالية للأمام لكن تتخلص منها سلطان بدر، تعود من جديد سعودية مع متعب الحربي، متعب ناقلها في اليمين مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي، تفكير في الكرة العرضية، البحث باستمرار عن فراس البريكان، كرة من جديد ملعوبة عالية وللأمام، تعدي وتمر، تتخلص منها مصعب، تعود من جديد إلى حارب السعدي، من جديد كنو نقلها للأمام لكن مصعب الشخص موجود، يبعد الكرة الماضية، تتحول رمي تماس لصالح المنتخب السعودي، رمي تماس سعودية. طارق السكتيوي المدرب المغربي صاحب 49 سنة، صاحب التجربة الكبيرة كان كلاعب أو كمدرب، نجاحات كبيرة كلاعب مع بورتو البرتغالي يتذكرها الجميع، ومشوار تدريبي حافل أيضا بالنجاحات. راح نكمل أو في الوقت القادم سنتحدث بشيء من التفصيل عن محطات هذا الرجل، لكن أبقى مع هذه المحاولة. أبو شامات الآن منقولة في اليمين لصالح المنتخب السعودي، محمد من صالح إلى محمد إلى سلطان مندش، سعودية المحاولة خذوهات، مندش يتوغل ينطلق، هذه خطيرة ولكن خالد الغطري في صخرة الدفاع يبعد في التوقيت المناسب، تتحول ركلة ركنية لصالح المنتخب السعودي، ركنية سعودية، ضغط سعودي كبير في هذه الدقائق، ولكن مرت المحاولة الماضية. سلامات صالح أبو شامات الآن على تنفيذ الركلة الركنية لصالح المنتخب السعودي. عمار محفوظ في حديث مع اللاعبين يطالبهم بعدم الاحتكاك في منطقة الجزاء، كرة ثابتة أخرى، أبو شامات، صالح يلعبها عالية للأمام بالرأس، جول، يا الله يا الله يا الله، رأسية قوية جدا من حسن كادش. المنتخب السعودي يأتي بثاني الأهداف في الدقيقة 18 من عمر شوط المباراة الأول، هدفين مقابل لا شيء، سيناريو ما كنا نتمناه بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. فرحة كبيرة للجماهير السعودية هنا في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، رأسية قوية جدا من حسن كادش. نشوف مرة أخرى الرقابة ما كانت بالشكل المطلوب، شايفين خالد الغطريفي كان معاه في البداية، ولكن كادش مر في النهاية وخطف الكرة بهذه الطريقة، رأسية مباغتة سريعة، وبالتالي هدف ثاني لصالح المنتخب السعودي. فرحة كبيرة لدونيس اليوناني بعد هذا الهدف، كادش أيضا سعيد بالهدف المسجل، اللاعب صاحب 33 سنة، لاعب الاتحاد السعودي، مباراة الدولية رقم 23 في هذا المساء. كرة تعود مرة أخرى لصالح المنتخب، منتخبنا الوطني، خالد الغطريفي إلى حارب السعدي فواز، ضغط عالي موجود لكن تتخلص. المنتخب السعودي مثل ما انتم شايفين يضغط منتخبنا الوطني في ملعبه، يحاول أن يستثمر هذا الضغط من خلال إيجاد بعض الهفوات بعض الثغرات، وبالتالي تهزيل ربما أهداف أخرى تعقد مهمة منتخبنا الوطني بشكل أكبر. لذلك لابد على طارق السكتاوي أن يفكر في حل، أن يفكر في حل. السيناريو الحالي معقد صعب ولا يخدم المنتخب في العودة من جديد لأجواء هذه القمة. هنا محاولة لكن تتخلص، وقبل ذلك راية على عصام الصبحي، حالة تسلل، حالة تسلل على عصام الصبحي في اللقطة الماضية. هنا كرة بتعود من جديد في راس سالبريكان، مان تو مان مع خالد الغطريفي، محاولة سعودية للأمام منقولة لكن تتخلص. الكعبي، أوه المخيلي ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، كاد أن يكلفنا هذا الخطأ الكثير. تعود المحاولة لمنتخبنا الوطني، عبد الله فواز، ضغط عالي، سعودية من جديد، منتخب سعودي داخل جو المباراة، همام همام همام لفراس البريكان، تسديدة ولكن تمر، تعدي، تتحول رمي التماس، ربما نعم رمي التماس لصالح منتخبنا الوطني. إن استمر الوضع على ما هو عليه يعني قد يكلفنا هذا الأمر الكثير، لابد من لملمة الأوراق. منتخب السعودي في هذه اللحظات يقدم مستوى كبير جدا، ومن المهم ألا نستقبل هدف آخر. 2-0 يعني تبقى نتيجة صعبة ولكن ممكنة. وتتذكروا معي جيدا خليجي 26 البطولة الماضية، السيناريو المجنون اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر، منتخبنا الوطني كان يلعب منقوص العدد عندما طرد المنذر العلوي في الدقيقة 34، ولكن تمكن الأحمر من تسجيل هدفين عن طريق أرشد العلوي وعلي البوسعيدي لينتصر في تلك المواجهة ويعبر إلى المباراة النهائية. هنا محاولة لكن تتخلص، تعود مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي. 2-1 طبعا تغلب منتخبنا على السعودية في تلك المواجهة، طبعا لتلك المواجهة ظروف، لكن نتحدث عن كرة القدم وجنونها. عصام الآن الكرة معه، يحاول يمر لكن وحيدا غالبا، وبالتالي يجد صعوبة، كان يطالب بخطأ في المحاولة الماضية لكنها عادت سعودية من جديد، عادت سعودية من جديد في نص الملعب. همام الهمامي، الكرة معه حسن كادش للمنتخب السعودي من جديد، في نص الملعب كنت أتكلم عن عدد كبير من اللاعبين في صفوف منتخبنا الوطني في قائمة الأحمر اللي يشاركوا للمرة الأولى في بطولة الخليج. أتكلم عن مصعب الشقسي، خالد الغطريفي، ناصر الرواحي، سلطان بدر، وليد مسلمي، عبد المجيد بلوشي، عبد الحافظ حديد، تركي بيت ربيع، الحارث المخيني، غانم الحبشي، مصعب المعمري، عبد الله المعمري، عاهد مشايخي، إبراهيم الراجحي، حسين الشحري. كل هذا العدد من اللاعبين يشاركوا للمرة الأولى في بطولة الخليج، وبالتالي هي مرحلة

ايضا طارق السكتيوي، كل من المنذر العلوي، صلاح اليحيائي، عبد الرحمن المشيفي، وبالتالي عدد كبير، تغييرات كبيره كبيره طرأت على المجموعه على المنتخب. وبالتاكيد انه هذا التغيير يحتاج الى وقت، يحتاج الى صبر، يحتاج الى عمل، لكن نقول الاحمر بتاريخه، بحضوره، بتفوقه، بتميزه في بطوله الخليج في النسخ الماضيه، نرجو ان شاء الله ان يسعفنا ذلك التاريخ في الماضي القريب في هذه البطوله، في هذه المباراه الكبيره امام المنتخب السعودي. شوف الاعاده مره اخرى للكره الماضيه ولمسه اليد على جميل اليحمدي، يدخل النادي المئوي مع منتخبنا الوطني، كرة بتعود مرة أخرى للمنتخب السعودي من الجهة اليمنى، سلطان مندش إلى محمد أبو شامات، سيطرة واستحواذ السعودي واضح مع 24 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول. تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب السعودي، أمامية محاولة أبو شامات محمد إلى شقيقه، لكن تتخلى السعود إلى عصام البارحي الآن لصالح منتخبنا الوطني. صبحي عصام الصبح، كرة بتعود من جديد لمندش مرة أخرى، لكن أيضا تتخلص صالح أبو شامات، ناقلها في الجهة اليسرى الآن لهمام الهمام، يبحث عنها مساحة، يبحث عن مرور، نقلها لأبو شامات حول مور، لكن تغطية ممتازة من سلطان بدر، الكرة مع سلطان حول مور، 22 سنة لسلطان، تمريرة أمامية غير مركزة، تعود من جديد. شايفين معاي الكثافة العددية اللي سجلها المنتخب السعودي في ملعب منتخبنا الوطني، عرضية للأمام لكن أيضا مبعدة، أغلب الكرات اللي نخلصها تجد من يستقبلها من جانب المنتخب السعودي، لذلك مهمة الأحمر للآن تواجه صعوبات في شوط أول من عمر هذا اللقاء الكبير أمام المنتخب السعودي هنا في الجولة الثانية من خليجي 27 خليج الديار العربية. صالح أبو شامات محاولة من جديد، يبحث عن مساندة، يعود للوراء محمد كنو إلى محمد أبو شامات، أو هذا علاء حجي، صافرة وخطأ لصالح علاء حجي، خطأ على علاء حجي، خطأ كان على عصام الصبحي. طبعا المواجهات المباشرة بطاقة صفراء أيضا لعصام. شوف الإعادة للكرة الماضية، هكذا كان القرار والتقدير من حكم المباراة، من حكم المباراة نعم البحرين عمار محفوظ، بطاقة صفراء أيضا لعصام الصبحي. تظهر الآن خطأ سعودي في هذه اللحظات لأبو شامات، صالح لبريكان وكادش أصحاب الهدفين حتى الآن في هذه المواجهة، يبحثوا عن هذه الكرة العالية، كرة ملعوبة من مندش للقائمة البعيد لكن تعدي وتمر، تغطية موجودة، كنو حصلها، يبحث عن مساندة، يعود بالكرة للوراء مع محمد أبو شامات، تصل لمندش. خلنا الوطني حتى الآن ما زلنا نبحث عن الأحمر، كرة ملعوبة عالية أمامية للجهة اليمنى السعودية لكن تتخلص، تعود لمصعب الشخصي، أمامية المحاولة، عصام بالرأس لناصر الرواحي، يلا يا ناصر كراتك وألعابك ومساحاتك ما تماني، حاول يمر مع أبو شامات، ناصر يعود إلى عبد الله فواز بعرض الملعب لمنتخبنا الوطني. جميل اليحمدي الآن، الأحمر بدأ يطلع من مناطقه شوي في هذه اللحظة، تعود المحاولة، مصعب الشخصي، حارب السعدي الآن في المواجهات المباشرة تاريخيا الأفضلية لصالح المنتخب السعودي، لكن من خليجي 19 في مسقط من 2009 الأمور تغيرت، نتكلم عن 12 مواجهة جمعتنا بالأخضر السعودي من ذلك العام، من نهائي خليجي 2019 أو 2009 خليجي 19، 5 انتصارات كانت للأحمر. هنا محاولة إلى أحمد الكعبي من الجهة اليسرى، عرضية يا أحمد للأمام، مرت خطرة ممكن لكن تتخلص، ما زالت مستمرة، عبد الله فواز يبحث عن مساندة، تعود لمصعب الشخصي، جميل اليحمدي، أمامية المحاولة، ناصر يحاول مور لكن تغطية موجودة من أبو شامات، تعود سعودية مع مندش، سلطان مندش إلى محمد كنو، هذا اللي نبحث عنه، نخرج من مناطقنا، نحاول بين فترة وأخرى أن نتقدم، أن نضغط المنتخب السعودي في ملعبه، نعم ما ممكن أن نمارس هذه المنهجية لفترات طويلة، لكن بين فترة وأخرى لابد أن نتقدم، أن نظهر، أن نخرج من مناطقنا وأن نحاول. المنتخب يتأخر حتى اللحظة بهدفين نظيفين مع الدقيقة 28 من عمر شوط المباراة الأول.

0: كنت أتكلم عن المواجهات المباشرة من 2009 12 مواجهة فاز منتخبنا في 5، فاز المنتخب السعودي في 5 وتعادلنا في مباراتين، لكن في آخر 5 مواجهات في بطولة الخليج أفضلية مطلقة لمنتخبنا الوطني، يتحدث عن 4 انتصارات للأحمر مقابل انتصار وحيد للمنتخب السعودي. أتكلم عن نهائي خليجي 19، المباراة التاريخية اللي لا تنسى بالتأكيد لمنتخبنا الوطني عندما توجنا باللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخنا، ركلة الترجيح الحاسمة، ركلة محمد ربيع، تلك اللحظات الثواني التي صمت فيها وصمت فيها الجميع قبل أن تنتشر الأفراح في كل محافظات وولايات السلطنة عندما سجل ربيع تلك الركلة لينشر الربيع والفرح الكبير في ربوع السلطنة. كانت لحظة خالدة لن تنساها، لن تنساها جماهيرنا بالتأكيد، لأنها فتحت الباب بعد ذلك لنجاحات أكبر. في خليج 23 تغلبنا على المنتخب السعودي أيضا بهدفين نظيفين سجلهم الشلهوب سعيد الرزيقي. خليج 24 خسرنا من المنتخب السعودي بهدف مقابل 3. خليج 25 تغلبنا على الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين حارب السعدي والمنذر العلوي، وسجل هدف المنتخب السعودي تركي العمار. بينما الخليج الماضي خليج 26 هو مباراة، هنا تمريرة أمامية لعصام صبحي لكن تتخلص تعود لأبو شامات محمد علاء حجي، منقولة لمحمد كنو من الجهة اليسرى، حاول يمر لكن تتخلص من عبد الله فواز. نعم مباراة لا تنسى أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة الماضية، بالرغم من حالة النقص والطرد إلا أنه الأحمر نجح من تحقيق الانتصار أو في تحقيق الانتصار على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، ولكنه في النهاية خسر أمام المنتخب البحريني، وقبلها أيضا خسر خليجي 25 أمام المنتخب العراقي، وبالتالي نهائيين خسرهما الأحمر متتاليين. ماذا عن هذه النسخة؟ نرجو إن شاء الله أن يوفق رجال منتخبنا الوطني في المضي قدما والوصول إلى النهائي، لكن ما في شك أن الوضعية الحالية صعبة بعد تعادل مع العراق في الجولة الأولى، خسارة الآن بهدفين أمام المنتخب السعودي مع نصف ساعة أولى من عمر شوط المباراة الأول. هنا الإعادة للهدف الأول لرأسية فراس البريكان، كان وحيدا نعم في اللقطة الماضية. حسن كادش أيضا في الهدف الثاني نجح من تسجيل كرة رأسية، وبالتالي بالرأسيات المنتخب السعودي ينجح في التقدم على منتخبنا الوطني حتى الآن في هذه القمة الكبيرة. لكن نرجو إن شاء الله أن يعود الأحمر سريعا، أن يعود الأحمر سريعا. نشوف الإعادة للكرة الماضية أيضا لركلة الجزاء اللي احتسبت قبل أن يلغيها عمار محفوظ، ركلة الجزاء احتسبت على أحمد الكعبي لمسة اليد، لكن هنا رد طبعا ردة الفعل من طارق السكتيوي واضحة تماما بأنها ليست ركلة الجزاء. تكلمت عن طارق وعن مشواره وعن محطاته المميزة، عن أيام جميلة قضاها مع بورتو كلاعب، بالمناسبة كان لاعب وسط حريف، لعب لي بورتو، لعب لي فيلم وأيزد الكمار الهولنديين، مع بورتو فاز معهم بثلاث بطولات دوري وكأس البرتغال، في مناسبة كأس السوبر البرتغالي أيضا مرة واحدة. بدأ مشواره التدريب عام 2013 مع نادي المغرب الرياضي الفاسي، توج معهم بكأس المغرب عام 2016، درب منتخب المغرب تحت 19 سنة. في الفترة من 2019 ل 2021 درب نادي نهضة بركان المغربي وتوج معهم بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلبوا على بيراميدز المصري بهدف وحيد. وطبعا ما ننسى النجاحات الكبيرة جدا جدا اللي حققها مع المنتخب المغربي، قاد المنتخب المغربي الأولمبي للفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، وفاز مع المنتخب المغربي ببطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2024 وكأس العرب عام 2025، وبالتالي تجربة كبيرة للمدرب المغربي طارق السكتيوي الذي يأتي لقيادة مشروع كما أعلن اتحاد كرة القدم، هدفه الرئيسي التأهل لمونديال 2030 إن شاء الله، هدف كبير بالتأكيد لابد أن نعمل لتحقيقه من الآن حقيقة على كافة المستويات. لكن كأس الخليج أيضا تأتي في هذا التوقيت المهم والتوقيت الصعب، أيضا تأتي في شهر سبتمبر مع بداية الموسم، نتكلم عن دورينا اللي لعب فيه 3 جولات فقط، نتكلم عن لاعبين غابوا لم يبدوا أساسيين أيضا مع أنديتهم إما لإصابات أو لعدم جاهزية بدنية، وبالتالي أيضا هذا تحدي آخر بالنسبة للمجموعة بشكل عام. أنا ما أقدم الإعذار إطلاقا، إحنا اليوم لابد أن نظهر ونخرج بنتيجة إيجابية إن شاء الله، إن شاء الله هذا ما نرجوه، هذا ما نتمناه، لكن أيضا لابد أن نتحدث عن الواقع وعن المنطق وعن الحالة الموجودة حاليا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. كرة بتعدي وبتمر فيها رامي تماس لصالح الأحمر، يشير على وجود الحكم المساعد الثاني عبد الله الرويمي. أحمد الكعبي الآن على تنفيذ رامي تماس، كرة ملعوبة عالية وللأمام لكن تتخلص تعود لسلطان بدر. ناصر الرواحي لكن طالت من ناصر، حتى الآن لم يظهر كما توقعنا. ناصر مع 35 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول، شايفين معي عدد تمريرات 189 تمريرة للمنتخب السعودي مقابل 85 تمريرة لمنتخبنا الوطني حتى الآن. هذا الرقم يترجم السيطرة، الاستحواذ، الضغط اللي مارس المنتخب السعودي طوال هذه الفترة من عمر شوط المباراة الأول، لكن ما زلنا في الميدان وما زالت المباراة لم تنتهي. لابد أن نعمل، لابد أن نلملم الأوراق ونستعيد توازننا من جديد. همام الهمامي من الجهة اليسرى الآن إلى حسن كادش أو متعب الحربي. متعب الحربي أغلى لاعب سعودي على مر التاريخ. محمد كنو أمامية في رأس خذوها، تمريرة خطيرة. يا الله، هدف ثالث للمنتخب السعودي في رأس البريكان. ثلاثية نظيفة، وإحنا نتكلم عن 35 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول. يا لها من نتيجة لم نتوقع. نشوف الإعادة، كنو تمريرة لفراس خذوهات مع سلطان مندش، وختام وإنهاء ولا أروع من فراس البريكان. مرة أخرى يواجه إبراهيم المخيني. ثقيلة جدا النتيجة بصراحة، فرحة كبيرة لدونس. أجرى 5 تغييرات كاملة على التشكيلة الأساسية للأخضر السعودي في مباراة اليوم، وواضح تماماً أنه هذه التغييرات أتت بنتائج ملموسة ملحوظة في المستطيل الأخضر. نجاح هجومية، سيطرة، استحواذ، إمكانيات، وبالتالي المنتخب السعودي يتجلى هنا في ملعبه في مدينة أو ملعب الإلماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة هنالك في المملكة العربية السعودية. ثقيلة جدا، ثقيلة جدا. حتى اللحظة هي ثاني أكبر النتائج في بطولة الخليج بعد فوز المنتخب الإماراتي على المنتخب اليمني برباعية نظيفة. عصام الصبحي تمريرة أمامية، يلا يا ناصر، ناصر الرواحي حطها جول. الله الله الله الله الله الله. الرواحي يأتي بهدف أول، لكن ماذا؟ هل يلغى الهدف؟ يبدو بأن هناك حالة تسلل كما يشير المساعد الأول. نشوف الإعادة هنا عصام، لا لا لا لا، الهدف سليم تماما، لكن هل كان في دفع من ناصر الرواح اللي حطها بهذا الشكل بهذه الطريقة الجميلة؟ وقبل ذلك طبعا التمريرة المرسومة من عصام الصبحي. هدف لمنتخبنا الوطني، هل يعتمد؟ هل يحتسب حكم المباراة؟ جميلة جدا الحطة من ناصر الرواحي، هدف لمنتخبنا الوطني في توقيت مهم، في توقيت مهم جدا. لا والله شكل الهدف ألغي بداعي الدفع، الخطأ أم التسلل. ننتظر الإعادة. عمار محفوظ في انتظار القرار. للآن لم يتخذ قرار نهائي. ما كان في موقف تسلل أبدا ناصر الرواحي، لكن هل كان في دفع على المدافع السعودي؟ إذن يلغى الهدف. يا ريت من مخرج المباراة لو يعيد اللقطة من جديد. الإعادة اللي شفناها ما كانت واضحة، ناصر الرواحي ما كان متسلل. هل كان في دفع؟ هل كان في خطأ؟ ما كان واضح هذا الأمر. عموما هدف منتخبنا الوطني يلغى، وبالتالي تستمر نتيجة 3 أهداف لصالح المنتخب السعودي لا شيء لمنتخبنا الوطني. كرة ملعوبة عالية إبراهيم المخيني لكن تتخلص من حسان تنبكتي. أبو شامات عبد الله فواز الكرة معه يبحث عنها مساندة يبحث عنها حلول جميل لأحمدي الآن عودة للوراء سلطان بدر يحاول يمر لكن تتخلص أيضا فيها رمي تماس لصالح منتخبنا الوطني دونيس حتى الآن ينجح نجاح كبير في هذا الشوط اللي أكد فيه المؤتمر الصحفي بأنه هدف الانتصار ولا غير في هذه المواجهة والتأهل للدور القادم دونيس ذكر بأنه سعيد بما يقدمه لاعبي المنتخب السعودي ويركز على تطوير لاعبيه يوما بعد يوم دونيس اللي ما كانت يعني حوله يعني حالة رضا خلونا نقول بعد المونديال الماضي بعد تعادل مع الأوروغواي سلبي خسارة من إسبانيا برباعية وتعادل مع الرأس الأخضر لكنه يستمر حتى هذه البطولة بطولة الخليج وتنتظر الجميع بالتأكيد كأس آسيا في يناير القادم بمشيئة الله أيضا في المملكة العربية السعودية لكن احنا ننتظر الأحمر أي والله ننتظر الأحمر ننتظر منتخبنا الوطني ممكن تخسر نعم ممكن تخسر لكن ما تخسر بهذا الطريق اي والله ما تخسر بهذا شوط اول يعني يمكن في محاولة واحدة هجمة واحدة فقط وصل من خلالها منتخبنا الوطني لمرمى المنتخب السعودي غبنا غياب تام هفوات دفاعية على مستوى الرقابة والتمركز وبالتالي المنتخب السعودي استثمر كل هذه المعطيات وسجل 3 أهداف كاملة تضع منتخبنا الوطني في موقف صعب ومعقد جدا جدا جدا جدا يعني احنا محتاجين الى الى الى سيناريو اقل ما يقال عنه مجنون مجنون مجنون سيناريو لا ينسى سيناريو تاريخي اذا فكرنا في العودة من جديد وتسجيلنا التعادل في هذه القمة الكبيرة متعب الحربي الى ابو شامات سعودية المحاولة شايفين معي المساحات في نص الملعب الفراغات الموجودة كرة بتعود لسلطان مندش عودة لمحمد أبو شامات الكرة معاه حجي سعودية المحاولة من جديد أبو شامات عودة للوراء محمد كنو نقترب مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية مستمعينا عبر إذاعة الشباب من الدقائق 5 الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول هنا محاولة من الجهلي من السعودية لكن تدخل من الغضري في خالد الكرة بتتحول ركلة ركنية لصالح المنتخب السعودي ركلة ركنية سعودية فراس البريكان كان مصابا ولكنه يقوم الآن ليكمل اللقاء شوط أول سعودي نعم سعودي خالص على مستوى الأداء والنتيجة صالح أبو شامات 24 سنة لاعب نادي الأهلي ركنية لمنتخبنا أو للمنتخب السعودي المشكلة الأخرى أن المباراة اللي سبقت هذه المواجهة المنتخب العراقي نجح أيضا في الوصول للنقطة الرابعة وبالتالي خسرنا اليوم المهمة تتعقد أكثر عالية الأمامية ملعوبة لكن تتخلص تعود من جديد همام الهمامي همام يسدد لكن تبعد من عبد الله فواز تتحول ركلة ركنية أخرى لصالح المنتخب السعودي شوط أول حضر فيه منتخبنا الوطني ولم يحضر لا حضر ولم يحضر حضر بعدده بلاعبيه لكن للأسف فنيا لم نحضر غبنا تماما تماما نشوف كيف يتعامل طارق السكتيوي مع هذا السيناريو الصعب مع هذه الوضعية التأخر بثلاثية نظيفة أمام المنتخب السعودي ركنية للمنتخب السعودي صالح أبو شامات يلعبها عالي للأمام لكن سهلة مع إبراهيم المخيني إبراهيم فرحة كبيرة للجماهير السعودية هنا في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية هذا الملعب اللي تم افتتاحه رسميا عام 2014 طبعا العديد من المناسبات الكبيرة الكروية المهمة يأتي طبعا في مقدمتها كأس العالم للأندية عام 2023 دوري أبطال آسيا للنخبة أيضا هنا محاولة أحمد الكعبي لمنتخبنا الوطني ناصر رواحي مار الرواحي عبر حضرها لكن كادش موجود حسن كادش يخلص الكرة الماضية تعود من جديد لمحمد كنو سلطان مندش للأمام ملعوبة لكن على طول في التغطية خالد الغطري في تعود المحاولة مع مصعب الشخصي لمنتخبنا الوطني. حارب السعدي الكرة معه. منتخب السعودي الآن يتراجع لمناطقه بعد ما سجل هذا الكم من الأهداف. يلتقط أنفاسه. خلاص لم يعد أو لم يتبقى إلا القليل على نهاية شوط المباراة الأول. شوط للنسيان بالتأكيد بالنسبة لمنتخبنا الوطني. غابت المجموعة اليوم، غابت المجموعة، غاب تركيزنا، غاب حضورنا البدني الذهني. نعم المنتخب السعودي بقيادة اليوناني دونس بدأ ضاغط، واضح من التغييرات الخمسة اللي عملها دونس أنه كان يهدف للضغط على منتخبنا في مناطقه وفي ملعبه، وهذه الفلسفة أتت بنتائجها حقيقة بثلاثية كاملة. لكن في المقابل ما كان عندنا الرد اللازم، التعامل اللازم، التصرف اللازم مع السيناريو من هذا النوع. وبالتالي أنت ممكن تستقبل هدف، ممكن في أسوأ الظروف تستقبل هدفين وتعمل أنك تعود، لكن الآن ثلاثة أهداف كاملة، السيناريو صعب جدا. عصام الصبحي الآن كرة معه، يحاول يمر من الجهة اليسرى لمنتخبنا الوطني. تدخل حكم المباراة لا يشير على وجود شيء، عمار محفوظ. وللآن ننتظر إعادة الهدف اللي ألغي على منتخبنا الوطني، هدف ناصر الرواحي. ما الذي جرى في تلك اللقطة؟ إعادة واحدة فقط تابعناها لذلك الهدف. شوف الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية. حكم المباراة لم يحتسب شيء لصالح منتخبنا الوطني. هذا هو طارق السكتيوي في وضعية لا يحسد عليها إطلاقا. يفكر في الحلول، في الأفكار، التغييرات اللي ممكن يجريها في الشوط الثاني. هل يستمر بنفس الأسلوب؟ هل يقبل الخسارة؟ يفكر في القادم. دكت بدلاء منتخبنا الوطني فيها إبراهيم الراجحي، عبد الله المعملي، تركي بيت ربيع، زاهر الأغبري، عبد السلام شكيري. هنا محاولة أمامية لكن تتخلص عصام، تعود من جديد لعبد الله فواز. منتخبنا الوطني مع الثواني الأخيرة. أحمد الكعبي عرضية عالية للأمام، ولكن لعويس يتصدى لهذه المحاولة. تعود الكرة من جديد لمحمد كنو من الجهة اليسرى للمنتخب السعودي. ملعوبة سريعة، أبو شامات صالح الكرة معاه، يبحث عن مساندة، تتخلص من منتخبنا الوطني، تعود لمتعب الحربي من جديد. متعب الكرة معاه، اللاعب السعودي الأغلى عبر التاريخ كما ذكرت، 123 مليون ريال سعودي دفعها الهلال للشباب في 2023 للظفر بخدمات هذا اللاعب. متعب الحربي، كرة بتعود لحسن كادش. حسان تنبكتي، 3 دقائق محتسبة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول. كرة تعود مجددا حسن كادش، أمامية المحاولة محمد كنو إلى أبو شماد مر، تقدم يبحث عن مساندة. كرة بتعود كنو من جديد، أمامية المحاولة ولكن تتخلص من غانم الحبشي اللي يعوض طبعا غياب أمجد الحارثي. أمجد في دكة البدلاء، وأمجد يعني دائما ما يعاني من مسألة الجاهزية البدنية والإصابات المتكررة. من الصعب جدا أن يلعب مباراتين بهذا النسق وهذا الرتم العالي في ظرف 3 أيام. لذلك السكتيوي لم يبدأ به أساسيا في هذا المساء. أبو شامات محمد إلى سلطان مندش، كباتن في الاستوديو الكابتن فهد عريمي والكابتن خالد الهاجري سيتوقفوا كثيرا مع تفاصيل هذا الشوط. لماذا غاب منتخبنا الوطني؟ لماذا سيطر المنتخب السعودي بهذه الطريقة؟ وكيف استقبلنا ثلاثية كاملة تعقد من مهمة العودة لأجواء هذه القمة؟ كرة بتعود أبو شامات، محمد كانو من جديد، المنتخب السعودي بعرض الملعب لأبو شامات، تفكير في العرضية، تعود هذا محمد علاء حجي سعودية، المحاولة فراس البريكان من جديد لمحمد أبو شامات، أعطى يعني إضافة هجومية مهمة جدا أبو شامات للمنتخب السعودي من الجهة اليمنى، أفضل بكثير بالتأكيد من نواف بوشل. وبالتالي دونس ينجح في قراءة شوط المباراة الأول باقتدار ويتفوق على طارق السكتيوي. في انتظار شوط المباراة الثاني، كرة بتعود لمحمد أبو شامات، سعودية المحاولة منقولة من جديد للجهة اليمنى، أبو شامات عرضية حذار يا شباب، الحذر يا شباب، ابراهيم مخيني خلصها في غايه الخطوره الكره الماضيه، لكن تبعد، تعود من جديد ناصر الرواحي، كره معاه يبحث عن مرور، نقلها للامام جميل اليحمد، يلا يا جميل، قد تكون الاخيره، قد تكون الاخيره في هذا الشوط، اليحمد الكره معاه لكن تتخلص، تعود من جديد لابو شامات، صالح الكره معاه 30 ثانيه تقريبا على نهايه شوط المباراه الاول، منقوله للجهه اليسرى الان، متعب الحربي، همام الهمامي، سعوديه المحاوله، همام مر عبر تقدم، عرضيه للامام خطيره تتخلص، تعود سلطان مندج يسدد، لكن مرت عده سلامات على مرمى منتخبنا الوطني. تاتي الان مشاهدينا مستمعينا الكرام اينما كنتم صافره حكم المباراه البحريني عمار محفوظ ونهايه شوط المباراه الاول بتقدم المنتخب السعودي على منتخبنا الوطني بثلاثيه نظيفه في هذا اللقاء
1: الثاني الوسيط، لكن الان عمار، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي، عاد العماني، عاد الأحمر العماني.
2: بعد أن حسم التعادل مباراته الأولى أمام العراق، منتخبنا الوطني يستأنف المشوار بحثاً عن نقاط الانتصار. الأحمر في مواجهة قوية أمام السعودية صاحب الضيافة من أجل الوقوف على بوابة الصعود إلى الدور الثاني.
3: كلني دور حبيب وأنا حبيب العماني، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصد وعاني.
2: مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند العاشرة من مساء السبت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا وسهلا فيكم. وشوط أول إذا ينتهي بين منتخب السعودية ومنتخبنا الوطني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بخليجي 27 بثلاثية للمنتخب السعودي. هذه تحياتي حسين العميري، محمد الشبيبي، وليد الخفيف ويونس المعشري معكم في استوديو هذه المباراة. على كل حال يعني في الحقيقة المنتخبنا يعني أعتقد أن ما زال غير موجود في المباراة، يعني ما أعرف الفريق. البداية اللي تخوفنا منها أيضا صارت في مع المنتخب السعودي، وقلنا أنك أنت لعبتها بهذه الطريقة مع المنتخب العراقي ومشت الأمور، لأن المنتخب العراقي كان بطيء وسيء في ذيك المباراة، والحمد لله أنه ما سجل علينا في وضعيتنا ذيك الصعبة. ولكن اليوم لا، طبعا المنتخب السعودي ما يعني ما محتاج أنك تغلط معاه. جلست أستذكر إيش أكبر نتيجة للسعودية مع منتخبنا صراحة بعد هذا السيناريو الصعب، 6-0 في تصفيات كأس آسيا 84. هذا الكابوس بدأ يعني يدخل ويجي على بالي، لأن صراحة وضع المنتخب سيء جدا، دفاعيا سيء. على فكرة هي الوضعية السيئة في الدفاع اللي شفناها في المباراة الأولى.
1: دفاع مفيش،
2: أنا مشفتش دفاع.
0: ماشي، طيب انت شفت ايش؟ يعني شفت دفاع هجوم، شفت وزاد الحكم انه الغى علينا هدف، ما نعرف ليش.
2: انا اشوف الهدف صحيح،
0: ايوه
2: يعني مش اوفسايد عموما، يعني
0: ايوه يكملها.
1: يعني لو الغي الهدف بدايه التسلل، هو مش تسلل،
0: لا بس ما فيها شيء، يعني الكره ما فيها شيء، يعني على الاقل ممكن على الاقل يعيد لنا شيء بسيط،
1: مره واحده تعدد بالعافيه.
0: ما أعرف يعني هذا صار مثلا نظام في الملاعب الخليجية ما تنعاد مثل هذه الكرات ولا إيش سالفته؟ شفنا هدف صحيح بصراحة، يعني ما
1: لكن عموما يا أبو علي
0: يعني حرمنا من الحكم، لكن إحنا صراحة نستاهل النتيجة، يعني النتيجة منطقية قياسا بالأداء اللي ظهر فيه منتخبنا.
1: 3 عرضيات وثلاث أهداف.
0: أنا قلت لك إيه، أنا قلت لك إنهم هزمونا في كأس العرب حتى بالعرضيات، ومستمرين بنفس الوضعية.
1: بس أنا أشوف إن بصراحة ما فيش قراءة، دخلنا برضك الشوط متأخر، التركيز مش موجود.
0: احنا دخلنا ما دخلنا، عادنا ما دخلنا،
1: مش عارفين هندافع ازاي او هنهاجم ازاي. في اخطاء، مش عايز اقول لك اخطاء، ده اخطاء فردية بتاعت لاعبين، يعني مهما يطور مستواه ما فيش فايدة. يعني مثلا انا قلبية الدفاع يعني شيء كارثي اليوم، لا رقابة ولا تمركز ولا تغطية ولا انقضاض ولا توقيت ولا تسليم ولا تسلم ولا سرعة ولا خروج بالكرة ولا شيء. جميل يا أحمدي مش موجود في الملعب اليوم، ما شفته صراحة. عبد الله فواز لعب تقليدي بتاع سنة 60 اليوم، رجعني بكرة القدم بوادر عهد النهض زمان، استاذ سيد الشرطة. هذا لعب تقليدي زمان، ها يعني ما يمشي في سنة 26، كلام ما يمشي. أنا ما شفت غير يعني بصيص أمل من الرواحي، محاولات خجولة من المرزوقي، أحمد الكعبي أداء يعني مش عايز أقول أداء سيء، ولكن أداء هو مشارك في الحفلة دي اللي علينا. أوفر واحد يعني بصراحة كمان بلونة
0: عند الحارس. يونس بصراحة يعني مفترض ان احنا ندخل اليوم بشكل افضل على الاقل تنظيميا، يعني الفريق ما منظم يا اخي.
3: هو يعني انت بالفعل يعني انت يعني للاسف يعني بعد مباراتك الاولى امام المنتخب العراقي افترض انك انت اليوم، وانت ايضا حتى قرأت المنتخب السعودي بشكل جيد جدا، يعني خاصة هم في مباراتهم امام المنتخب الكويتي، وعرفت ايضا يعني خطورة اللاعبين المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اليوم يعني
0: الهدف الاول يعني فراس ما حد عنده،
3: ما حد
0: سته
3: بكل لا الهدف يعني لا الهدف الاول ولا الهدف الثاني ولا الهدف الثالث حقيقة، يعني الاهداف الثلاثة بكل سهولة.
0: احنا قلنا الكرات العرضية هذه، يعني
3: بالكرات العرضية انت حتى يعني معالجة التأمين منطقة الدفاع غير موجود نهائيا. يعني اليوم نحن دفاعاتنا حتى اليوم أنا أتوقع يمكن أسوأ من ما كان عليه حتى في مباراتنا الماضية أمام المنتخب العراقي بالذات في الشوط الأول من المباراة. اليوم أنت يعني العملية
1: الحارس
3: والحارس أيضا يعني أنا ما أعرف ليش هو مرتبك يعني وكأنه يعني في حالة توهان. يعني حتى شوف الهدف الأول عملية الارتقاء للكرة متأخر جدا. شوف يعني شوف متى خلاص الكرة وصلت المرة هو
0: أصلاً
3: ولا حتى
0: يعني أصلا طيب يعني أبو الشامات استلم الكرة وين وما حد عنده عشان بيلعب عرضية.
3: بكل هدوء
0: طيب
3: بكل
0: الكرة العرضية يعني معروف أن فراس البريكان يعني في خط الستة ما عنده أي حد يعني
1: هنا بص هنا جميل لأحمد لفود يضغط عليه عشان ما يلعبش الأوفر. جميل أحمد يسابه الثاني ثبت ورجع وبص
0: ولا شخصي معه من عنده يعني هذا الكرة الثانية
1: ثلاثة حوالي
0: يعني شوف الغطريفي يعني الله يهديك
1: شخصي
0: يعني
1: وغانم
3: يعني ثلاثة لاعبين
1: لكن الثلاثة
3: يعني
1: سلبيين
3: نحن غانم حقيقة يعني ما شفناه يعني لا شفناه حتى يعني أيضا حتى حارب اللي أنت أيضا يعني قائد المنتخب يعني مفترض أنك أنت أيضا يعني من يدير منطقة الوسط حتى حارب يعني
0: شوف ما حتى التمركز الدفاعي سيء يعني صراحة
3: يعني خالد وغانم خالد وغانم وأيضا حتى يعني كان حتى عبد الله فواز نفسه قريب منهم كان
1: يعني عبد الله فواز وحارب ما قدروش يستخلصوا كرة واحدة لا استخلاص ولا افتكاك. الكرة الثانية كل الكرات الثانية مع السعودية ليه؟ لأن الانتشار سيء للغاية. شوف لو يعني قدامك في الشاشة انتشار يعني
0: جميل. أخذ رسائل المستمعين في رسالة يقول منتخبنا شوارع اليوم أول مرة أشوف المنتخب بهذه الطريقة بصراحة.
1: والله ما شفته أنا.
3: نعم.
1: أنا ما حضرت كده.
0: أحمد القرطبي يقول
3: صار لنا سنوات حقيقة لم نشاهد
1: المنتخب
0: ما في تنظيم
1: ما في تنظيم
0: أبدا.
1: وما اشتغلت يعني ماتش شوط زي ده. يعني ما اشتغلت ماتش.
0: ولا يعني
1: 20 سنة ما اشتغلت ماتش كده. بهالشكل.
0: يعني طيب هذا لا شوف البينية مع الهدف. ثالث صح ولا نظام يعني الفريق تمركز غريب يعني بصراحة
1: مساحات
0: موجودة ما في رقابة ما في أي شيء
1: يعني حتى تكتيك الضغط مش عارف مفيش
0: شوف يعني تخيل كيف يعني شوف البينية كيف انلعبت في الهدف الثالث هذا يعني فراس كمان يعني معليش يعني
3: شوف الكرة من وسط الملعب من وسط ملعب منتخب السعودي تشعر وكأن فعلا هي الكرة هذه من بدايتها راح
0: طريق مفتوح
3: طريق مفتوحة معك.
0: في رسالة من أحمد القرطوبي يقول السلام عليكم. عليكم السلام يا أحمد. يقول خسارة هالأغنية وإحنا مهزومين 3. والله يا أخوي حسين شكلنا رجعنا إلى الثمانينات والتسعينات بالهزائم الثقيلة. شكرا لك. يلا بعدنا مستمرين والمباراة بعدها وسجلنا هدف ولغى الحكم بعد هذا الهدف. ايش في هذه؟ هو يقول يمكن دفع على ناصر. يا اخي
1: ما في دفع
0: ما معقولة انك تحسب هذا والتسلل طبعا ما فيها
1: ما في تسلل
0: يعني على فكرة انا استغرب يعني على فكرة الحكم المباراة الأولى السعودية والكويت كان أجنبي وكنت أتمنى أنه يستمر مع الاحترام طبعا للتحكيم الخليجي ما عليه بس نحن نعرف أن يعني بين يعني
1: لا حتى الهدف اللي احنا استقبلناه من الكويت شكوك كبيرة جدا واختلف فيه المحللين
3: العراق
1: إن الهدف
0: بس هذا الهدف هدف ناصر وش فيه يعني صراحة خلك انت أسيبك من هذا هذا الهدف ايش فيه انا ابغى اعرف اي يعني ايش المشكله اللي كانت في الهدف والله يعني حتى انت بتكملها الحكم علينا بعد يعني وحاسب اللي بلنتي اللاعب فقد توازنه وطاح على الكره حاسبنها بلنتي رجعك البار وبعدك رحت تتاكد يعني بصراحه الحكم هذا البحريني يعني معلش يعني ما عليك كل احتكاك علينا انذار
1: ما لمسه أصلاً حسين
3: ما لمسه أساساً هو ما لمس اللاعب نهائياً
0: استغرب يعني غريبة صراحة الهدف هذا
3: ما ما يعني ما لمس اللاعب يعني وإذا كان حتى من لحظة لعب الكرة من عند عصام
0: ما فيها تسلل
3: ما كان فيها أي شيء ما كان فيها أي
1: تسلل وكمان
0: يعني حتى الإعادة التلفزيونية تجينا مرة واحدة يعني ومن زاوية واحدة
1: ما شفنا شيء يعني ملينا من الموضوع نقل التلفزيوني والخطوط العريضة.
0: طيب يقول في رسالة يقول شوفوا الهدف الأول للسعودية في تنفيذ الركنية بعيد عن الخط، يعني يقصد أن الكرة
1: فعلا برا القوس.
0: برا القوس
1: فعلا برا القوس، وهذه ملاحظة رائعة من المستمع الكريم.
0: نعم
1: فعلا برا القوس.
3: والله
1: وكل
3: شوف
1: وكل هم قالهم خمس ركنية منهم ثلاثة كانوا برا القوس تلعب
3: برا القوس ولا داخل القوس، هي اذا انت اذا انت ايضا يعني انت دفاعاتك بهالطريق وانت ما منظم حتى دفاعاتك، شيء طبيعي سواء جات من داخل حتى من خارج.
1: نعم لا بس هذا خطا قانوني،
3: خطا قانوني، لكن ترى نحن المشكله فينا نحن وليس في مشكله
0: محمد البريدي. يقول بدون روح حرام تحسهم اول مره يلعبوا كره القدم، توقعنا الحارس دائما المخيني في المباريات المهمه، يعني هو قلب مكسور ولا يهمك ان شاء الله الامور طيبه. في رساله من فريد يقول شوط ثاني بيرجع منتخبنا
1: ان شاء الله.
0: حلو يا فريد. في رساله من سليم لكم يقول مساء الخير للجميع، خساره متوقعه، منتخب خارج نطاق الخدمه طبيعي جدا، لاعبين نتاج سوء اعداد فني في معظم العناصر السابقه والحاليه، المهم الان التفكير في كسب مباراة الكويت القادمة لتحسين التصنيف الدولي قبل قرعة تصفيات الكأس العالم. كابتن طارق السكتيوي ما زال يلعب بنفس الأسلوب اللعب مع المنتخب المغربي اللي ما يتناسب مع عناصر المنتخب الوطني بحكم ضعف الجودة. عن نفسي لم أكن متفائل جدا منذ فترة طويلة لأن أعرف المشاكل المتكررة، وهذا حكم مهزوز أستغرب إسناد المباراة له، كان بالإمكان تعيين الطاقم الهولندي. وأحمد الخرطوبي يقول أنا غاسل إيدي قبل المباراة من عرفت أن الحكم بحريني والمنافس سعودي، يعني ما يحتاج لها كلام، وأقولها وأتحمل مسؤولية كلامي أن الحكم راح يكون مع السعودية، ما في داعي أدخل في تفاصيل ثانية، أنتوا عارفين الأوضاع. شكرا لك.
1: علامه استفهام
0: اخي. وشوف دائما نحن نعاني من الحكام لان احنا ما نتكلم، ترى يعني
1: مسهم كبير
0: امورنا طيبه يعني
1: على الهدف.
0: هي بس صراحه الغاء هدف ناصر، خليك انت من كل
1: والغريب،
0: انا اول مره اشوف حكم.
1: الغريب ان ربعنا ليش ما اعترض
3: ولا
0: ايوه ما في اعتراض،
3: ليش ما عندك اي مبرر يعني انت اقل حاجه وضح ايش هو الاسباب،
0: ايش السبب يعني ايش السبب ما فهمنا يعني.
1: لكن حتى ربعنا ليش ما اعترضوا، ليش
0: ما والله ما اعرف يعني ايوه هل في شيء يعني. طيب الان ايش المطلوب الشوط الثاني؟
1: مطلوب الشوط الثاني احنا بقى يعني نحاول ان احنا
0: نخرج باقل خسائر ولا
1: هاي طبعا اهم حاجه قبل ما نبحث عن ان احنا ندرك التعادل لابد ان احنا نوقف نزيف المؤدي لمرمانا ده. انا من وجهه نظري ان احنا محتاجين خمس لاعبين في خط الوسط، يعني سلطان بدري يطلع وننزل كمان ديفندر ثالث
0: نعم
1: عشان نحافظ على الكره الثانيه.
0: لا إله إلا الله. في حتى أنا أشوف متابع بعض الأخبار اللي تجي من في يعني في صراحة يعني بعض يعني حتى الجماهير السعودية تقول كيف نلغى هدف عمان، يعني حتى أيوة. الجماهير السعودية مستغربة كيف نلغى الهدف
1: غريبة
0: يعني. عموما
1: كيف نلغى هدف عمان الهدف الأول اللي جي في العراق فيه مشكلة، ومباراة قطر والبحرين فيها مشاكل تحكيمية كبيرة جدا جدا جدا.
0: هدف ايوه فعلا يعني صراحة يعني جدل كبير هذا الهدف بيكون فيه.
1: بس هذا الهدف لو اتحسب كان قدر ان احنا نرجع في شوط
0: بدينا على الاقل حتى معنويا يعني
1: خلصنا الفارق شوي، لكن حدلتها نبدأ من بعيد.
0: نعم بصراحة يعني ما يعني انا ارجع حتى اللقطة عندي مستحيل ان تسلل مستحيل
1: ولا تسلل ولا احتكاك ما فيش دفع.
0: يقول المطلوب يا أخي ننسحب ويلعب الحكم البحريني والسلام عليكم. شكرا لك يا أحمد. والله يا أخي يقول استغرب سليم يقول استغرب الاتحاد الكرة الخليجي اتحاد كاس الخليج عدم وجود نظام التسلل الآلي مع الفلوس اللي يأخذوها عن حقوق البث يعني.
3: يا أخي إذا كان
1: بدأ شو
0: طيب نروح شو الثاني ونرجع لكم بعدين عودة إلى المباراة.
4: الكرام عبر قناة عمان الرياضية مستمعينا عبر إذاعة الشباب، وهذا الشوط الثاني لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي هنا ضمن منافسات الجولة الثانية من خليجي 27 خليجي الديار العربية. تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة في شوط أول غاب فيه الأحمر عن كل ما توقعناه منه حقيقة، وبالتالي كانت النتيجة ثقيلة هنا العرضية مع البداية، لكن تتخلص من دفاعات المنتخب السعودي تحديدا من متعب الحربي، والمنتخب السعودي يجري تغيير أول مع انطلاقة هذا الشوط بدخول زياد الجهني بدلا لعلاء حجي اللي كان يشكو من إصابة. ناصر الرواحي سجل هدفا في شوط المباراة الأول وتم إلغاءه، والكباتن في الاستوديو تحدثوا عن هذه الجزئية، لم نعرف السبب لأنه اللقطات الكافية لم تكن موجودة لذلك الهدف. عموما شوط ثاني نرجو أن تتغير فيه الأمور ويعود منتخبنا الوطني مرة أخرى لهذه القمة الكبيرة. ركلة ركنية مع الدقيقة الأولى لصالح منتخبنا الوطني. ناصر الرواحي ملعوبة عالية للأمام لكن تتخلص سعودة من جديد لحارب السعدي من الجهة اليمنى، حارب يعيدها للوراء، عبدالله فواز طويلة وللأمام، البحث عن خالد الغطيفي حصلها بشكل جيد، يلا يا خالد يبحث عن مساندة، أحمد الكعبي الآن كرة معه تعود من جديد. لا تغييرات بالنسبة لمنتخبنا الوطني، تستمر نفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول. هنا محاولة من الرواحي، انتقل الجهة اليمنى الآن ناصر، كرة بتعود من جديد حراسة المرمى لمنتخبنا، ذكر من جديد بالتشكيل إبراهيم المخيني، هنا محاولة من الجهة اليمنى لكن طالت على جميل، عدت فيها ركلة مرمى للمنتخب السعودي. نستمر بنفس الطريقة 4-2-3-1، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى غانم الحبشي، مصعب الشقصي، خالد الغطريفي، أحمد الكعبي، ثنائي الوسط الارتكاز حرب السعدي وعبدالله فواز، أمامهم سلطان بدر على الجهة اليمنى، جميل اليحمدي على الجهة اليسرى، ناصر الرواحي، وفي المقدمة عصام لكن راحت فواز، الله الله، القائم يبعد هدف محقق لمنتخبنا الوطني، عبد الله فواز قوية سددها بيمينه لكن مرت، والقائم نعم كانت له كلمة، بداية خاطفة سريعة كاد أن يأتي من خلالها منتخبنا الوطني بأول أهدافه في هذا اللقاء. ياهي فرصة ضاعت، ياهي فرصة ضاعت يا طارق، معليش معوضة إن شاء الله. كرة بتعود مندش، تمرير أمامية، الحذر يا شباب، همام الهمامي إلى أبو شماد، صالح لكن المخيني خلصها نعم، تعود المحاولة طويلة وللأمام من الجهة اليسرى، الآن عودة لمحمد دعويس من جديد، لمسة طويلة لكن غير مركزة، تعود لناصر الرواحي، ملعوبة سريعة لمنتخبنا الوطني. هذه اللحظات البدايات حالة من عدم التركيز بالنسبة للمنتخب السعودي، يا ريت لو نستثمرها يا شباب، الهدف الأول السريع مطلب، هنا محاولة لكن تتخلص الكرة الماضية، تعود من جديد لصالح المنتخب السعودي. الآن حسن كادش عودة للوراء، وهذا حسان تنبكتي لمحمد العويس، 34 سنة للعويس، 66 مباراة دولية، 1.87 سنتيمتر، لاعب نادي الهلال، تجربة كبيرة بالتأكيد بالنسبة لهذا الحارس، وأندية كبيرة لعب فيها في المملكة العربية السعودية، الشباب الأهلي والهلال، لكن أعتقد أن المباراة اللي ما ينساها في تاريخه إطلاقا محمد عويس، مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في مونديال 2022، اللقاء الشهير الذي توج أو كسبه المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ويومها كان لعويس رجل المباراة. كرة بتعود مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي في منتصف الميدان، منقولة لأبو شامات محمد إلى صالح أبو شامات، منقولة في اليمين الآن المنتخب السعودي، تمريرة لكن تتخلص إلى ناصر الرواحي. المنتخب السعودي يحاول في الشوط الثاني لا يبذل مجهود كبير ويحافظ على هذه النتيجة قدر الإمكان. محمد أبو شامات مار، أبو شامات عبر، السعودي الآن من الجهة اليمنى عرضية لكن تتخلص، سعود عبد الله فواز يفقدها بسهولة، صالح سددها لكن بعيدة الكرة الماضية، تتحول ركلة مرمى. واضح أنه رتم المباراة أعلى أعلى أعلى من حضورنا حتى اللحظة، حضورنا الفني، حضورنا الذهني، ما قادر الأحمر يجاري المنتخب السعودي في هذه المواجهة، وحنا نتكلم عن 50 دقيقة من عمر هذا اللقاء، نتمنى أن يتغير هذا السيناريو في الوقت القادم. كرة بتعود ناصر الرواحي لأحمد الكعبي طويلة لكن أيضا تتخلص تعود من جديد في نص الملعب سلطان مندش ناقلها للبريكان خالد الغطريفي في التغطية خالد يحاول فقد توازنه ما زالت مع مندش يعود خالد من جديد الغطريفي في التغطية لكن الكرة ما زالت مع مندش تعود لحسان تنبكتي سعودية المحاولة إلى حسن كادش بعرض الملعب تصل السعودية من جديد همام الهمامي استحواذ سعودي بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة ودائما الفريق المستحوذ المسيطر عنده حلول أكثر عنده حلول أكثر وبعد توفيق الله قادر على التحكم بسير المباراة كرة ملعوبة عالية أمامية لكن تعدي وتمر فيها ركلة مرمى لذلك لابد من عمل يا طارق لابد من عمل يا سكتيوي ذكر بدكة بدلاء المنتخب الحلول اللي ممكن يلجأ لها طارق زاهر الأغبري عبد السلام الشكيلي أمجد أيضا ممكن يكون حل بدلا لغانم اللي يعني عنده بطاقة صفراء وحتى الآن ما قاعد يعطي الحلول الهجومية المطلوبة والمنتظرة حسين الشحري أيضا خيار مصعب المعملي عبد المجيد اللوشي اللي ما شارك طبعا اللاعب الشاب اللي قدم مستويات كبيرة مع السي في المواسم الماضية ممكن يكون حل من الحلول بالنسبة لطارق لكن خلونا نشوف ما الذي يدور في ذهن المغربي في هذه الدقائق رمي تماس الآن لصالح المنتخب السعودي اللي مثل ما ذكرت عقده مع منتخبنا الوطني ينحد بمشيئة الله حتى عام 2030 وبالمناسبة تاريخيا أكثر المدربين اللي استمروا مع منتخبنا الوطني هم مدربين اللي كملوا 4 سنوات كاملة متتالية الحديث طبعا عن بول لوغوين الفرنسي هنا محاولة ملعوبة أمامية المنتخب السعودي همام الهمامي حاول يمر يسدد لكن عدت مرت ركلة مرمى يبدو لصالح منتخبنا الوطني ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني بول لوغوين درب منتخبنا في فترة من 2011 إلى 2015 ومن ثم أيضا برانكو إيفانكوفيتش الكرواتي 4 سنوات كاملة قضاها مع منتخبنا الوطني في فترة من 2020 ل 2024 طارق السكتيوي الآن هل يستمر هذا ما نرجوه ونرجو له التوفيق في القادم إن شاء الله تحدي كبير اليوم والله تحدي كبير الكرة بتعود من جديد سعودية لكن ضغط ممتاز حكم المباراة لا يشير على وجود شيء خطيرة للمنتخب السعودي خطيرة لأبو شامات لكن تتخلص عمار محفوظ يا رجل خطأ واضح لصالح منتخبنا الوطني في اللقطة الماضية لكن مرت الكرة بتلك الطريقة راح نشوف الإعادة ناصر رواحي حاول يمر الحكم لا يشير على وجود شيء أبو الشامات في تدخل كان مع ناصر في اللقطة الماضية نشوف الإعادة مرة أخرى إذا هذه ما كان فيها خطأ متى راح يكون الخطأ يا عمار محفوظ سؤال بسيط بأمانة يعني إذا هذه اللقطة ما فيها خطأ متى راح يحتسب الخطأ يا عمار لا حسبها خطأ عموما كرة ملعوبة عالية لمنتخبنا سلطان عصام سداد الله الله لكن مرت مستمر المحاولة خطرة الله على فرصة كان ممكن يأتي من خلالها منتخبنا الوطني بالهدف الأول هذا ما نحتاجه يا طارق هذا ما نحتاجه عصام يا سلام عليك يا سلام عليك وحدة بيسار قوية لكن العويس يتصدى عصام يبحث عن هدفه رقم 25 مع منتخبنا الوطني في هذا المساء لكن مرت عدة تعود المحاولة بالمناسبة هو خامس هدافي منتخبنا الوطني على مر التاريخ عصام يا عصام لكن مرت هي الأخرى سلامات على مرمى المنتخب السعودي أحمرنا قادر شوية عمل اجتهاد ضغط ومحاولة إن شاء الله نصل لمرمى المنتخب السعودي شوف الإعادة الكرة الماضية الضغط من عبد الله فواز وقبل ذلك محاولة عصام تسديده بميرة لكن مرت نعم خامس هداف في منتخبنا الوطني على مر التاريخ عصام الصبحي ب 24 هدف يتصدر القائمة النجم الكبير هان الضابط ب 42 هدف ثم عماد الحسني 40 هدف عبد العزيز المقبالي 34 هدف فوزي بشير 30 هدف عصام 24 واحمد مبارك كانوا 23 هدف هكذا هو ترتيب هدافي منتخبنا الوطني على مر التاريخ. كرة تعود من جديد لصالح منتخبنا في نص الملعب إلى ناصر الرواحي. المساحة موجودة يا ناصر، يحاول يمر، هذه خطيرة. عصام، عصام مر، سدد، لكن العويس محمد عويس يتصدى. منتخبنا ينشط الآن، منتخبنا يتقدم الآن، منتخبنا يصل لمرمى المنتخب السعودي، لكن ننتظر اللحظة التي تسكن الكرة في مرمى محمد العويس. كرة بتعود من جديد إلى محمد كنو في نص الملعب، تغيير كامل لاتجاه اللاعب، تصل للجهة اليسرى الآن همام الهمامي، المساحة موجودة، الكرة معه غانم في التغطية، الإسناد من متعب الحربي، لكن تغطية ممتازة من غانم، تغطية ممتازة من غانم. كرة بتعود من جديد سعودية، همام الهمامي، كرة معه بتعود مرة أخرى للمنتخب السعودي، نقلات بعرض الملعب. صالح أبو شامات، مصعب المعمري يعتقد أنه يجهز للدخول بعد قليل. التغيير الأول بالنسبة لطارق السكتيوي لمنتخبنا الوطني. تفاعل كبير من الجماهير السعودية مع المنتخب السعودي في هذه اللحظات هنا في ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية. محاولة موجودة للمنتخب السعودي، لكن أحمد الكعبية تدخل، ما زالت مع سلطان مندش أو هذا محمد أبو شامات. فاتماني حاول يمر، أبو شامات عرضية عالية لكن تتخلص من مصعب الشخصي، تعود مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي. في نص الملعب لحسن كادش، أو هذا تنبتي إلى حسن كادش، نقلات، الكرة بتعدي بتمر، سلام إن شاء الله لحسن، يسقط مصابا في هذه اللحظة. بالسلامة لكادش صاحب الهدف الثاني للمنتخب السعودي في هذه المباراة الكبيرة. كنت أتكلم عن المدربين اللي استمروا للفترات الأطول بعد الهولندي بن فيربيك اللي قضى معانا أيضا فترة من 2016 ل 2019، وبالمناسبة كان من أفضل المدربين اللي قادوا منتخبنا الوطني. تغييرين دفعة واحدة، حسين الشحري ومصعب المعمري الآن يدفع بهم طارق السكتيوي في الدقيقة 58، يخرج عبد الله فواز وسلطان بدر، على أمل أن تأتي هذه التغييرات بالمنتظر بالنسبة لمنتخبنا الوطني. تغييرين إذن، نعم، في المنتخب الوطني دفعة واحدة، على أمل أن تأتي هذه التغييرات بالجديد لمنتخبنا في هذه القمة الكبيرة. بيربك من 2016 ل 2019، وما شاء الله أيضا على فترات متقطعة، تقريبا إجمالي ما قضاه مع منتخبنا كان 5 سنوات، لكن على فترات متقطعة. هؤلاء المدربين اللي استمروا لأطول الفترات. كادش إذن سيخرج مصابا في هذه اللحظات. تغيير آخر بالنسبة للمنتخب السعودي اضطراري في هذه المباراة. حسن كادش قدم مباراة كبيرة اليوم، عاد للهدف اللي سجله الرأسية الماضية. إذا حسين الشحري ومصعب المعمري يدفع بهم الآن طارق السكتيوي، مع نصف ساعة أخيرة تقريبا تتبقى على نهاية شوط المباراة الثاني وهذه هي القمة الكبيرة. نذكر بأن منتخبنا الوطني يتأخر بثلاثية نظيفة أمام المنتخب السعودي. سامعين الهتافات، سامعين التشجيع الذي يستمر، ونذكر بأن الجماهير السعودية تنتظر هذا اللقب الذي غاب من سنوات طويلة، أكثر من 22 سنة من الغياب عن الفوز ببطولة الخليج، وبالتالي يتمنوا أن تأتي وتعود البطولة للمنتخب السعودي للمرة الرابعة في تاريخه بعد هذا الغياب الطويل. كرة بتعود الآن لصالح المنتخب السعودي، عودة للوراء، محمد عويس يرسلها طويلة وللأمام في نص الملعب، خالد الغطريفي، محاولة سعودية لكن صافرة وخطأ لصالح المنتخب السعودي. منتخبنا الوطني حتى الآن يخسر هذه المواجهة. شوف الإعادة مرة أخرى. سؤال الآن يتبادر للأذهان، إذا خسرنا بهذه النتيجة الثقيلة اليوم، هل ما زالت الحظوظ موجودة؟ نعم الحظوظ موجودة، لكن السيناريو صعب. المنتخب السعودي في الجولة القادمة سيلاقي المنتخب العراقي. طبعا المنتخب السعودي إذا انتصر اليوم يضمن التأهل للدور القادم، راح يصل للعلامة أو للنقطة السادسة وبالتالي يضمن التأهل للدور القادم. كرة ملعوبة للأمام، المنتخب العراقي عنده 4 نقاط، المنتخب السعودي سيلاقي العراقي في الجولة الأخيرة. المنتخبين يكفيهم التعادل ليضمنوا التأهل سويا، لكن السيناريو اللي ممكن يقودنا للدور القادم هو فوز المنتخب السعودي على المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة بنتيجة كبيرة، وفوزنا في المقابل أيضا على المنتخب الكويتي في الجولة الأخيرة. وهذا السيناريو حقيقة سيناريو صعب للغاية. المنتخب العراقي كما ذكرت فاز فوزا صعبا ثمينا غاليا حاسما في الوقت القاتل على المنتخب الكويتي قبل هذه المواجهة ب3 أهداف مقابل 2. لو انتهت الأمور بالتعادل في تلك المواجهة كان ممكن تكون آمالنا وحظوظنا أكبر، لكن حقيقة الآن المهمة أصبحت معقدة للغاية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. نتكلم عن 29 دقيقة متبقية على نهاية هذه المواجهة، والأحمر يتأخر بثلاثية نظيفة. كرة بتعود الآن لحارب السعدي، ملعوبة طويلة وللأمام ناصر، لكن تتخلص تعود من جديد مع محمد كنو إلى فراس البريكان، تمريرة طويلة للأمام همام، لكن إبراهيم المخيني يخرج يبعد الكرة الماضية. إبراهيم المخيني الحارس الأفضل في خليجي 25 في البصرة بعد ما قدم خليجي كبير في تلك البطولة، كأنه اليوم يستقبل ثلاثية وفي المباراة الماضية استقبل هدف، بالتالي مهمة فوزه بهذا اللقب أصبحت معقدة للغاية. قبل ذلك طبعا لابد أن يصل المنتخب للنهاية. عموما تغييرين، دفعة واحدة للمنتخب السعودي في هذه اللحظات. ناصر الدوسري يدخل في هذه اللحظات وجهاد ذكري، تغييرين دفعة واحدة. سعادة كبيرة كما تشاهدون وكما تسمعون حقيقة للجماهير السعودية بهذه النتيجة المسجلة حتى الآن. تغييرين إذن للمنتخب السعودي، ناصر الدوسري وجهاد ذكري. كرة ملعوبة تعود من جديد لصالح المنتخب السعودي في نصف الملعب، عودة للوراء، ضغط ممتاز من مصعب المعمري، حاول وهذا جميل، كرة بتتخلص تعود السعودية، تتحول رمي تماس لمنتخبنا الوطني. رمي تماس لمنتخبنا الوطني من الجهة اليمنى مع غانم الحبشي. سريع المحاولة، مصعب يحاول لكن تتخلص منه، تبعد من جهاد ذكري، ملعوبة طويلة وللأمام، فراس البريكان.

بطولة الخليج على مر التاريخ. كرة من جديد ملعوبة لمنتخبنا الوطني إلى مصعب المعمري في نص الملعب. عودة للوراء من حارب السعدي. حارب السعدي اللي ممكن تكون بطولة الخليج الأخيرة بالنسبة له. نعم. عنده 36 سنة. 122 مباراة دولية اليوم، 123 مباراة دولية. هدف واحد سجله مع منتخبنا الوطني. وبالتالي قد تكون المشاركة الأخيرة بالنسبة له في بطولة الخليج. هنا محاولة أمامية ملعوبة. لكن محمد أبو شامات على طول يبعد الكرة الماضية. تعود السعودية من الجهة اليمنى. مرحلة تغيير، مرحلة تجديد. لكن بالتأكيد أنه ما نقبل هذه الخسارة صراحة اليوم. خسارة ثقيلة جدا يعني في البطولات الماضية. وإن خسرنا وإن لم نصل للنهائي، لكن لا نظهر حقيقة، لا نظهر بهذا الشكل اليوم، لا فنيا لا ذهنيا. المجموعة ما كانت حاضرة، وأنا أتكلم عن 65 دقيقة باستثناء محاولتين تقريبا عن طريق عصام الصبحي، عدا ذلك الأحمر يغيب عن هذه القمة الخليجية الكبيرة أمام الشقيق السعودي في خليجي 27، خليجي الديار السعودية أو العربية في المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر. هذه المدينة العاشقة المتيمة لكرة القدم، أدرك جيدا قيمة ومكانة الأندية، أندية الاتحاد والأهلي والوحدة وجماهيرية هذه الأندية الكبيرة. وجدة تضم هذا الثلاثي الكبير هنالك في المملكة العربية السعودية، يوم يدعم منتخب بلادهم المنتخب السعودي. لكن هنا الشحري لمنتخبنا الوطني يحاول من الجهة اليسرى، حسين كرة معاه يحاول يمر، يحصل على خطأ في هذه اللحظة. برافو حسين، صاحب ال 24 سنة، المشاركة الأولى في بطولة الخليج، وقع للشباب في هذا الموسم قادما من النصر. طبعا ندرك جيدا بأن بداياته الأولى كانت مع الزعيم نادي ظفار وصولا للفريق الأول. الموسم الماضي مع النصر لعب 22 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف. أمام العراق نزل بديل أيضا وسجل حضور طيب بصراحة حسين الشحري. نتمنى أنه يقدم الإضافة الآن مع زملائه. خطأ لمنتخبنا الوطني. كرة ملعوبة عالية للقائم البعيد، الغطريف يحاول لكن تتخلص من متعب الحربي، تتحول ركلة ركنية لمنتخبنا الوطني. ركلة ركنية للأحمر. إذن كما ذكرت هي النتيجة الأكبر للأسف حتى الآن في خليجي 27 بعد خسارة المنتخب اليمني برباعية. لكن نرجو إن شاء الله أن يعود الأحمر في الوقت القادم يقلص الفارق أولا ثم التبكير في أهداف أخرى. الشحري الآن عالي للأمام لكن تتخلص من فراس البريكان المتراجع في الكرة الماضية. تعود مع حسين الشحري الآن، تغيير لاتجاه اللعب، تصل للجهة اليمنى لمنتخبنا الوطني. الآن تبكير في الخدوهات، ناصر الرواحي عالية للقائم البعيد، مصعب حاول لكن مرة تعدد فيها ركلة مرمى للمنتخب السعودي. الشخصي ب 26 سنة، ولكن الحقيقية كانت من كأس العرب الماضية مع البرتغالي كارلوس كيرش، بطولة الخليج الأولى أيضا لمصعب اللي مشواره كان فيه من التحدي الكثير، من الصبر الكثير. بدأ مع المصنعة ثم عبل ثم الروستاق حيث تألق وقدم مستويات كبيرة قادت لانضمامه للمنتخب ليحط الرحال أخيرا مع الإمبراطور سيباوي. كرة محاولة الآن، أحمد الكعبي مر وعبر، عرضية للأمام خطرة لكن سهلة مع محمد عويس. منتخبنا ما زال يحاول، ما زال يعمل، ما زال يفكر في تقليص الفارق، لكن المهمة صعبة للغاية. ثلاثية نظيفة السعودية ما زالت قائمة. متعب الحربي كرة معاه منقولة في نص الملعب، ناصر الدوسري. منتخبنا والنهائيات الستة التي وضعته رقما صعبا مهما بل كبيرا في بطولة الخليج، بل إنه أكثر من حقق هذا الرقم الكبير. 6 نهائيات كاملة وصل لها من خليجي 17، يحسب طبعا لمنتخبنا. خليجي 17 و18 كان وصيفا، حصد اللقب الأول في خليجي 19، اللقب الثاني في خليجي 23، وصل للنهائيين الماضيين خليجي 25 وخليجي 26، والآن تحدي جديد في خليجي 27. محاولة سعودية الآن، مرور وتقدم، فراس البريكان حضرها لناصر الدوسري. السعودية من جديد لكن مصعب المعمري خلص الكرة الماضية يعيدها لمنتخبنا الوطني. حارب السعدي الكرة معه، عودة

0: للوراء تصل لأحمد الكعبي، أحمد لناصر الرواحي، ما بين كثير ناصر اليوم. منتخب عموما هجوميا ما كان فاعل. تعود من جديد المحاولة لمصعب المعمري، ملعوبة طويلة وللأمام، استلام من حسين الشحري يبحث عن مساندة، حسين الكرة معاه لكن تتخلص من جهاد ذكري، تعود السعودية من الجهة اليسرى الآن. على الأقل نقلص الفارق يا شباب، ما تكون 3-0 اليوم، على الأقل نسجل هدف. 3-1 ألطف شوي. نعم غبنا اليوم، مباراة للنسيان بصراحة، مباراة للنسيان. دونس الآن ياخذ راحته، يغير كما يريد، حاول يعطي أيضا البدلاء فرصة. عبد الله الحمدان اللاعب القادم، كرة بتعود من جديد سعودية، منقولة للجهة اليسرى، خذوا هات بشكل جميل متعب الحربي، مر وتقدم وعبر، هذه خطيرة، هذه خطيرة خطيرة، يا الله مرت سلامات، مرت سلامات على مرمى منتخبنا الوطني. المنتخب السعودي كاد أن يأتي بالهدف الرابع. نشوف الإعادة، تمريرة من كنو، التوغل من متعب والعرضية بهذا الشكل، لكن مندش كيف مرت، كيف ضاعت منه، يا الله يا الله. مواجهة صريحة، مواجهة صريحة لإبراهيم المخيني، لكنه أضاح بها خارج المرمى. كأنه يخرج عبد الله الحمدان البديل الذي يدخل الآن. حمدان أضاع العديد من الفرص في المباراة الماضية أمام المنتخب الكويتي وتلقى انتقادات كبيرة. دونس يدفع به الآن ويعني يعطيه الفرصة من جديد. غدا إن شاء الله مباراتين، المنتخب القطري سيلاقي المنتخب اليمني، والمنتخب الإماراتي يلتقي المنتخب البحريني. كرة بتعود من جديد منقولة للجهة اليسرى، لكن عدت ومرت فيها رامي تماس. بينما مجموعتنا طبعا اللقاء القادم راح يكون إن شاء الله يوم 29 سبتمبر يوم الثلاثاء القادم. منتخبنا كما أشرت سيلاقي المنتخب الكويتي، والمنتخب السعودي يلاقي المنتخب العراقي. ناصر رواحي مار، ناصر رواحي عبر خطرة، لكن مرت جهادة يتدخل، حاول يأتي بكلاكيت ثاني مرة لنفس الهدف اللي سجله في مرمى العراق، لكن في اللحظة الأخيرة نعم جهاد ذكري يتدخل ويبعد الكرة الماضية من أمام ناصر الرواحي. تعود المحاولة من جديد. طبعا مباريات الجولة الأخيرة ستقام جميعها في نفس التوقيت. الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية راح تكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. قطر ستلاقي الإمارات، والمنتخب اليمني يلاقي المنتخب البحريني. كرة ملعوبة من جديد، تعود المحاولة لصالح المنتخب السعودي. طبعا الجولة الأولى في المجموعة الثانية، المنتخب الإماراتي فاز 4-0 على اليمن، والمنتخب القطري فاز على البحرين بهدفين نظيفين. زاهر الأغبري الآن ينزل بديلا لغانم الحبشي. طارق السكتوي ما زال يحاول يمني النفس بالعودة بتقليص الفارق فيما تبقى من عمر هذه القمة الخليجية التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب السعودي الشقيق. رمي تماس جميل الأحمدي على تنفيذ هذه الكرة، كرة بتعدي بتمر فيها رمي التماس لصالح منتخبنا كما يشير الحكم المساعد الثاني. طارق يواصل توجيهاته للاعبين. كرة تعود الآن لمنتخبنا، حارب السعدي إلى أحمد الكعبي، كرة معاه منقولة لزاهر الأغبري. زاهر يلعبها للأمام لكن تتخلص، تعود من جديد لأبو شامات محمد. خالد الغطريفي خلص الكرة الماضية، 24 سنة لخالد. كرة بتعود لمندش من الجهة اليمنى لصالح المنتخب السعودي، تمريرة للحمدان لكن المخيني أقرب، إبراهيم أقرب. تكلمنا عن إبراهيم وجائزة أفضل حارس، لكن بالنسبة للاعبينا في بطولة الخليج وجائزة اللاعب الأفضل، من توج بهذا اللقب؟ توج به أولا طبعا المرحوم بإذن الله غلام خميس في خليج 7، مناصفة مع العراقي حسين السعيد. غلام خميس اللي كل ما التقينا به بصحفيين زملاء تقدمونا في السن وسبقونا في تغذية بطولات الخليج أشاروا لهذا النجم الكبير وما قدمه في سنوات مضت مع منتخبنا الوطني. وصف باللاعب الاستثنائي، اللاعب اللي كان يصنع الفارق دائما وأبدا مع منتخبنا الوطني، لذلك حصد تلك الجائزة في خليج سبعة. وأيامها نتذكر جيدا يعني النتائج اللي كان يحققها منتخبنا الوطني، إلا أنه غلام خميس توج بهذه الجائزة في تلك البطولة في خليج سبعة، توج بها أحمد مبارك كان، وأيضا في خليج 23 في الكويت البطولة التي توج بها منتخبنا الوطني. هنا محاولة ولكن سهلة مع إبراهيم المخين، سهلة مع إبراهيم المخيني. إبراهيم 29 سنة، متر 91 سنتيمتر، أكثر من 50 مباراة دولية بالنسبة لإبراهيم المخيني. كرة ملعوبة طويلة وللأمام، جهاد يحاول يخلصها، ضغط من عصام، تبعد من حسان تنبكتي، تعود للمنتخب السعودي من جديد. على ذكر الجوائز الفردية، جائزة هداف البطولة كانت من نصيبنا في خمس مناسبات، وداها الضابط هاني الضابط، ما شاء الله تبارك الله أرقامه مستمرة هاني الضابط. هنا محاولة ملعوبة لكن تصل سهلة مع إبراهيم المخيني، أول من حصد هذه الجائزة لمنتخبنا الوطني هاني الضابط، عندما سجل 5 أهداف في خليجي 15 عام 2002 في المملكة العربية السعودية. ثم عماد الحوسني حقق هذه الجائزة عندما سجل 4 أهداف في خليجي 17. محاولة الرواحي، كيف ضاعت يا ناصر، كيف مرت، مش ممكن مش معقول، انفراد صريح، المساحة موجودة، هذه ألعابه هذه كراته، لكن اللمسة الأخيرة ما كانت بالشكل المطلوب، عدت مرت سلامات على مرمى المنتخب السعودي. يا لها من فرصة، يا لها من فرصة يا طارق، ضاعت على منتخبنا الوطني. يا الله يا الله يا الله، كنا قريبين جدا من تسجيل الهدف الأول، لكن مرت سلامات على مرمى محمد دعويس. انفراد كان صريح، كرة ملعوبة جميلة لكنها مرت سلامات. استراحة الآن للاعبين لالتقاط الأنفاس، تغييرات سعودية قادمة. محمد محرزي البديل القادم، إعادة للهدف السعودي الأول. وهنا هدف حسن كادش أيضا، الهدف الثاني، وثالث الأهداف كان عن طريق فراس البريكان. جائزة أهداف البطولة، نعم، ثاني من توج بها من منتخبنا الوطني كان عماد الحوسني ب4 أهداف في خليجي 17. ثم حسن ربيع سجل 4 أهداف في خليجي 19 في السلطنة عام 2009. بعد ذلك طبعا سعيد الرزيقي الشلهوب، مناصفة مع المعز علي وعلي حسني وعلي فائز وجمال راشد في خليجي 23، كلهم سجلوا هدفين. عصام الصبحي في البطولة الماضية أيضا كان هداف البطولة، مناصفة مع محمد مرهون البحريني والسعودي عبد الله الحمدان، كل واحد منهم سجل 3 أهداف في البطولة. هكذا كانت الجوائز الفردية بالنسبة للاعبين في بطولات الخليج على مر التاريخ، لكن احنا اليوم نبحث عن نتيجة جماعية في هذه المباراة، عن عمل جماعي كنا نتمنى أن يكون أفضل، عن حضور كان من المؤمل يكون أجمل. لكن المنتخب يعني خسر، أو يخسر حتى اللحظة، خسارة ثقيلة أمام المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة. صالح أبو شماتي إذن يخرج، والبديل محمد محرزي. تفاعل جماهيري كبير جدا جدا جدا من الجماهير السعودية مع الأخضر السعودي هنا في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. كما تشاهدون ثلاثية خضراء في مرمى منتخبنا الوطني، تصعب مهمتنا في العبور للدور القادم وبشكل كبير. كرة ملعوبة عالية للأمام، احمد الكعبي الان على تنفيذ رمية تماس ملعوبة سريعة لحسين الشحري، وهذا مصعب المعمل الكرة معاه، مصعب يبحث عن مساندة يعيدها للوراء الى مصعب الشخصي، كرة ملعوبة للامام من الجهه اليمنى الان، حاول المرور والتقدم ولكن متعب الحربي خلصها، تتحول رمي تماس، حسين الشحري حاول يمر، سكتيوي ما زال يوجه اللاعبين في انتظار خبر في هذه المواجهه. احمد الكعبي من الجهه اليسرى الان، كرة معاه يبحث عن مساندة، يعود للوراء مع الغطريفي خالد إبراهيم المخيني من جديد، ملعوبة عالية وللأمام ناصر الرواحي، ممكن الكرة ما زالت معاه يبحث عن مساندة، الرواحي من جديد لمنتخبنا، ملعوبة حلوة إلى حسين الشحري يسدد، كرة بتمر تتخلص من الدفاع السعودي، تعود من جديد لصالح سلطان مندش، فراس البريكان، فراس بصراحة أعطى بعد هجومي كبير جدا للمنتخب السعودي في هذا المساء، إضافة كبيرة، يعني اليوم في اعتقادي أنه التشكيلة اللي بدأ بها دونيس هذه المباراة كانت أفضل بكثير من التشكيلة الماضية التي لعب بها أمام الكويت، وهذا ما انعكس بشكل ملحوظ حقيقة على أداء المنتخب السعودي الذي تجلى في شوط المباراة الأول وسجل ثلاثية كاملة في مرمى منتخبنا الوطني. طبعا في المقابل ايضا احنا غبنا تماما. اعتقد انه يعني كان من المفترض ان ندرس المنتخب السعودي بشكل افضل. زاهر الان مرة تقدم، زاهر الكرة معاه يحاول يعدي الاغباري لكن تتخلص، تعود لمحمد العويس، يعني طارق وجهازه بالتأكيد انهم درسوا تفاصيل المنتخب السعودي، نقاط القوة، نقاط الضعف، الحلول الموجودة عنده، لك أن تتخيل وتتوقع أيضا أن المنتخب السعودي راح يبدأ ضاغط، سيدفع بكل ثقله لأن البطولة على ملعبه بين جماهيره، يبحث عن هذا اللقب اللي غاب لقرابة 22 سنة، وبالتالي متوقع أن يرمي بكل ثقله، لذلك كنا نتمنى أن حضرنا بشكل أفضل تحديدا في الشوط الأول، حضرنا أنفسنا بشكل أفضل للتعامل مع سيناريو من هذا النوع، سيناريو الضغط العالي، الاستحواذ، السيطرة اللي مارس المنتخب السعودي ونجح من خلاله في تسجيل 3 أهداف كاملة. طبعا هذا نضيف له أيضا بعض الأخطاء الفردية، سوء التمركز في الكرات العالية، كلها معطيات ساهمت في تسجيل المنتخب السعودي لهذه النتيجة الكبيرة حتى الآن. زاهر، منتخبنا لجميل الأحمدي، حارب السعدي أمامية المحاولة، ناصر الرواحي ناقلها باليمين لكن تتخلص، سعودي متعب الحربي، ناصر الدوسري، ملعوبة للأمام من ناصر الدوسري، كرة ملعوبة من جديد في منتصف الميدان، تنقل للجهة اليسرى لسلطان مندش، سلطان يبحث عن مساندة، كرة معاه للمنتخب السعودي أمامية، الحمدان، يا الله، مرت سلامات، المنتخب السعودي كاد أن يأتي برابع الأهداف لكن محرزي أطاح بها خارج المرمى، مرت سلامات، ثقيلة والله لو كانت 4، هي بالثلاثة بصراحة ثقيلة، كيف لو كانت 4، الحذر يا شباب، ما ودنا بهدف رابع بصراحة، يعني نتيجة ستكون قاسية للغاية، والله ما أتذكر متى آخر مرة خسرنا في بطولة الخليج بثلاثية، لكن من زمن بعيد بثلاثية نظيفة، مرت الكرة الماضية تتحول ركلة مرمى لصالح المنتخب السعودي، شوف الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية، الحمدان حضرها بشكل رائع لمحمد محرزي اللي واجه المرمى لكن ما تعامل مع الكرة بالشكل المطلوب. دونيس اليوم قرأ المباراة بامتياز بصراحة، بدأ بشكل ممتاز، درس منتخبنا بشكل جيد جدا، عرف أيضا نقاط الضعف الموجودة خاصة في خط الظهر، وبالتالي تمكن من تسجيل ثلاثية، لكن عصام الصبحي لمنتخبنا من جديد، حسين إلى زاهر الأغبري، الكرة مع زاهر يبحث عن مساندة، لكن المساحات الفرصة ما هي موجودة للاعبينا. منتخب السعودي أيضا حتى عندما يتراجع فإنه يتمركز بشكل جيد. كرة ملعوبة الآن، هذه خطيرة، الشحري مار، عرضية للأمام لكن مرت سهلة، تصل من جديد مع ناصر الدوسري لصالح المنتخب السعودي. السعودية المحاولة من جديد، صافرة وخطأ يبدو يشير على وجود حكم المباراة. أحمد الكعبي على تنفيذ رمية التماس، لاعبها بشكل سريع إلى جميل اليحمدي، مصعب الشخصي، الكرة معاه منقولة من جديد للجهة اليمنى لمنتخبنا الوطني. ناصر إلى مصعب، 5 دقائق تقريبا تتبقى على النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، منتخبنا الوطني يقدم ليلى للنسيان في بطولة الخليج. شايفين الصورة على الجماهير السعودية، وبالمناسبة يعني النتيجة المسجلة، نعم طبعا الجهاز الفني يتحمل قراءته لتفاصيل هذه المواجهة من البداية، لكن أيضا هذا نتاج عمل حقيقة سنوات ماضية. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا وواقعيين أيضا، إذا نبحث عن نتائج حقيقية لابد أن يكون عملنا أفضل. أعتقد أن احنا عارفين تماما التحديات الموجودة، وين ممكن نشتغل، وين ممكن نطور، وين ممكن نغير. هذا الأمر ليس يعني لا يأتي بين يوم وليلة. أبسط مثال ممكن أذكره بعد هذه المحاولة ملعوبة عرضية في راس، لكن مرة تتخلص تعود من جديد مع ناصر دوسري الآن لصالح المنتخب السعودي. نتكلم يعني عن تفاصيل، عن معطيات، عن مؤشرات، يعني ممكن توحي، ممكن تصنع الفارق ايضا معه. مستضيف خليجي 28 سيعلن عنه خلال ايام قادمه. هنا كره ملعوبه عاليه اماميه، المنتخب السعودي من جديد، عبد الله الحمدان عرضيه، ولكن غطريفي ينقذنا في اللحظه الاخيره من هدف رابع. سيطره سعوديه كامله في هذه اللحظات. شوف الاعاده مره اخرى، خلاص اللاعبين يعني للأسف ما قادرين يتعاملوا مع هذه الدقائق الأخيرة. ننتظر صافرة حكم المباراة البحريني بصراحة عمار محفوظ. كنت أتكلم عن بطولة الخليج القادمة، خليجي 28، الإعلان عن المستضيف سيكون خلال أيام إن شاء الله. للآن ما تقدمنا بملف وما أبدينا رغبة حقيقية باستضافة بطولة الخليج. آخر بطولة خليج استضفناها كانت عام 2009. خليج القادم يعني غالبا راح يكون في 2028. هنا المحاولة ملعوبة عالية لكن تتخلص. 2028 ربما أو 2029، يعني مع حلول بطولة الخليج القادمة راح يكون مر على آخر استضافة لنا لبطولة الخليج 20 سنة. 20 سنة بالتمام والكمال. سؤال يعني ما عندنا الرغبة؟ احنا قادرين، بالتأكيد قادرين، بالتأكيد الإمكانيات موجودة، ملاعب موجودة، مجمعات موجودة. البطولة لها أهمية كبيرة جدا جدا جدا، ولها أثر كبير جدا على المنتخب، على اللاعبين، على الجماهير، على الإداريين، على المنظمين، على البلد. مكاسبها كبيرة كبيرة، لكن ما في رغبة. سؤال مطروح حقيقة للمعنيين. خسارة كبيرة بصراحة، خسارة مؤلمة اليوم، ظهور مخيب للآمال المنتخب الوطني. أعيد وأكرر، هذا نتاج عمل سنوات وليس عمل أشهر. إذا كنا جادين في التغيير، في الوصول لمراحل متقدمة، لابد من التغيير بصراحة، لابد من التغيير. حسين الآن عالية للأمام لكن تتخلص. أبو شامات في نص الملعب تعود لمنتخبنا الوطني. 62% نسبة الاستحواذ لصالح المنتخب السعودي مقابل 38% لمنتخبنا الوطني. جهاد يحاول، صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة البحريني عمار محفوظ لصالح منتخبنا الوطني. خطأ موجود لمنتخبنا الوطني مع الدقيقة 89. لعويس في توجيهات للحائط البشري. خطأ للأحمر. حارب من جديد يلعبها طويلة للأمام لكن تتخلص من دفاعات المنتخب السعودي. تعود المحاولة من جديد. حارب السعدي يمر ينقلها مرة أخرى لأحمد الكعبي. جميل لأحمد الكرة معه. منتخب السعودي الآن يتراجع لمناطقه الدفاعية. إبراهيم المخيني. خلاص المنتخب يعني نلاحظ أن اللاعبين ينتظروا الصافرة. صافرة الحكم. نخسر بثلاثية. المنتخب السعودي كاد أن يأتي بخمسة على الأقل. على الأقل. لكن لحسن الحظ أنه التعامل تعامل اللاعبين ما كان بالشكل المطلوب مع انفرادات حقيقية كانت. حارب السعدي يلعبها طويلة وللأمام. تعود في منتصف الميدان منقولة للجهة اليسرى. مندش لعبد الله الحمدان. المساحات السعودية الآن يحاول المنتخب السعودي تسجيل الهدف الرابع. حمدان عرضية يا الله تبعد في اللحظة الأخيرة من مصعب أو حارب السعدي تتحول ركلة ركنية لصالح المنتخب السعودي. ركنية سعودية. شوف الحمدان المرور ثم العرضية والإبعاد من حارب السعدي. خسارة قد تتسبب في خروجنا من دور المجموعات في بطولة الخليج. نعم يا طارق. من وصل للنهائيين الماضيين يبدو بأنه سيواجه تحدي كبير في الاستمرار وتجاوز دور المجموعات. الحديث عن منتخبنا الوطني ونحن نلعب في آخر ثلاث دقائق. الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة سريعة. عبد الله الحمدان عودة للوراء. سلطان مندش أمامية. تعود لحارب السعدي لزاهر. الآن يحاول يمر لكن تتخلص. تعود من جديد لصالح المنتخب السعودي. متعب الحربي الآن من الجهة اليسرى. أعيد وأقول ممكن تخسر بكرة القدم. وارد أن تخسر لكن مش بهذه الطريقة أبدا بصراحة. والمفروض أنك تعمل بصراحة على لا تصل لهذه المرحلة. أتكلم عن يعني المرحلة اللي فعليا محتاجة لتغيير. يعني معدل أعمار اللاعبين في أشهر ماضية وصل تقريبا 30 سنة. معدل متقدم جدا. العمل ما كان بالشكل المطلوب على مستوى القاعدة على مستوى المنتخبات السنية. وبالتالي هذا الأمر هذا التقصير يؤثر الآن. نتائجه تظهر الآن في المنتخب الأول في الخيارات الموجودة في الخيارات المتاحة. لكن في كل الأحوال الخسارة اليوم بهذه النتيجة بهذا الشكل غير مقبولة بصراحة. والسؤال الكبير يوجه لطارق السكتيوي المغربي مدرب منتخب الوطني. لماذا خسرنا بهذه الطريقة وبهذه النتيجة الكبيرة؟ حمد محرز الآن عرضية للمنتخب السعودي مرت من الكول. مندش السلام يبحث عن مساندة. مندش أمامية. ناصر الدوسري حاول يمر عالية وللأمام لكن تتخلص. في المقابل أيضا أنا أرجع للمنطق. المنتخب السعودي حقيقة اليوم دونيس عنده كوكبة من النجوم. خيارات متعددة متنوعة. خمسة تغييرات يجريها على التشكيل الأساسي اليوم. المخيني ينقذنا من الرابع يحولها ركلة ركنية. خمسة تغييرات والمنتخب السعودي اليوم أفضل حتى من المباراة الماضية أمام المنتخب الكويتي. كما ذكرت في عمق في التشكيلة في عمق في السكواد الموجود لدى المنتخب السعودي. وبالتالي أيضا دونيس عنده رفاهية الاختيار. عيد وأقول نكون أيضا منطقيين صادقين مع أنفسنا. المنافس اليوم المنتخب السعودي أفضل منا. الجودة أعلى تجربة أكبر خبرة أكبر. أنا ذكرت في تفاصيل المباراة التحديات اللي تواجهنا. لكن أيضا في النهاية خسارة بهذه الطريقة مرفوضة تماما. ننتظر وقفة من طارق السكتيوي وعلاج لهذه السلبيات اللي ظهرت اليوم قبل مباراة الكويت القادمة. نعم الحظوظ أصبحت صعبة معقدة لكن لعل وعسى يجد جديد في الجولة الأخيرة. تأتي مشاهدين الكرام عبر قناة عمان الرياضية مستمعين عبر إذاعة الشباب سيطرة حكم المباراة البحريني عمار محفوظ ونهاية هذا اللقاء بانتصار المنتخب السعودي على حساب منتخب الوطني بثلاثية نظيفة هنا في الجولة الثانية من خليج 27 خليجي الديار العربية.
1: صوت الزميل أحمد الكعبي في قناة عمر الرياضية. أهلا بكم مجددا المستمعين الكرام في إذاعة الشباب. طبعا محمد الشبيبي مخرجنا يرحب بكم، وهذا حسين العميري وليد الخفيف يونس المعشري معكم على الهواء. نتيجة في الحقيقة يعني الحمد لله أنها انتهت على 3 للمنتخب السعودي، لأن كان في أخطاء كثيرة. صحيح أن احنا شوية ضيعنا فرص في الشوط الثاني، ولكن أيضا حقيقة يعني الفريق يعني كثير من المشاكل الدفاعية وأدت إلى هذه النتيجة الكبيرة والثقيلة في الحقيقة. اليوم يعني أداء مخيب للآمال، أنا أعتقد حتى يعني أنا مش فني ولكني على الأقل يعني مراقب من بعيد بصراحة. يعني طارق السكتيو بدايته في المباراة كانت سيئة، قراءته للمنتخب السعودي خاطئة في البداية، ويعني ما أدري صراحة يعني كيف ممكن تدخل مع فريق مثل المنتخب السعودي بهذه الصورة اللي نحن من بعيد نتوقع أن المنتخب السعودي بيدخل مهاجم، بيدخل بمد هجومي وضغط هجومي وضغط عالي كبير عليك أنك أنت تتعامل مع هذه الدقائق كما ذكرنا قبل المباراة. ولكن للأسف اللي شفناه من بداية المباراة كان الوضع في الحقيقة يعني سيء جدا. فريق صراحة مفكك، خطوط متباعدة، ويعني رجعنا للمنتخب اللي بصراحة يعني ما عليش ما أريد أقول يعني اللي كنا زمان نشوف إنه يعني فريقنا كذي مجرد اجتهادات يمنة ويسرة بلا أي تنظيم حقيقة. يعني ما أدري صراحة إيش صار في الفريق، ولكن طبعا المؤشرات كانت سلبية حتى من المباراة الأولى مع العراق، ولكن التعادل غطى يمكن على كثير من الأمور. لكن بصراحة الوضع هذا مقلق حتى في المباراة الأخيرة مع الكويت. يونس، إذن ثلاثية اكتفى بها المنتخب السعودي في هذه المباراة، تسجلها في الشوط الأول وأنهى الأمور.
2: ومثل ما قلت أنت أبو علي يعني الحمد لله أنها جاءت على ذلك، لأن شفناه أيضا حتى في الشوط الثاني يعني فرص كثير سهل ضيعها المنتخب السعودي، كانت انفرادات صريحة لا حد إلا فقط أنت والحارس، وكانت بأي لمسة كانت مباشرة أنك، لكن هي أيضا يعني إلى خارج الخشبات الثلاث مستوى لم نعهده حقيقة للمنتخب في كلا المباراتين، وليست هذه المباراة فقط. منتخب غير متجانس الخطوط، الثغرات الدفاعية فعلا كارثية التي شدناها، الحارس وكأنه يعني في حالة توهان حتى في من خلال وجود المنتخب على هذا المستوى، على هذا ما شاهدناه اليوم. نحن بحاجة إلى سنوات من المعالجة حقيقة، يعني ما نريد أن نقصوا من خلال هذا المباراة، ولكن هو هذا هو الواقع يعني. وللأسف يعني لازم أيضا هناك نتساءل لماذا لم تقم أنت أيضا حتى قبل انطلاقة هذه المباريات أقل حاجة ولو مباراة ودية، يعني أنت حتى من خلال أيضا استلامك للمنتخب ما في هناك أي مباراة ودية، يعني تجي تتكلم وتقول يعني مثلا مباراة موزمبيق وهذه المباريات هي هذه المباريات ودية، أنت بحاجة كنت إلى أنك أيضا تقف على مستوى كل لاعب من اللاعبين المنتخب. نحن اليوم عندنا هذه العناصر بحاجة إلى شغل كثير، بحاجة إلى أيضا عملية البحث عن بعض الأسماء يجب أن تكون موجودة قبل فوات الأوان، وأنت يعني من خلال المعطيات اللي هي موجودة حاليا في المنتخب أنا أعتقد أن ما ستكون عليه مباراتنا القادمة ليست أسهل مما هي عليه من المباراتين. أنا من وجهة نظر وأتوقع أنها راح تكون أيضا ربما أصعب حتى من مباراتنا الأولى بالذات أمام المنتخب العراقي.
1: يعني وليد يعني أنا أبغى أسأل سؤال واحد يا أخي، ليش الدخول في المباراتين البداية هي ما تغيرت؟ يعني نفس الأخطاء، نفس المساحات اللي شفناها ونفس المشاكل
3: بسبب سوء الكرة.
1: يعني كيف يعني بغض النظر عن تفاوت بين الفريقين العراقي والسعودي، دخلت معهم بنفس الطريقة. يعني بغض النظر كيف دخلت، بس كيف تدخل بنفس الطريقة؟ يعني إيش هذا الوضع اللي أنت تفكر فيه بهذه الطريقة؟ يعني هل ممكن أنك أنت تدخل بهذه الطريقة مع المنتخب السعودي؟ أيضا نشوف فراس البريكان أفضل لاعب في المباراة، فما أدري يعني، أم ولا أنا غلطان؟ يمكن على إمكانيات لاعبين ولا إيش المشكلة يعني؟
3: بص حسين،
1: تفضل.
3: لما يكون عندك فريق في إمكانيات لاعبين أعلى منك، أنت بتعالج ذلك بالتكتيك الجماعي، تقارب خطوط، بلوكات، ارتداد، تكتيك معتدل تقدر. لكن أنت النهاردة لا دفعت كويس ولا هجمت كويس، وعندك أخطاء دفاعية كارثية فردية من اللاعبين. طيب لما نيجي مثلا نقول الدخول في المباراة تأخر التركيز لأن ما فيش تدريب على التركيز، تمام؟ نيجي نقول هل ذكرنا المنتخب السعودي؟ لا ما ذكرنا.
1: بس لحظة يا أبو يار، يعني أنت تتأخر، ممكن تتأخر 10 دقائق، ربع ساعة، مش 40 دقيقة يعني.
3: 32 دقيقة بالظبط.
1: يعني
3: أول خروج صحيح لنا بالكورة كان بعد 32 دقيقة، نفس المباراة الأولى، تمام؟ فالتركيز السلبي انتقل المباراة الأولى المباراة الثانية. التشكيلة السلبية من المباراة الأولى المباراة الثانية، يعني مثلا النهاردة اقول لك الاداء تحسن شويه بنزول حسين الشحري. ليه حسين الشحري؟ ليه انت عندك في خط الوسط حارب وعبد الله فواز، الاثنين بنفس المهام، الاثنين بنفس المهام. لكن لما انت نزلت حسين الشحري يبني لك هجمه، عنده نزعه هجوميه، بيقدر يستحوذ، عنده كمان ثقه في انه بينتقل ويتحرك بيه الكره للامام. لكن عبد الله فواز وحارب السعدي الاثنين نفس الاداء،
1: جميل،
3: الاثنين تفاقد واحد.
1: جميل جميل. على كل حال والله يعني ما ادري ايش المشكله. خلينا نروح شويه نسمع لبعض الاراء من ملعب الانماء بعد هذه المباراه. هناك زميل خالد شكيلي، خلينا نروح يا محمد.
4: لم يقدم اي شيء يذكر من خلال مباراه اليوم، وبالتحديد في شوط المباراه الاول اللي يعني كرر نفس أخطاء مباراة العراق. اللاعبين ما دخلوا المباراة إلا في وقت متأخر جدا بعدما طارت الطيور بأرزاقها بكل أسف. 3-0 نتيجة كبيرة، خسارة موجعة لمنتخبنا، وقد تؤدي لا سمح الله إلى خروج المنتخب، يعني لأن فارق الأهداف أيضا راح يكون فاصل أيضا في المباراة الأخيرة. عموما معنا الكابتن جميل الأحمد. جميل، رحب فيك. و يعني خسارة، خلينا نقول ربما الخسارة قد تحصل ولكن النتيجة كانت كبيرة.
5: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. في الأخير هذه كرة قدم، من أخطاء سجلوا علينا، نعتذر على هذه المباراة، وإن شاء الله راح نقدم في المباراة الجاية. بعدنا في البطولة باقي مباراة، وإن شاء الله آخر مباراة إن شاء الله راح نعوض ونساعدهم إن شاء الله بإذن الله.
4: جميل، يعني سؤالي لك، يعني شو اللي حصل في شوط المباراة الأول في مباراة العراق بعد ذلك العودة، اليوم في شوط أول؟ يعني أنا لو جيت مثلا أقول يعني خط الدفاع سيء، الوسط في أخطاء كثيرة، الهجوم أيضا أكيد ما ظهر، وبالتالي تقبلنا خسارة كبيرة. المشكلة ما كانت في لاعب أو لاعبين بل في الفريق ككل، يعني إيش اللي صار؟
5: سبحان الله، هذا حال الكورة. يمكن ما دخلنا في بداية جو المباراة، بس في الشوط الثاني الحمد لله قدرنا نستغل الفرص، بغينا نحاول كم فرصة ضيعنا، بس في الأخير هذا حال الكورة، كل ما تضيع يسجل عليك، وسجل علينا من أخطاء قدروا يستغلوا الأخطاء، وإن شاء الله راح نعوض في المباراة الجاية إن شاء الله.
4: طيب المباراة الأخيرة، خلنا يعني نطرق باب التفاؤل. يعني أتوقع إحنا محتاجين نفوز 2-0 ويخسر المنتخب العراقي بفارق هدفين كذلك، يعني إحنا نفوز بهدفين والعراق يخسر بهدفين، ممكن هذه السيناريو اللي يحصل في المباراة الأخيرة؟
5: إحنا أول بداية نفكر في نفسنا، ان شاء الله احنا نطلع من النتيجه ايجابيه اول بدايه، وبعدين نفكر في الفرقه الثانيه. احنا اهم شيء ان نعوض المباراه الجايه ان شاء الله.
4: طيب جميل، شكرا لك، وان شاء الله نتمنى القادم يكون اجمل
5: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.
4: اذا ابو فيصل، طبعا هذا كان الكابتن جميل اللي يحمد يتحدث عن خساره اليوم، ومثل ما ذكرنا يعني هي المساله مش في الفوز وفي الخساره، هي ممكنه ولكن في النتيجة الكبيرة. مباشرة راح نتحول للزميل محمد القنوبي مع الجمهور، ولنا عودة إن شاء الله.
1: إذن سمعنا رأي جميل لأحمدي و...
3: بس أنا غير مقتنع بكلامه. تماما أنا غير مقتنع بكلامه، وهذا الكلام ما أكلش عيش، وهذه كرة قدم وهذه لعب خسارة وفوز، هذا كلام ما يأكل عيش. أنتوا تتحملوا المسؤولية تماما. اليوم منتخب أداء متواضع للغاية، قراءة فنية سيئة للغاية، فأنا ما يعني ما أعترف بهذا الكلام. أنتوا اللي كرة، هذا كلام من الأول كرة قدم، والله فوز وخسارة وهذا لا لا لا
1: كلنا نعرف انه فوز وخساره يعني لكن لا يعني انت اللي عليك في الملعب
3: يعني. تيجي تتكلم وتقول لي اليوم ان احنا تحسننا في الشوط الثاني واستغلينا الفرص، قال استغلينا الفرص، ما جبناش وما هدفناش فما استغلناش الفرص. اضف الى ذلك بان التحسن في الشوط الثاني كان له اسباب. اولا منتخب السعودي لما ضمن الفوز بدا يعني ياخد الموضوع بالراحه خلاص، وقال لك انا ادي الشوط الثاني بمجهود اقل، تزامنا مع تغييرات كانت تغييرات إيجابية، منها حسين الشحر لما نزل تغيير إيجابي، حتى مصعب المعماري لما نزل كان إيجابي، فالتغييرين دول كانوا جيدين على المستوى الهجومي لأن كانت لهم نزعة هجومية. فيعني العنصرين مع بعض هو ده اللي تسبب في أن أنت يظهر تحسن في الشوط الثاني، ولكن السبب الرئيسي أن المنتخب السعودي خلاص كان ضمن النتيجة. ولكن لو ما حلفناش الحظ في انفرادين المنتخب السعودي كان ممكن النتيجه تبقى كارثيه. خمسه
1: هذه اهداف كرات اهداف
2: سته كانت،
3: فكنا هنقول ايه دلوقتي بقى ان احنا استغلينا الفرص والكلام ده. فيعني
1: بس انا ما فهمت يوم قال استغلينا الفرص، يعني وش استغلينا احنا؟ ما سجلنا،
2: احنا ما استغلينا ولا شيء من الفرص يعني. انت يعني يمكن افضل هجمه كانت افضل فرصه بالنسبه لينا كانت فرصه ناصر الرواحي،
1: ناصر ايوه اللي هي
2: يعني في الدقيقه تقريبا 76 يعني هي كانت الانفراد يعني. صريح وحقيقه يعني
3: انت قلت انت قلت جمله مهمه واحنا تحت الهواء.
1: انا دائما اقول اشياء مهمه
3: والله بصراحه، جمله مهمه ويعني نقطه في غايه الاهميه.
1: قول لي
3: لو عبد الرحمن مشيفري موجود اليوم.
1: انا قلت لك نحس ان احنا فاقدين عبد الرحمن كثير يعني.
3: احنا اليوم بنلعب مكسورين الجناح، جناح شغال وجناح نايم، تمام؟ تخيل نضع عبد الرحمن موجود، انت عندك جناحين شغالين، عندك نصر واحد شغال وعندك عبد الرحمن، لان عبد الرحمن في اضعف احواله كان هيبقى افضل من كل الخيارات اللي قدامك دي. حتى صلاح زي ما انت تفضلت ربع ساعة من
1: حتى
3: صلاح،
1: حتى لو صلاح ما جاهز بس انت تحتاج على الاقل في الدكة معك يعني.
3: ربع ساعة حتى لو نزل، لا صلاح بيعرف يحتفظ بالكرة،
1: يعرف يحتفظ يعني
3: يعرف يحتفظ بالكرة يعني. يخلي لعيبته تاخد نفس شوية وتنظم دفاعها شوية. لان
1: وبصراحة يعني اتمنى ان يعطي حسين الشحر دقائق اكثر يعني.
3: حسين الشحر المفروض يبدأ اساسي على اليوم، بصراحة التغيير كان إيجابي.
1: وهذا الولد يقدم نفسه بشكل جيد،
2: وهذا اللي توقعنا
1: فترة كنا نتكلم عنه يعني.
2: هذا اللي توقعنا
1: بعد مباراة الأساسي اليوم يعني،
2: بعد مباراتنا مع العراق ونزوله كان في الشوط
3: الثاني أعطيه أستاذ يونس كان أفضل. مصعب المعماري لما نزل كان أفضل من عبد الله فواز. حتى مصعب المعماري لا كرته القدام للأمام
2: صحيح،
3: مش للخلف وللجانب. هذا الكلام الشغل الديفندر للخلف وللجانب والتمريرات السلبية خلاص ما بقاش يعني يمشي في هذا. خاصة انت خسران
1: لعب سلبي يعني.
3: لعب سلبي
2: ومثل يعني الآن حتى ما قال جميل اليحمدي يعني، قال لك احنا عندنا مباراة ولازلنا في البطولة، انت مباراتك الجاية انت لك هدف وعليك أربعة. لك هدف وعليك أربعة،
3: الكرة لسه في الميدان.
2: والمنتخب الكويتي
1: بس لا شوف عشان منطقي
2: أربعة. لا
1: نحن بعد ما نبغى نعطي الجمهور،
2: لكن تركت ما تلعب مع منتخب يعني مستسلم لك. بالعكس انا اقول لك منتخب الكويتي
1: منتخب سعودي منتخب الكويتي منظم
2: اكثر شراسه من
1: منظم اكثر مني. منتخب الكويتي منظم اكثر عشان ما نرفع سقف التوقعات.
3: اليوم انت عملت عشان تكون منظم
1: ماشي،
3: احنا ما قرينا المباراه يعني القراءة الفنية ضحلة للغاية، ضحلة جدا القراءة الفنية التحضيرية في المباراة، قراءة ضحلة. التوقع بما يمكن أن يقدمه السعودية ضحلة، التعامل مع هذه التوقعات أيضا ضحلة. أنت عارف منتخب السعودية هينزل زي ما أنت قلت قبل ما نبدأ الاستوديو قبل ما نشوف صحيح. المباراة تنزل السعودي بمد هجومي، ليه؟ التغييرات الخمسة قلبت الدنيا طبعا. في المنتخب السعودي
1: صحيح.
3: تغييرات يعني بصراحة شكل مختلف تماما عن المباراة الأولى
1: طبعا.
3: طيب
1: هذا متوقع.
3: بلعب فريق هجومي، بلعب فريق على أرضه، بلاقي الفريق مطالب بانه يفوز بالبطوله. يا اخي انا لابد ان انا العبه الاول اول ربع ساعه بتنظيم دفاع،
1: لازم استوعب الضغط اللي ممكن يجيك يعني. لازم شوف بالمختصر مثل ما عمل مدرب الكويت هدي سوزا، وش سوى مع المنتخب السعودي في البدايه؟
3: انتصب
1: اغلق كل مساحات، سكر عليه، رجع فريقه بالكامل.
3: لكن تعال النهارده هات الاحصائيه وقول احنا قطعنا كم كره، استخلصنا كم كره، افتكينا كم كره، الصراعات الهوائيه والصراعات الارضيه مفيش. الهجمه بتخلص امتى؟ الهجمه بتخلص يا اما بتصويبه يا اما الكره بتخرج بره يا اما
1: احنا حددنا قبل المباراه حتى من الكرات العرضيه سجلوا علينا الهدف تلات. الاول والثاني كرات عرضيه
3: واهدروا اثنين من العرضيات،
1: واهدروا اثنين هدفين من العرضيات. عندك مشكله كبيره في هذا الموضوع،
3: وفي واحده في العارضه اللي فيها اللعباكه دي. تمام، حتى احنا محتاجين بصراحه حارس مرمى يكون مستعد الفتره الجايه، ومعلش ما تزعلوش مني يعني، معلش
1: هذا امر طبيعي.
3: احنا محتاجين حارس مرمى يكون مستعد دلوقتي. لابد ان ابراهيم المخيني يعرف ان هو تحت ضغط، وانه
1: المركز حتى في الدوري يعني انا اشوف يعني والله يعني انا اشوف يعني حتى مجدي شعبان العجمي اللي هو حارس الشباب اعتقد والله يعني جميل في حراس البدري يعني طبعا ابراهيم جميل، لكن ابراهيم يعني يحتاج له ايضا شويه.
3: لا ابراهيم محتاج انه السكه بتاعته
1: رده فعله شويه بطيئه يعني.
3: لا لا السكه بتاعته كمان بدات تهتز، حتى تعامله في الكرات اللي راجعه من زملائه.
1: نسمع حارب
6: الجمهور، اعتقد ان ما بدينا المباراه بشكل زين، انه يسجل عليك من من من كره ثابته وكره نفس الشيء هوائيه متحركه في اول الدقائق تصعب عليك المباراه. نحن كلاعبين اليوم ما كنا في في في, في مستوانا بدايه الشوط الاول. الشوط الثاني اعتقد مثل ما الكل شاف يمكن اربع هجمات محققه او اربع اهداف محققه يمكن ما توفقنا فيها بسبب قله التركيز. نبارك المنتخب السعودي هارد لفنا.
4: طيب حارب، يعني في مباراة العراق ما دخلنا المباراة إلا متأخرين، اليوم تأخرنا كثير، لكن المنتخب السعودي حسم الأمور في شوط المباراة الأول، ما تعلمنا من درس المباراة الأولى ليش يعني؟
6: والله شوف أبو تركي، هذا شيء طبيعي. يمكن أنت اليوم نحن ما بنقول أن نحن اليوم لقينا بلاعبين أول مرة يلعبون هذه البطولة، بس أنا أعتقد أن نحن في, في, في بناء جيل مثل ما تفضل الكابتن طارق. هذه مباريات نتعلم منها الكثير، هذا مش عدل لنا نحن كلاعبين أن نغلب هذه النتيجة. احنا كلاعبين اليوم مش راضي عن مستوانا، انا اول شخص مش راضي عن نفسي وانا اتحمل بغض النظر عن اللي يصير في غرب المنتخب، انا اول كلاعب اتحمل هذه الهزيمه. دروس نتعلم منها، عندنا مباراه مع المنتخب الكويتي نتمنى ان شاء الله نحصل منها نتيجه ايجابيه، واللي كتب الله هو بيصير ان شاء الله.
4: طيب حارب، قلت شيء طبيعي، يعني هل قصدك ان عمليه الاحلال والتجديد مع فارق الامكانيات وبالتالي النتيجه تعتبر طبيعيه؟ لكن طيب المستوى ايضا ما كان مقنع.
6: اي مثل ما تفضلت ابو تركي، احنا اليوم خلينا نكون واقعيين، في في في في اسباب يمكن بدينا شويه الدوري متاخرين. انا يمكن انت اليوم تلعب بطوله لازم أن يكون مستوى البدني مالك ممتاز. مثل ما تفضلت شوت يمكن المباراه الاولى عندنا
4: سبع جولات واكثر،
6: عندنا امجد، عندنا خالد، يمكن هذه كلهم اصابات شد عضلي. اعتقد انها انا بالنسبه اليوم كحارب هذا العامل الاساسي اليوم للاعب كره القدم، ان البدن انت تكون زين بتمشي عندك. احنا يمكن اليوم حتى في الدقائق يقول غايب عن الموضوع الذهني بسبب بدني. نحن ما نريد ان نلوم انفسنا، بس في نفس الوقت هذه كره قدم تلعب على جزئيات. ومنتخب السعودي اليوم تتكلم عن لاعبين يلعبون على مستوى عالي على ليفل عالي مثل ما تفضلت، سبع جولات او ثمان جولات يستحقون الفوز. احنا كان عندنا بامكان ان على الاقل نسجل جول او جولين في, في, في, في, في بدايه الشوط الثاني، الله ما كتب. نبارك لهم ثلاث نقاط هرد لك وان شاء الله معوضه.
4: لك خيط رفيع امل او خيط من الامل، يعني خيط رفيع جدا، هل نتمسك بهذا الامل وممكن؟
6: اكيد اكيد، نحن راح نقاتل لاخر دقيقه، من دام انه في امل لازم نكون واعيين ولازم نحط في بالنا ان مباراه الكويت لازم نكسبها بغض النظر عن اللي يصير مباراه العراق والسعوديه ان شاء
4: الله. شكرا لك حارب. شكرا. اذا هذا كان
1: حارب سعدي متحدثا لزميل خالد شكيلي في ملعب المباراه.
3: هذا الحديث هذا الحديث الصح،
1: ذكر نقطه تاخر الدوري، وعلى فكره احنا ذكرناها اعتقد في حديثنا ما أدري يعني قبل يمكن في في, في مع الزملاء يعني كان حديث ترى على فكرة يعني هل يعقل إنك أنت تلعب ثلاث جولات وتروح بعد يعني بصراحة مثل ما ذكر حارب يعني
3: ما كان فيه أصلا معسكر كمان يعني في في خطة في برنامج المنتخب ما كان فيه معسكر اللي اتعمل هنا اللي بعد الجولة لأن طارق السكتو كان عايز يعمل معسكرات في أيام الفيفا فقط بعد معسكر الأول كان عايز ما يعمل معسكر ده وبعدين انتبه في الآخر قال لك لا الوضع صعب فقال لك أعمل ولكن أنا حديث حارب يعني حديث مختلف عن حديث جميل حديث يعني ده أكثر دقة أكثر إقناعا
1: صحيح
3: تمام
1: يعني هو ذكر نقاط جوهرية
3: الأول والآخر هو قال لك احنا نتحمس احنا مش في يومنا
1: ما دخلنا المباراة من البداية يعني
3: احنا في كل مرة ما ندخل المباراة في البداية بس هذه المباراة ما حسمتش على الجزيئات لأن مش جزيئات هذه المباراة كلها للسعودية ما في جزيئات احنا ما عندنا جزيئات فهذا ما نحسم على جزيئات واحد واحد صفر معلق اتنين واحد معلق مباراة معلقة لحد الدقيقة 70 80 90 ويجيب جون مثلا من خطأ لكن ما فيش يا عم ده تفوق مطلق تفوق هجومي مطلق
2: يمكن أكثر من خمس ست سنوات إحنا عمرنا ما السعودية فازت علينا ونحن
1: بالثلاثة صفر
2: بالثلاثة
1: كبيرة
3: الله خلينا من الثلاثة المستوى الأداء
2: والمستوى الفني
3: الثقة اللاعبين تحركاتهم ردة الفعل ما في
1: لا بس أنا ما أعرف يعني إيش سالفتنا يعني في مع السكتية والنصحة متأخرين يا أخي في
3: لا عرفت
2: لأن, لأن لأن أنت كمدرب ترى هي أيضا تشغلك أنت كمدرب
1: يعني ما كيف يعني ما هل يعني يعني قراءتك للمنافسين وايد متأخرة يعني تدخل في المباراة يعني متأخر جدا يعني حتى يعني حتى اليوم الجمهور يفهم إن اليوم المنتخب السعودي بيدخل في البداية بضغط عالي وبي احنا ننضرب بكرة عرضية وبطريقة يعني ولا لاعب مع في اول دقيقة 11 يعني احنا تسجل علينا ولا مدافع عند اللاعب يعني وكان جالسين نتفرج يعني تحس
3: شفت كرة في الشوط الثاني اللي يعني شاطت كيرف كده وبرم خيني صده ابو الشامات استلم تمام بص للزاوية خد صورة
1: أيوة
3: خد صورة جميلة
1: لا يا رجل هذه الكرة الأخيرة
3: قال له خد صورة
1: لا الكرة طولية. الأخيرة عدل الكرة وراجع راح الغبرة ياخذ كرك ورجع
3: وخد صورة طولية والله وشور لل
1: أنا استغربت منه والله كان في تمرين يعني
3: وفين لقيت واحد جاي من بعيد عشان يضغط عليه
1: يعني ما
3: شاطت يعني وانصدت وطلعت كورنر
1: هذه غريبة صراحة
3: فتيجي تتكلم عن الضغط على حامل الكرة مفيش تمام تيجي الانتشار والتمركز مفيش التحول الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بطيء ونفس الحاله لما بتيجي نتحول من الدفاع للهجوم ما فيش غير الله يكرمه نصر الرواحي النهارده اللي بصراحه انا شفته في كل مكان في
1: الملعب فردي يعني
3: ايوه شو كل مكان
1: بصراحه هو ضيع الانفراد بسبب انه خلاص مثل ما ذكرت
3: خلاص
1: بدنيا انه
3: هيك لكن لو هو كان في صحته وكان في لياقته وتركيزه كان سجل
1: ايوه صحيح
3: لان الولد بصراحه يقدم مستويات يعني انا قلت لك حتى تحت الهواء لو ما كان تعاقد في الدوري الكويتي بعد هذا الاداء انا كنت اتوقع له انه يكون في دوري اقوى
1: اتمنى له التوفيق واتمنى
3: ولكن عموما ان شاء الله
1: اتمنى كذلك حسين الشحري يحصل طريقه للاحتراف صراحه يعني لاعب مهاري لاعب يمثل
3: اضافه لما تحولنا من الاثنين المحور باداء مختلف بقى في محور يقطع ومحور يبني
1: نعم
3: لكن احنا في بداية الشوط وبداية المباراة اللي فاتت الاثنين المحورين بس ادوارهم دفاعية
1: نعم.
3: مش حد بيطلع فيهم يكمل في الهجمة اللي هو حارب وعبد الله فواز الاثنين لعبوهم للخلف او لعبوهم سلب وان كان بكل الطرق ان حارب افضل برغم ان عنده سن وصل كام يا استاذ يونس 37
1: 36
3: ولكن مستواه بشكل عام بدنيا فنيا لا مستوى افضل
1: في رسالة من أخذ بشكل سريع المستمعين صباح الخير المشكلة اليوم كلها في أحمد الكعبي ما عارف موقعه في الملعب يقول
2: ما مش مباراة اليوم حتى المباراة الماضية
1: بس على فكرة هو لاعب كرة القول حل الرواح يعني
2: الحسنة
1: ناصر الحسنة. فريد يسألكم كيف في أمل وإيش نحتاج عشان نتأهل ولا خلاص راحت علينا للأسف راح علينا العشاء مع الكابتن وليد الخفيف.
7: راح للأسف
1: راح خلاص.
7: أيوه
1: والحسبة يعني فريد لا تحسب أحسن لك لأن إحنا طول حياتنا نحسب
2: طول حياتنا ونحن نحسب
1: وعينا من كثر ما نحسب يعني صراحة أنا يعني أكلمك عن نفسي كل بطولة ندخلها لازم نحسب 700 مرة نحسب لو فزنا وخسر ما أعرف العراقي 5 وإحنا فزنا 77 وردينا طول حياتنا من يوم استوينا معلش ما نبغى وايد نتكلم بعدها إن المباراة يلا إن شاء الله تعدل الأمور. سليم يقول من الآن انتظروا كوارث قادمة في كأس آسيا القادمة وخروج مبكر كذلك تصفيات كأس العالم خروج مبكر من دور التمهيدي نتائج مخرجات مشوهة يقول فنيا وبدنيا من كل شيء في كرة القدم العمانية حتى إذا تم التعاقد مع مدرب عالمي. شكرا لك سليم. وهذه كانت رسالة من أحمد القرطوبي كانت من وقت شوي من بدري يقول تفضلوا معي بنضرب مندي لحم والدنيا بخير بنكبر وبننسى أحلى حل وأجمل عشان تنسى شوية يحتاج للصحة العيش مع لحم كذي يعني حلو كذا
2: في
1: اللي على طول يعني والله يعني شوف عشان بس ما ترهق اعصابك لا تحسب
2: في رساله السليم يعني اللي سليم. هو قال يعني
1: عن تصفيات كاس العالم كاساسي
2: انت لانك انت يعني انت لو باني اساسك صح لو تبني الاساس صح نعم يعني
1: بعدك مستمر انك ما تبني الاساس
2: أيوة لكنك للاسف انت يعني ما وين حتى انت الاساس حتى لا تسال
1: ماشي اساس
2: ماشي
1: احنا نبدا من فوق على طول. شكرا لك يونس المعشري.
2: شكرا حسين.
1: شكرا وليد الخفيف.
7: شكرا يا ابو
1: علي. راح علينا العشاء خلاص.
7: حر لك يا ابو علي.
1: ما عليه. المرات الجايه ان شاء الله حالتك لجمهورنا الحبيب. ان شاء الله الجايات افضل باذن الله. شكرا مخرجنا المتالق محمد شبيبي احسنت يا محمد. شكرا لكم مستمعينا الكرام هذه تحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري. تصبحون على خير.
8: ربما يحدث عبور
9: خليجي 27
10: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا أهلا بالخليج.
9: فصل جديد من حكايات كأس الخليج ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
11: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ
9: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
12: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكبر.
9: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. من العام 1970 في البحرين،
1: منتخب عمان
2: سجل هذا الجول، هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة،
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة،
4: أي جنون هذا، كأس الخليج.
5: هلا هلا هلا، لقطة حلوة، مكانة حلوة.
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين الصافرتين خليج 8، حين عادت الكأس إلى مهدها. مستمعينا الكرام، في عام 1986 عادت كأس الخليج إلى جذورها، عادت إلى البحرين بعد 16 عاما من انطلاقها. لامست البطولة مهدها الأول، فمن هنا كتبت شهادة ميلادها بحبر بحريني. وبعد سنوات من الرحلة وتجوالها

0: فتحت البحرين أبوابها بود وترحاب، مبتهجة بعودة الأشقاء إلى مهد البطولة. امتدت يد شعبها الكريم لتصافح الأشقاء، وامتد موج بحرها، ونشطت أسواقها، وتزينت شوارعها، وفاحت رائحة القهوة والهيل من مجالسها. أما استاد البحرين الوطني فكان مسرحاً لتنافس 7 منتخبات. تمنت البحرين لقباً يسعد أبناء وطنها، وتطلعت الكويت إلى استعادة عرشها، وطمحت السعودية والإمارات إلى منصة التتويج، وتوسمت عمان خيراً في ظهور أقوى، ودخل العراق مدافعاً عن لقبه. الكل يبحث عن القمة، لكن لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ في 22 مارس من عام 86 انطلقت منافسات خليج 8. عادت صافرة البداية بعد 16 عاماً من الصافرة الأولى لتعلن فصلاً جديداً من حكاية كأس الخليج. من الجولة الأولى بدأت الرسائل تصل. الكويت تهزم السعودية 3-1، وقطر تتفوق على عمان 2-2، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء البحرين والعراق. مع توالي الجولات اشتعلت المنافسة. بدأت الكويت تستعيد بريقها، فوز يتبعه فوز، وحصيلتها من النقاط تتزايد، والكأس تقترب من أروقة الأزرق. أما البحرين فكانت تبحث عن استثمار عاملي الأرض والجمهور، وفي الجانب الآخر كانت السعودية والإمارات وقطر والعراق تسعى إلى تغيير المشهد. الكويت تتقدم ومنافسوها يطاردون، والكل يترقب مواجهة الكويت والبحرين. الجمهور البحريني يساند، والكويت تريد استعادة التاج. صافرة النهاية، نقطة للبحرين ومثلها للكويت. التعادل بهدف لمثله كان نتيجة اللقاء لتبقى القمة كويتية.
1: بيعدي فعلا من 3 لعيبة وكاسر لل 18. يلا بالعرض بالعرض.
0: مستمعين الأعزاء، أسدل الستار على منافسات خليج 8. تمسكت الكويت بالقمة وسجلت أرقام لافتة، 5 انتصارات وتعادل 1 دون خسارة، لتتوج بطلة لخليج 8 وتستعيد كأس الخليج للمرة 6 في تاريخها. عاد التاج للأزرق، وعادت الكويت إلى عرش الكرة الخليجية. أما الإمارات فحلت وصيفة، والسعودية 3، ثم قطر 4، والبحرين 5، والعراق 6، وعمان في المركز 7. مستمعين الكرام، حين نفتح سجل خليج 8 نجد أن التنافس امتد ل21 مباراة سجلت خلالها 35 هدفا. وفي سباق الهدافين برز الإماراتي فهد خميس 6 أهداف ليتوج هدافا للبطولة. أما جائزة أفضل لاعب فكانت للكويتي مؤيد الحداد، ونال البحريني محمد صالح لقب أفضل حارس مرمى. لم تكن خليج 8 بطولة أرقام فحسب، بل لقاء على مائدة المنامة. فالبحرين لم تستضف الأشقاء فقط، بل أعادت إلى الذاكرة أول فصل من الحكاية. مستمعين الكرام، في العام 1970 بدأت قصة كأس الخليج من البحرين، وفي العام 1986 عادت البطولة إلى مهدها الأول. تغيرت الأجيال وتبدلت الملاعب وتطورت البلدان وكبرت المنافسة، لكن الخليج بقي واحدا في الموعد، مشتركا في الشغف، متقاربا في الرؤى. في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى السعودية لنقص ونروي أحداث خليج 9، حين يعود التنافس من جديد على التاج الخليجي. بين صافرتين نحكي التاريخ ونستعيد الحكاية. بين

0: صافرة وصافرة بين صافرتين.
1: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
2: سجل
3: هدف، هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
0: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ربما يحدث عضال
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: ربما يحدث عظام.
1: خليجي 27.
2: أسفرت والورت واستهلت وامطرت. أهلا أهلا بالخليج.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
2: أهلاً أهلاً بالخليج.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر